0: ما بتشبه غيرها لسببين. السبب الأول أنه هي منا فقط أزمة نقدية ولا فقط أزمة مالية، هي أزمة يعني كانت نتيجة سياسات خاطئة كسياسات نقدية، موضوع العملة اللبنانية على مدى سنوات طويلة، وكانت نتيجة سياسات مالية خاطئة مارستها الحكومات منذ أكثر من 30 سنة. هيدا الطابع الأول.
1: وهلكونا بنظامية وغير نظامية وجربوا يغيروا طبيعة وجه المشكلة للأسف.
0: هلأ كتير نحكى عن الموضوع وأنا برأيي كتير استهلك، بس كتير مهم نحن كلبنانيين
1: نرجع للأساس
0: ونفهم يعني نفهم الواقع لنعرف شو الأفق لوين نحن ممكن نروح. إذن هي أزمة صعبة وطالت القطاع المصرفي، طالت انهيار كبير بالقطاع المصرفي، يعني أزمة كانت شاملة لكافة القطاعات.
1: نعم.
0: هيدا شيء صعب كتير. إذا بدك الأسبكت يعني الوجهة التانية تبعها هي أنه هذه الأزمة عندما اندلعت بال 2019 نعمل كل شيء لحتى نمكنها أكتر ولحتى نمنع آلية خروج سليم منها. اليوم بس نقول أنه ما عم نعرف نظهر من هيدي الأزمة، إيه ما عم نعرف نظهر من هيدي الأزمة لأنه كلفتها كبيرة. ليه كلفتها كبيرة؟ كلفتها كبيرة لأنه انتركت على مدى 6-7 سنوات، لأنه ما اتخذ ولا خطوة إصلاحية علمية سليمة، لأنه ما في نية تبين أنه ما في نية لأخذ قرارات بتتعلق بنهضة بريفورم لحتى هيدا الشيء اللي انعمل يتصلح. وانتركت الأزمة وانفلشت بانعكاسات اجتماعية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، وغيرت بموازين الطبقات الاجتماعية، وهلأ فينا نحكي
1: أكيد
0: فيها
1: رح نحكي عنهم.
0: إنما شو الـ أنا بالنسبة لي شو الاستنتاج الأساسي اللي أنا بس أرجع أشوف أدي صرنا نحكي فيها وبتشوف اليوم وين نحنا. أنا برأيي هيدي الأزمة هي منا منفصلة عن الواقع المرير اللي عم بعيشه لبنان اليوم على كافة الصعد.
1: نعم.
0: مش هيك أنا عم أقول، أنا بعتقد أنه هي أزمة لبنان، منا أزمة اقتصادية، أزمة غياب الدولة، أزمة غياب القرار السليم، أزمة تحمل مسؤولية تراكمت على مدى كل هذه السنين. فإذا مش أنه نحن عايشين بدولة عند مؤسساتها
1: ومقومات الدولة
0: وعند انتظام بالعمل ومقومات دولة، صارت أزمة وفقط ما عرفنا نتعامل معها أم طولنا شوي زيادة فيه. لا، أنا اليوم المشهد لقالي واضح، هي أزمة لبنان، وهي إحدى تداعيات وإنعكاسات ضعف الدولة ومؤسساتها على مدى كل هالثلاثين سنة اللي قطعوا. ومشان هيك اليوم نحنا ما زلنا بهذه الأزمة وعم ناخد مسكنات هلأ عم نحكي عنهم. وآلية الخروج اليوم مش منا متاحة، قد ما كانت الفاتورة صعبة إذا كان في قرار واضح وقرار بيكون منصف، لحتى لأنه الأزمة إلى كلفة بده يكون قرار حكيم ومنصف،
1: لحتى مش لفقة على حساب فقة بالنهاية كمان
0: طبعا. هيدا الأمر اليوم ست إلديكو للأسف بقول منه متوفر، وهيدا شيء بذكرني أنا كلبناني ما عم شوف أداء الدولة بالمستوى السياسي. واليوم نحن موضوع الحرب وتداعياتها وضعف الدولة وضعف القرار يلي كل 30 سنة صار لنا هيك، بقول هيدا الشيء هو يعني مشهد مشابه لهذا، مشابه جدا لضعف الدولة. هيدا الشيء اللي صار بالتعاطي مع الأزمة، أول شيء بالأسباب اللي خلت هالأزمة تحصل، ثانيا طريقة التعاطي معها، ثالثا اليوم شفنا أنه ما في جدية أبدا للخروج منها.
1: يعني بروفيسور نعمة، بس تكون عم بتقلي انه في انشغل وترسخت الازمة بدل ما ينتلقى لها حلول. يعني نحن اليوم باقتصاد ازمة، يعني عم يستفيد من استمرار الوضع مثل ما هو، يعني في مستفيدين. المستفيدين من الدولة ممكن يكونوا، ولا ممكن يكونوا مستثمرين، ولا ممكن يكونوا قطاع خاص. عادة مين اللي بيستفيدوا من اقتصادات الأزمات؟
0: هلا أكيد في مستفيدين وأكيد في متضررين. كل أزمة بالآخر، أزمة من هالنوع خاصة بهذا الوقع الاجتماعي على مدى، يعني من الأزمة ما كانت أزمة شهرين ثلاثة، على
1: يعني
0: مدى
1: حتى
0: كل
1: أبو جو
0: هذه
1: عم يسألك السنوات. هل هي مفتعلة مثل ما حضرتك، يعني إذا بنستنتج من اللي عم بتقوله ممكن تكون أزمة مفتعلة؟
0: هلا أنا ما بدي أحكم،
1: صاروا سؤالين بس،
0: أنا ما بدي أحكم على النوايا، بس كل شيء بقدر أقوله أنه السياسات النقدية والمالية اللي طبقت في لبنان آخر 30 سنة لحين اندلاع الأزمة كانت سياسات خاطئة. الصندوق النقد الدولي كان بالشابتر 4 كل سنة كان يجي يعمل assessment ويعمل تقرير يرفعه للدولة اللبنانية. كتير من الخبراء الاقتصاديين مش المزيفين يلي فعلا
1: شغلتهم
0: كانوا يطلعوا يحكوا ويقولوا يا جماعة ما بيصير هيك نحن، وما كان حدا يرد. فإذا هل هي مفتعلة أم هي
1: تم الاستفادة منها؟
0: أكيد، يعني أكيد هون في نقطة استفهام كبيرة.
1: نعم.
0: هلأ لنرجع لنكمل مشهد التقييم، بنقول أكيد، يعني لرد على سؤال حضرتك، أكيد في مستفيدين وأكيد في متضررين، بس مجرد يكون في مستفيدين ولو كانت شريحة واسعة من المجتمع هذا لا يعني أنه هذا أمر سليم.
1: نعم.
0: يعني اليوم يلي صار اندلعت الأزمة وبلش النزيف المصرفي على مدى شهرين ثلاثة، وبعدين تسكرت المصارف وصاروا ياخدون بالتقدير، ومصرف لبنان لجأ للتعاميم لل 158 لل 166 وغيرها. هيدي طريقة بعتقد إذا بدي فيها على كمان آلية تعاطي المصارف مع المودعين، مش بس لناحية السحوبات، لناحية القروض يلي كانت معطات من القطاع المصرفي للقطاع الخاص.
1: نعم.
0: اليوم اجت المصارف شو عملت؟ قالت تعوا سكروا القروض على 1500، وشريحة كبيرة من المجتمع اجت سكرت هذه القروض،
1: وفي منهم بعضهم فاتحين قروض سكن.
0: هو في ناس، في شريحة كبيرة استفادت.
1: نعم.
0: كل واحد مديون كان استفاد بمكان معين. أكيد العمليات الكبرى صارت مع المتمولين الكبار، مع المؤسسات الكبيرة اللي كان عندها ديون بعشرات ملايين الدولارات اللي سكرتها بمبالغ لا شيء. نحن ما عم نحكي عن المواطن يلي عنده قدرة شرائية، هيدا استفاد حقه هون لأنه هيدا شيء أوتي، إنما هيدا ما عمل كرمة لعيون اللبنانيين، هيدا عمل لتسكير الباب على حل منصف للمودعين. اليوم بينقال انه طيب اذا ما المصارف ردت، يعني ردت القروض بال 1500،
1: بس شو نسبة القروض بالنسبة للودائع؟ ماشي مزبوط ولا لا؟
0: كان في قروض للقطاع الخاص
1: نسبة ما بدنا قد
0: حوالي 20 مليار دولار، اكيد الودائع هي نسبتها اكبر.
1: نعم.
0: والفجوة كثير كبير بعدها لليوم، قديش يعني قديش نزلت الودائع من وراء تعميم مصرف لبنان اللي هي نوع من هيركات كانت خاصة بالبداية، وبعدها الفجوة كتير كبيرة. هيدي حالة واقعية اليوم عم نعيش. هلأ شو كانت نتيجة هذه الأزمة اجتماعيا؟ اجتماعيا صار في تغيير كبير إذا بدك بميزان الطبقات الاجتماعية. يعني كان في الكثير من الأشخاص كانوا من الأغنياء اشتغلوا يمكن بلبنان خارج لبنان. أنا ما عم بحكي عن الفاسدين يلي قدروا جمعوا،
1: لا عم نحكي عن اللي اشتغلوا وتعبوا،
0: اشتغلت وتعبت خارج لبنان
1: وراح جنى عمره كله.
0: هيدي كانت تعتبر يمكن قسم كبير منهم من الطبقة الغنية، اليوم ناطرين ال 158 لعيشوا فيه، وهذا أمر حزين جدا ومؤسف جدا.
1: شوف الانعكاس النفسي عليهم قد في ناس بتموت من ورا هيدا
0: طبعا الحزن. يا في ناس مرضت، يا في ناس كمان انتقلت مثل ما بيقول. وكان في ناس أيضا كانت قبل الأزمة كانت بوضع يعني متواضع جدا،
1: واستفادت من
0: استفادت لأنه اشتغلت بأمور غير تقليدية، انشغل ببيع العمولات
1: غير تقليدية ولا غير شرعية بروفيسور؟
0: هي غير شرعية، بس اجت تعاميم اللي صدرت كرستها بطريقة أم بأخرى. اليوم ما في اقتصاد بلبنان، اليوم قطاع مصرفي بعده غائب، اليوم اقتصاد هو اقتصاد ليكويديتي سيولي، يعني نحن ما بنعرف شو في بلبنان
1: يعني
0: كل اللي بيعطوا أرقام. أنا هون بشدد على نقطة، لأنه نحن بالجامعات بنحكي علميا، يا ما بتسمع أشخاص بيطلع بيعطيك رقم، هيدا الرقم شو الفوند ما تبعوله، من وين جايبه حضرتك للرقم؟ اليوم ما في ولا رقم دقيق بلبنان.
1: بيصير في دائما خلافات مرات بين ضيوف وخبراء بيشاركوا معنا انه هاي الارقام مش دقيقه، من وين عم بتجيبوها؟
0: ما في نعم. ارقام اليوم في حدا يقول لي قديش في كميه الدولار الموجوده بالسوق؟
1: كل ما هو في كاش ما راح في
0: صرنا بيور كاش ايكونومي، وهيدا امر سيء على لبنان. اول شيء لانه بيمنعك تضبطي الاقتصاد الغير شرعي، وهيدي نقطه خطيرة جدا جدا، موضوع البلانشيمون دارجون، تبييض الأموال، موضوع سرقات، موضوع تجارة مخدرات، موضوع اليوم البلد فالت، ما في ضوابط، كل شيء كاش ايكونومي
1: معناتها فالت،
0: يعني ما في معايير، يعني معناتها الدولة ما قادرة تضبط شيء من الأخير، يعني السلطة النقدية ما قادرة تضبط شيء.
1: رجعنا على أساس المشكلة اللي حكيت عنها،
0: يعني هي أزمة لبنان،
1: غياب الدولة.
0: اكزاكتومون. دونك هيدي نقطة كتير مهمة. هلأ في شيء أنا ما بدي أكون متشائم يعني، بس كمان في شيء كتير كبير من هلأ كنا نقول لهم انتبهوا واصلين لهون، ما كان حدا يرد. هلأ عم نرجع نقوله،
1: نحن حدا رح يرد هلأ.
0: نحن رايحين باتجاه نصير على البلاك ليست.
1: نعم.
0: إذا لا سمح الله صار لبنان على البلاك ليست، هيدا موضوع بيكون أنا برأيي انتهى لبنان اللي منعرفه. تداعياته خطيرة، يمكن مثل هيدي الحرب اللي عم بتصير وأكتر، يعني البلد انقطع نهائيا عن العالم، يعني standards of living، يعني معايير العيش الكريم اللي اليوم اللبناني بيفتخر أنه عنده إياها.
1: نعم.
0: هيدي كلها رح تختلف، رح يكون في صعوبة كبرى بالتعاطي، ما بقى في مصارف مراسلة، ما بقى في قدرة على الاستيراد، أسئلة كتير كبيرة مطروحة. وبعتقد الحكومة قبل هيدي الحرب يعني وصل لها تحذيرات انه ما فيكم تكملوا هيك، مشان هيك شفناهم راحوا اقروا بشكل سريع جدا
1: وعشوائي من دون دراسات مزبوطة.
0: صح.
1: مع انه نتقدم لهم قصص بس ما اخذوا بالاعتبار.
0: هيدا مشروع تقدموا مشروع القانون مع اعتراض قسم كبير من الوزراء، يعني نعرف نحن في تقل وزارة داخل الحكومة قال لا مش هيك الأمور، وسجلوا تحفظ عليهم الوزراء مثلا القوات اللبنانية، ما كانوا موافقين أبدا على اللي صار. بس أنا حسيت أنه اليوم كان رئيس مجلس الوزراء بده يشيل، يعني مثل أبعد هذه الكأس عني كبه لمجلس النواب.
1: نعم.
0: أنه هيدا مشروع قانون انتو بمجلس النواب تتحملوا المسؤولية.
1: اصلا كانت واضحة انه بده يشيل العبء من ورا حديثه مع غبطة البطرك، يعني لما عم يجرب يشرح له شو بيقدر يعمل شو ما بيقدر يعمل.
0: صحيح.
1: كبلهم الطابة، بس شو عاد صار؟
0: ما عاد صار شيء. وهيدا الشيء المقلق جدا، هيدا لانه هيدا سوف قديش اليوم الدولة ضعيفة، مش بس عم بحكي بالسياسة هلأ والمفاوضات
1: على كل المستويات،
0: عم بحكي حتى عم بحكي اقتصاديا، الدولة عندها دور تضبط اقتصادها. هيدي أمور رح تقوي الجامعات الداخلية المتفلتة يلي بتشتغل كاش إيكونومي، يلي بتشتغل تهريب، يلي بتشتغل بالممنوعات، والبلد بيروح لا سمح الله لمكان سيء. هيدا الشيء ما لازم يستمر أبدا. واليوم بعتقد الدولة، واليوم خاصة اليوم مجلس النواب، هلأ بتقولي أنه يعني الوضع هالانقسام كبير كتير، نحن بحالة حرب إلى تداعيات خطيرة جدا، أنه خلينا ننطر. بس هني كلهم ملفات طارئة،
1: طبيعي
0: هني كلهم ملفات طارئة، وإذا ما قامت الدولة في لبنان وكان إلى الكلمة الأولى والأخيرة بكل شيء بلبنان، نحن رح نضل بهيدي الدوامة، ويمكن لا سمح الله مروح للأسوأ.
1: طيب بروفيسور جورج نعمة، في قراءات تانية يعني إذا بدك تأخلص من قصة تشخيص المشكلة ونروح على مطرح تاني، هلأ عم بتقول إن القصة مش بس غياب دولة، القصة مش قصة فساد وسرقة بس، القصة إنه نحنا بنينا نموذج اقتصادي عم يستهلك المستقبل بدل ما يبني، قائم على الدين وعلى الفوائد وعلى الاستهلاك، وهيدا هون لب المشكلة. قديش التوصيف دقيق برأيك، أو هو ممكن جزء من المشكلة اللي حضرتك عم بتوصفها؟
0: أكيد هيدا شيء موجود. نحن بس نحكي عن sustainable development، انه التنمية المستدامة هي المبدأ فيها، يلي هي بتطال البيئة بتطال كل القطاعات.
1: نعم.
0: المبدأ اللي فيها انه اليوم الجيل اللي موجود بدولة معينة ما يروح باستهلاكه لحتى يكون عايشه هو راضي عنه، باستهلاكه بشكل انه يمنع مقدرات تبقى للأجيال اللي بعده. هيدي الإيبوتاز، هاي الفرضية الأساسية.
1: نعم.
0: يلي هيدي الدول بتكمل على أساس هيدي اللونج تيرم استراتيجي. أكيد نحن اليوم بعيدين عن عن عن هذا الموضوع، لأنه اليوم مش بس ما عم نحكي ست إلديكو عن الأجيال القادمة، اليوم عم نشتغل حتى يعني مويان تيرم، يعني أنا إذا بدي بعد 5 سنين كون بخير أم 10 سنين كون بخير، اليوم في شيء لازم أعمله، حتى هيدا ما عم بيصير. إذا سنتي جاي أنا بدي أقوم إذا بدي سنتي جاي موازنة تحقق لي أهدافي، في شيء من اليوم بدي أحضر له، حتى يعني شوفي قديش short term هيدا الشيء غائب.
1: نحن بوضع ضاغط وطارق، وما حدا عم يعمل ردة الفعل على أساس قديش طارق وضاغط.
0: صحيح صحيح هيدا، وعم ينشغل على أمور، يعني اليوم سياسة المالية بتطلع موازنة، ما هي شو هي الموازنة؟ شو السياسة المالية؟ بتنحط موازنة بالدولة بتقول أنا عندي أهداف 1 2 3 4 أهداف اقتصادية واجتماعية أنا بدي أوصلها، مش إن هيك حطيت هالموازنة اللي هي تستول، هي وسيلة لتحقيق هذه الأهداف. اليوم حتى ما بنعمل هيك، اليوم الموازنة عم تنعمل بعملية حسابية لحتى نطلع انه ما في عجز بالموازنة.
1: طيب بس ما هذا اللي كنت عم تقوله قبل شوية بروفيسور نعمة، اي موازنة بظل اقتصاد السيولة والارقام اللي نحن مش ما بنعرف شو هي ومن وين جاية، يعني ما في موازنة.
0: صحيح برجع بقلك، موازنة هي بس هدفها انه نقول ما عنا عجز مثل السابق، بس هذا ما بيكفي اصلا. على اي اسس معمول الموازنه؟
1: اي ارقام اللي ما دام منوثق بالارقام؟
0: هلا الدوله كلها ماشي على سعر صرف محدد وحدد من وقت رياض سلامة وبعدنا لهلا مكملين فيه، اللي هو 89,500 ليرة. اذا هيدا هلا بيتغير، بتعرف هلا عم ينحكى كتير عن
1: كل الموازنه بتنضرب،
0: راحت كل الموازنه كلها. هيدا معمول، هيدا الرقم ما له
1: اسس علميه
0: ابدا ابدا، مش السوق اللي محدده. يعني هذا رقم هيك ركب ليعمل ليسمح للدوله انه تقدر تحط مشروع موازن.
1: طيب يعني الاقتصاد غير الرسمي بلبنان اقوى من الاقتصاد الرسمي، وهيدا مؤشر خطر كتير.
0: لا هلا اكيد
1: لما يكون اقتصاد غير رسمي اقوى، لما تكون الفجوه اليوم مش بس بين غني وفقير، الفجوه بين مين قادر يوصل على النظام العالمي ومين مش قادر يوصل على النظام العالمي، وبس يكون عندنا المشكله مش مشكله فساد وبس، مشكله عدم قدره على بناء دوله مزبوطه. يعني نحن قدام طريق مسدود، حيط مسدود، معقول نروح على استقرار وهمي، ولا احنا بحاجه لازمه معينه او صدمه قاسيه توقف لنا الازمه وتنهيها؟
0: انا ما بعتقد في شيء اسمه استقرار وهمي، هيدا اللي عشناه منه آخر سنتين ثلاثة، هيدا أنا ما بشوفه.
1: شو هو هيدا؟
0: هيدا حالة هروب من واقع، لأنه في غياب للقرارات الإصلاحية الجديدة، لأنه الدولة
1: يعني تأجيل للانفجار، ما الانفجار صار.
0: إيه بس هيدا تأجيل عحساب الناس.
1: نعم.
0: يعني طيب إجا قديش نعمل نيغوشيشن مع الـ IMF، مع صندوق النقد الدولي، سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة
1: ما قدمنا له شيء.
0: اجا الـ IMF قال انا بقدم لكم تكنيكال اسيستنس، جيبوا اكبر 12 مصرف.
1: نعم.
0: لحتى نعمل هيدا الاسسمنت لتقدروا تقولوا كيف بده يكمل القطاع المصرفي. مصرف لبنان فيه هيئة الرقابة على المصارف، فيه هيئة التحقيق الخاصة، أوكي في هيئة الأسواق المالية، بس إنه اليوم ما في نتيجة، اليوم ما في نتيجة. بعده القطاع المصرفي بنفس الطريقة عم يشتغل من 7 سنين لهلا، ما حدا حابب يتحمل هيدي الكلفة. وأنا برجع أقول لك يعني مع هالركول أنا شايف أنه اليوم منا نحن بأزمة اقتصادية، لا نحن بأزمة دولة يا، واليوم بمرحلة مفصلية، يا أما هيدي الدولة اليوم ما بقى تنطر، بدها تلعب دورة على أكمل وجه بكل مسؤولياتها سياسيا واقتصاديا وأمنية على كل المستويات، يا أما البلد عنده استحالة يكمل بهذه الطريقة. يعني هلأ بعرف أنه تحديات كبيرة، وبعرف أنه الموضوع الداخلي منه سهل، ولكن هيدا هو الواقع. إذا ما اعترفنا بهيدا الواقع منكون عم نخبي على حالنا. ست إلديكو، الدولة اليوم أمام تحدي كبير، يا بدها تنجح فيه وتثبت أنه هي دولة وتمسك البلد كله بكافة قطاعاته، يا أما نحن هيدا النزيف اللي ماشيين فيه
1: مستمر،
0: رح يستمر ورح يكون له تداعيات أكبر. لأنه في كتير لبنانيين، يعني في كتير لبنانيين أخذت جرعة أمل كبيرة هيدي الفترة آخر سنة سنتين، أنه
1: صار عنا حكومة ورئاسة وعساس في تغيير.
0: اكزاكتومون. اليوم هيدي الشريحة في قرار بدها تاخده، بتبقى بالبلد ما بتبقى بالبلد، إذا هيدا الشيء ما تحقق بيكون له تداعيات سيئة. مش هيك عم بقول هذا استحقاق اليوم، مش فقط على المستوى الاقتصادي، هيدا استحقاق
1: على مستوى وجود كل لبنان،
0: وجود دولة بكل ما لكلمة دولة من معنى.
1: والسؤال بيكمل عن أي دولة عم نحكي، ما هي المشكلة. مثلا ليك ردت فعل الناس، شربل بيقول إنه طالما وزارة المالية بإيد الممانعة يعني رح يضلوا لقطين البلد بإخوانيه. نحن مختلفين أصلا على بالبلد، ومختلفين بوجهات النظر، ومختلفين بالنهج. يعني نحن عنا مشكلة بنيوية مثل ما حضرتك كنت عم بتقول بروفيسور نعمة بالأول، مش بس مرتبطة بالاقتصاد. وبالتالي قصة الثقة، شو العنصر اللي ممكن يغير الثقة بدون تغيير جذري للنظام، إن كان عادي وإن كان اقتصادي؟
0: أنا لحديث اليوم بقدر أقولك أنه ما في عنصر ثقة موجود،
1: إيه لا بين الناس والمصارف، لا بين الناس والدولة، لا بين برا ولبنان،
0: ما في لهلأ مش متوفر. والاقتصاد سيكون انعكاس للوضع العام بالبلد. إذا الوضع العام بالبلد صار فيه خرق إيجابي لناحية سلطة دولة فاعلة حقيقية منصفة، كل هيدي الأمور الاقتصاد رح يلحق هيدي الورشة.
1: يعني مش بحاجة لتغيير نموذج اقتصادي تنقدر نطلع من اللي نحن فيه كمان.
0: منه موضوع نموذج اقتصادي، موضوع أي نموذج فيك تحطيه ست إلديكو، فيك تلعبي على الكلام والطبيعي مثل ما بدك. نحن أولا
1: حبيت نحن نلعب على الكلام،
0: أكيد
1: حبيت.
0: نحن بلبنان بالدستور اللبناني وبمقدمة الدستور، اقتصاد لبنان هو اقتصاد حر مبني على المبادرة الفردية وعلى المنافسة وعلى الحرية الملكية الفردية. هيدا إذا تغير ببطل لبنان. هيدا إذا بدنا نحكي عن نموذج اقتصادي هو يلي بيذكره الدستور اللبناني. إنما هيدا شيء أوكي، هيدا شعار، هيدا لحتى يكون على أرض الواقع في مقومات وفي تدابير وفي سياسات مالية وفي سياسات رقابية وفي سياسات مالية، كلها هذه بدها تتطبق. هيدا الأمر أنا اليوم صرت مقتنع أكثر من أي وقت أنه قديش هالأزمة اقتصادية صعبة، وقديش نحكى عنا يعني صرنا سنين بالإعلام
1: صارت ممجوجة كتر ما حكيوا عنه.
0: أنا بعتقد هذا الأمر على أهميته أصبح ما بدي أقول ثانوي، بس هو ملحق، وهو سيكون نتيجة الوضع العام بالبلد. يا تتأسس دولة على أسس سليمة هذه المرة والاقتصاد مباشرة رح يلحقها. يعني السؤال يلي هلأ طرحه أحد المستمعين أنه هيدي الدولة للثنائي أم هاي الوزارة للثنائي أم هاي الوزارة، هيدا كله هيدا كله رح يلحق انه هل في دولة ولا لا. بس اذا صار في خرق ايجابي وهيدا اللي بدنا اياه نحن كلبنانيين، انه تقوم دولتنا وتتحمل مسؤوليتها كما يجب، الاقتصاد رح يكون مباشرة رح يتبع هذا الموضوع. واذا موضوع تثبيت دولة بمؤسساتها وبسلطتها وبقرارها ما صار، أنا أصبحت مقتنع أنه ما في مجال لنعمل خرق إيجابي بالاقتصاد، مربوطين ببعضهم.
1: طب اليوم أصلا نحن بواقع في جباية معتورة وتهرج ضريبي، وفي عنا جباية مع شبه غياب للخدمات بعد الحرب وبعد أزمة اللي عم نصير فيها، حتى موضوع الجباية رجع تراجع. طب هيدا الشيء ما بيأثر على شرعية الدولة على المدى الطويل؟
0: هلا عندها أزمة الدولة بموازنتها لأنه أكيد إيراداتها خفت، وكان عندها التزامات بدها تقوم فيهم، واضح أنه ما عم فيها تقوم فيهم. مثلا على سبيل المثال عم نحكي عن معاشات القطاع العام، حتى زادت ضرائب من خارج الموازنة، موضوع صفيحة البنزين وكذا. هيدا الشيء بيخلق أزمة حسابية لدى الدولة واجتماعية لدى الناس،
1: مش عم يقدروا يلاقوا حل مزبوط.
0: أكيد، وما رح يتلاقى حل، وما رح يتلاقى حل، لأنه الحل الأساسي يعني برجع بقول بده يكون أول شيء دولة مستقرة ما فيها حرب، أنه هلا نحن دولة سليمة ما بيكون فيها حرب من مدمرة من هالنوع.
1: مزبوط،
0: بيكون فيها دولة ماسكة كل القطاعات وبإيد القرار على كل المستويات، وبتكون عم بتمارس سياسات مالية ونقدية سليمة، عندها هدف اجتماعي منه هدف حسابي، عندها هدف اجتماعي لحتى الممارسة السليمة تنعكس اجتماعيا لتحسين العيش الكريم للمواطن. هيدا هو المبدأ العام، وهولي صاروا مرتبطين ببعضهم ومبنيين على فرضية يلي هي قيام دولة في لبنان. غير هيك شفنا يعني، اذا بدي اقول يمكن لا، اذا بيجي حدا بيقول لي انه اوكي لو ما قامت دولة وحصرت سلاح وكل هالامور هلا عم نحكى فيها، بضل فينا نعمل شيء بالاقتصاد؟ ولا تبين انه هذا الشيء مش صحيح. تبين خلال هذه السنين انه هذا الشيء مش صحيح ومش متوفر. بعتقد انه هلأ مفروض نضوي على الجرح بمكانه الاساسي،
1: مش مكان عميق. في ضغط باتجاه انه نقوي هالدولة وتبلش تاخد القرارات اللي لازم تتاخد يمكن؟
0: طبعا. طب لنظهر من هال، اذا بدك من هالسيرك الفيسيو. اليوم اللبناني كيف عايش ستقلدكو؟ كيف عايش؟
1: من قلة الموت.
0: ايه بس ملاقى طريقة يعيش فيها. ملاقى طريقة يعيش فيها. يعني اليوم الخدمات اللي بتقدمها الدولة، هو بيدفع ضريبته اوكي بتختلف من شريحة للتانية من منطقة للتانية، بس انه في كتير لبنانيين عم يدفعوا ضريبتهم، عم بيقوموا بواجباتهم تجاه الدولة، ومفترض الدولة تأمن لهم حقوق الدولة
1: والخدمات يعني صحيح مطلوبة،
0: يلي هي حقوق ستاندروا، يحصل على مياه، يحصل على كهرباء، يحصل على غطاء صحي، كل هو اللي بتقدمون الدولة. اليوم الدولة ما عم تقدمون.
1: مزبوط.
0: أوكي. بس اللبناني تخطاها، ما هيك؟ إذا نقطعت الكهرباء عنده كهربته الخاص، عنده موتور الحي
1: أو طاقة شمسية،
0: ما في ضمان، أو طاقة شمسية، إذا ما في ضمان اجتماعي
1: في انشورنس،
0: في عم يعمل برايفت انشورنس، إذا ما في ماي بيشتري سيتيرن. يعني إذا بتطلع بهالمشهد من بعيد،
1: ما هو ده خطر هذا المشهد تأقلم.
0: أكيد بتشوفي أنه اليوم اللبناني ما بقى مأمن بالدولة، وصلنا لدرجة إذا عنده معاملة بالدوائر الرسمية ما بيتعاطى مع الدولة، بيجيب سمسار بيدفع له مصاري بيقول له روح عمل لي هالمعاملة. يعني العلاقة مقطوعة بين المواطن ومؤسسات الدولة. هيدا مؤشر عن الوضع المتفكك يلي عايشه المجتمع اللبناني اليوم. هلأ نحنا مش عم نحكي عم نحكي مثل هيدي مثل جلسة فكرية شوي لنحلل ماذا يحصل وشو الحل. صلنا سنين نحكي كنا نعطيهم مقاربات بالارقام.
1: ايه عم نجرب نطلع شو في باك ستيج للناس.
0: كنا ننطر بيانات الاي ام اف، كنا ننطر نطلع ميزانيه الترايل بالانس تبع مصرف لبنان، نحلل انه نشوف ونتبه. هلا هيدا كله ما بقى ينفع.
1: طيب بروفيسور جورج نعمه، في نقطة كمان كتير مهمة بدي قبل ما يغدرنا الوقت، عم بعد عنا بس 3 دقايق. ما في ثقة أصلا لا بين المواطن ولا وين بين برا وبين لبنان. نظامنا المصرفي منه بخير أبدا. بتحس إنه لبنان ما بقى اقتصاد مفتوح وصار نوعا ما نظامه مغلق، والأموال واللي هي كاش للأسف عم تبرم جواته مع بين نفس الفاعلين، ما بقى عم ننتج قيمة جديدة. هيدا على المدى البعيد لوين بوصلنا؟
0: هيدا أمر كتير سيء. هيدا منه اقتصاد، هيدا نحن لبنان هلا مثل سوق استهلاكي. هيدا منه اقتصاد له مقومات. اليوم لبنان سوق استهلاكي عايش على التدفقات النقدية.
1: نعم.
0: اللي بتجي من المغتربين، هيدا العامل الأساسي. واليوم خلينا نجي نشوف شو عم بيصير. اليوم عم يخرج نسبة دولارات أكبر من لبنان، لأنه فاتورة مثلا فاتورة النفط عم تغلى بنسبة كبيرة. هل ما يدخل إلى لبنان من المغتربين بدنا شوية وقت لتبين أكتر رح يكون مثل قبل ولا أقل؟ لأنه اليوم شفنا أنه هذه الأزمة أثرت على دول الخليج.
1: نعم.
0: فأكيد سوف يكون هناك تداعيات. دونك أنت موجودة بسوق، سوق فيه لاعبين، واحد بيشتغل بهيدا الإطار واحد بهيدا الإطار، ما فيه مصارف، ما فيه رقابة، ما فيه ضوابط، كلها كاش إيكونومي مفتوحة لكل الكايند أوف أوبريشن، كل أنواع العمليات. عندك شريان هو شو بيبعته المغترب، أي شيء بيأثر على هيدا الموضوع بيعمل لك خلل إضافي. دونك أنا لا أعتبر أنه نحن عايشين باقتصاد سليم. الاقتصاد السليم هو إذا يعني أنا بتمنى يعني اللي بيحكوا اقتصاد ينسألوا سؤال، يعطوا definition شو يعني economy، شو يعني اقتصاد. يعني بس مو الاقتصاد،
1: شو يعني اقتصاد.
0: اقتصاد c'est un système، يعني نظام مؤلف من 3 أسواق متداخلة، اللي هي سوق النقد، سوق العمل، وسوق السلع والخدمات. منا منفصلة، سيبا ان انسامب، سي ان سيستم. وهالتداخل بين هالثلاث أسواق، على كل سوق في طلب وعرض، بتجي الدولة بتحط له الضوابط تبعولة بالمالية تبعها، ومن خلال الأوتوريتي مونيتير، السلطة النقدية أي مصرف المركزي، بتحط ضوابط للعملة يلي هي عم نحكي سياسة النقدية. ومفترض حجم هذا الاقتصاد مع نسبة الفائدة، مصرف المركزي لازم يتحكم بنسبة الفائدة.
1: نعم.
0: ليكون سعر صرف عائم يعكس قدرة وتنافسية الاقتصاد. هيدا كله اليوم مش موجود،
1: ما في ولا معيار
0: ولا
1: سليم أو عم يشتغل
0: أبدا.
1: على كل حال إذا بدنا نحكي في كتير أمور نحكي فيها، بس للأسف دايما بيغدرنا الوقت. يمكن إذا بدي هيك أطلع بخلاصة، يمكن لبنان منه بس بأزمة، يمكن عم بيعيش حالة انتقال بعد منا واضحة. يعني ما بعرف إذا رح إذا بعدنا هلأ بالمساحة الرمادية وخايفين نروح على المساحة السوداء، بس للأسف عم بتضيع المعايير اليوم. فبنشكرك إنه هيك جربت تدويلنا بطريقة مختلفة شوي كيف بدنا نسوي بتفكيرنا حتى نعرف الأزمة وينية. يمكن
0: نتأمل خير. نتأمل خير. يمكن هيدي opportunity، هلا هيدي فرصة لا يرجع يكون في للبنان دولة بكل ما لكلمة دولة من معنى. إن شاء الله ما نفوتها على حالنا،
1: إن شاء الله بيضل عنا هذا الأمل. ما بقى رح لحق بروفيسور بيكر، خلص الوقت، كان عنده تعليق بس أكيد بتشكرك على هذا المقاربة اللي عملتها. خلص وقتنا،
0: صديقة كمان وجهة لتحية.
1: خلص وقتنا بكواليس الاقتصاد، فاصل وأتابع. مرسي كتير لك بروفيسور جورج نعمي، رئيس جامعة الحكمة.
0: Thank you. كل الساعة.

0: بدقيقة من فيدك.
1: إذا عم نحكي أيار منكون عم نقول مي كمان، وإذا عم نقول مي منكون عم نقول شخصية مميزة من الأساطير القديمة، مهمة كتير وشخصيتها كتير غامضة. عم نحكي عن مايا يلي من الأساطير الرومانية بتمثل الخصوبة وتجدد الطبيعة بفصل الربيع، وسمي شهر مي أو أيار أو مايو على اسمها، وهي وحدة من بناته لأطلس. مايا بترتبط كتير بالأرض والعطاء ودورات الطبيعة المستمرة، وبالأساطير عاشت مايا حياة منعزلة بداخل كهف، والشي خلى حياتها تكون غامضة بس بنفس الوقت تكون كتير هادية، والتناقض بين البساطة وتأثيرها الكبير خليها شخصية كتير مهمة وكتير فريدة، وتشتغل بالخفة وأثرها عميق كتير، وبترمز هالإلهة إلى قوة هادية مرتبطة بالطبيعة والزمن.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: نصيحة طبية، نصيحة طبية من لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية العيادية ريم رافائيل.
1: الأفوكا بيحتوي على الدهون الجيدة لصحة القلب والشرايين، بيعلي الHDL اللي هو الكوليسترول الجيد، بيوطي الLDL اللي هو الكوليسترول العاطل بالدم. كل حبة أفوكا حجم وسط، تحتوي تقريبا ما بين 350 و 400 سعرة حرارية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صديقي السائق، في معلومة لراحة سيارتك مش كتير معروفة، أو بالأحرى قسم كبير بيتجاهلها بسبب كلفتها العالية، بس معالجتها إلى حسنات وفوائد كتيرة، وهي ديبول بيئة المعروف بالكاتاليزور. هالقطعة بالسيارة إلى كتير خصائص مفيدة، من توفير للمصروف وارتباطها بحساسات وكمبيوتر، والتقاط وتخفيف لنسبة التلوث الناتج عن احتراق المزيج هواء وبنزين بداخل الموتور، وطرده للخلف بواسطة ديبويات وأساطر. هالديبو البيئة بيوصل وقته بيسطم وبيصير يمرق هالاحتراق منه بصعوبة. هون بتبلش شوية مشاكل على الخفيف، مثل شوية حرارة بالموتور وشوية تقصير بالمشيات، بتزيد تدريجيا، وهيدي كلها بتأثر سلبا على أداء المحرك وعمره. الحلول كتيرة، وأفضلها إذا قادر ترجع تركب أوريجينال، بس الكلفة كتير عالية عم بتكون، وهون فيك تلجأ لحلول بديلة مثل تفضاية القلب، وهيدا ما بنصح فيه أبدا، لأنه بغير صوت السيارة، أو استبداله بديبو عادي.

يخسر عمل السنسرات والتوفير. وأفضل الحلول الشعبوية تلجأ لاختصاصي بيعالج لك القطعة بالتي هي أحسن وبأفضل إداء، هيك بتحافظ نوعا ما على صوت سيارتك ومصروفها. التكنيسيان اللبناني ذكي والتفتيش عن الحلول بيعتبرها تحدي، وهيدي ناجح كتير بإيجادها.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: سيمون موريس الأحمر، عائل وصاف حبشي، طوني مارون بطرس، سليمان داوود خوري، يوسف إميل نعمي، ميشيل أندري يارد، لويس كامل الشامي، بهاء الدويهي.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: المسيح قام.

فصل من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل تسالونيق وبارك يا سيد. يا إخوتي، نسألكم أن تكرموا الذين يتعبون بينكم ويرئسونكم في الرب وينصحونكم، وأن تحترموهم بمحبة أعظم احترام كرامة لعملهم. كونوا مسالمين بعضكم بعضا، ونناشدكم أيها الإخوة، انصحوا المقلقين، شجعوا الخائفين، أسندوا الضعفاء، وتأنوا مع الجميع. احذروا أن تبادلوا شرا بشر، بل اتبعوا الخير دائما بعضكم لبعض وللجميع. افرحوا على الدوام، صلوا بغير انقطاع، اشكروا في كل شيء، فهذه مشيئة الله إليكم في المسيح يسوع. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوءات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بما هو حسن. امتنعوا عن كل شبه شر، ليقدسكم إله السلام نفسه تقديسا تاما، ويحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم حفظا كاملا بغير لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. آمين. هو الذي دعاكم وهو الذي سيعمل. صلوا أيضا من أجلنا أيها الإخوة. سلموا على جميع الإخوة بقبلة مقدسة. استحلفكم بالرب فلتقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، والتسبيح لله دائماً.

إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال متى الرسول: في الحال ألزم يسوع التلاميذ أن يركبوا السفينة ويسبقوه إلى الضفة الأخرى ريثما يصرف الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ولما كان المساء بقي يسوع وحده هناك، وكانت السفينة قد أصبحت على مسافة غلوات كثيرة من اليابسة، وكانت الأمواج تلطمها لأن الريح كانت مخالفة لها. وفي آخر الليل جاء يسوع إلى تلاميذه ماشيا على البحيرة، ورآه التلاميذ ماشيا على البحيرة فاضطربوا وقالوا إنه شبح، ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع قائلا: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال: يا رب، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على المياه. فقال: تعال. ونزل بطرس من السفينة فمشى على المياه وذهب نحو يسوع، ولما رأى الريح شديدة خاف وبدأ يغرق، فصرخ قائلا: يا رب نجني. وفي الحال مد يسوع يده فأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما صعد يسوع وبطرس إلى السفينة سكنت الريح، فسجد الذين هم في السفينة ليسوع وقالوا: حقا أنت ابن الله.

أن نمجدك ونعظمك يا خالق الجميع البرائق.

وسائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر تحيات صباحية من القلب نوجهها أنا والمخرج إلي مسيحي لكل المستمعين. ومثل العادة صباح جديد منقول أمل جديد وصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الصلاة، ترحل بالرجاء وتعود بالعطاء. فدائما نقول أن الشعور أن الله معنا لا يساويه أي شعور آخر. نهار مبارك للجميع.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. يقولون الرجل إذا أحب امرأة يخفيها في نفسه خوفا من أن يسرقها الآخرون، والمرأة إذا أحبت رجلا تجاهر به لكي لا يحاول أحد الاقتراب منه. الرجل من أجل المبدأ يضحي بأي شخص، والمرأة من أجل الشخص تضحي بأي مبدأ.

برفقتكم دايما لبنان الحر. إن الإنسان هذا الكائن العجيب يستطيع أن يقنع نفسه بأي شيء وأن يبرر أفعاله بأكثر الطرق التواء حتى ليبدو له الخطأ صوابا والخداع فضيلة. ترى كيف يسير في الحياة، يتنقل بين الناس، يجمع الثروة، يبحث عن المجد، لكنه نادرا ما يتوقف ليسأل نفسه: إلى أين يقودني هذا الطريق؟ هل أنا من يقوده؟ أم أني مجرد راكب في عربة تندفع بلا وجهة؟ لم يخبروني أن الحياة صعبة.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الناس الأكثر وعيا لا يمكن أن يكونوا أشرارا، لأن الشر يتطلب غباء ومحدودية في التفكير.

عندما نفهم عمق الحياة وتعقيداتها ندرك أن الشر خيال غير عقلاني، أنه نتيجة للجهل وللتفكير الضيق.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، الحب الحقيقي هو أن تحتوي حقيقة الشخص كاملة، تحتويها بنورها بجمالها وبقبحها. ليس من الضروري أن نعيش بسعادة، ولكن من الضروري أن نعيش بشرف. نحن نثرثر كثيرا، ومع ذلك نعجز عن وصف مشاعرنا كما يجب.

وفي الختام أصدقائي، الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعاً على الدوام. لهون بيكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج إلي مسيحي، وطبعا إلي وأنا بنتمنى لكم يوم مبارك، ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7:15، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

مشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح مونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازيه.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام. ختاما، قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟ المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 1.8 لتر ب $3.70، سكر 900 جرام ب $0.55.

0: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
1: صباح الخير. العناوين: تصعيد عسكري جنوبا وإسرائيل تعلن توسيع العمليات إلى العمق اللبناني. عون وقف النار أساس المفاوضات، وبر على قطيعته لبعبدة. إيران المخنوقة اقتصاديا إلى جولة جديدة من المفاوضات، ورسائل تهديدية لمشاة البحرية الأمريكية.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد القصيفي وبول عباس. في ظل حماوة المواجهات جنوبا والمخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، برز القرار الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية والغارات الجوية إلى عمق لبنان، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة أكثر خطورة في مسار التصعيد. سياسيا لا تبدو الصورة أقل تعقيدا، فالقطيعة بين الرئاستين الأولى والثانية على خلفية المفاوضات على حالها، الأمر الذي يعيق جهود الدولة لوقف الحرب في وقت حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يواصل كيل الاتهامات وإرسال رسائل التهديد إلى رئاسة الجمهورية التي تحاول جاهدة إخراج البلاد من أتون الحرب التي زج بها الحزب لبنان خدمة لولي فقيه الإيراني. وفي موازاة ذلك، تتكثف المساعي الأمريكية لإعادة ضبط الإيقاع وفتح قنوات الحوار في محاولة لمنع تدهور الأوضاع والانزلاق نحو سيناريوهات أكثر تعقيدا على المستويين الأمني والسياسي. نبدأ من آخر التطورات الميدانية.
1: فقد صعد الجيش الإسرائيلي غاراته الليلة الماضية وشنت المقاتلات سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عدة في أقضية بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور وصيدا، إضافة إلى جزين.
0: وشهدت المنطقة الممتدة بين الطيبي ودير سريان وقرى زوتر الشرقية والغربية تصعيدا خطيرا مع تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة ومتزامنة مع قصف مدفعي كثيف، وترافقت مع تحرك للدبابات باتجاه زوتر وبيدر الفقعاني في بلدة الطيبي، كما تعرض الدبين فجرا لغارتين.
1: في الأثناء ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حبوش الجنوبية إلى 28 جريحا.
0: مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة الصحة أعلن في بيان أن غارة الإسرائيلية على بلدة عين بعال قضاء صور أدت إلى قتيل وسبعة جرحى.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت اعتراض مسيرتين أطلقتا باتجاه كريات شمون ليلا قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية. وأقدم الجيش الإسرائيلي في الساعات الماضية على هدم دير ومدرسة راهبات المخلصيات في بلدة يارون.
0: من ناحيته، أعلن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في البياضة والطيبي ورشاف وبنت جبيل وحولة وعتشيت.
1: وفي تصعيد لافت، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليمات بتوسيع نطاق الضربات لتشمل سلسلة إنتاج وإمدادات الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله في العمق اللبناني.
0: القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت بأن سلاح الجو بدأ بنشر رادارات ومكونات من منظومة القبة الحديدية داخل الأراضي اللبنانية بهدف زيادة وقت الإنذار المبكر. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القوات الجوية نقلت رادارات لرصد الطائرات المزودة بألياف بصرية، بالإضافة إلى منصات إطلاق القبة الحديدية إلى الحدود اللبنانية لمواجهة هذا التهديد.
1: جنوبا أيضا، دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في القرار القاضي بإنهاء ولاية اليونيفيل مع نهاية العام الحالي.
0: على خط المفاوضات وفور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، جال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى على كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وكان بحث في سبل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تمهيدا لاستكمال الاجتماعات في واشنطن، ما يؤدي إلى تحقيق إنجاز السلم والاستقرار على الحدود.
1: عيسى أكد دعم واشنطن المستمر للبنان ومؤسساته، فيما شكره الرئيس عون على استمرار الدعم الأمريكي من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان. وفي السراي الحكومي، تمحور اللقاء أيضا مع رئيس الحكومة نواف سلام حول تثبيت وقف إطلاق النار والمحادثات المتعلقة بالتفاوض مع إسرائيل.
0: مصادر وزارية وصفت بالمقربة من الرئاسة الأولى قالت للشرق الأوسط إن رئيس الجمهورية أصر في خلال اللقاء مع السفير عيسى على أن وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية هما الأساس لاستكمال المفاوضات، وصى هذه الأجواء لا حلحلة على خط بعبدة عين التيني، واللقاء بات مستبعدا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت قريب في ظل توتر غير مسبوق أصاب العلاقة بينهما.
1: فقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري اللا جدوى من التفاوض مع إسرائيل تحت النار، وأن الهدنة المزعومة أتاحت لتل أبيب التمادي في عدوانها. وفي أول تعليق له على البيان الصادر عن السفارة الأمريكية والذي دعت فيه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى عقد اجتماع مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بري إن البيان يعبر عن نفسه، مؤكدا أنه أوقف تشغيل محركاته، وأن اعتذاره عن عدم حضور اللقاء الذي كان مقررا مع الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلم في القصر الجمهوري جاء ردا على ما قاله في أثناء استقباله الهيئات الاقتصادية عن تنسيق كامل مع بري بخصوص المفاوضات.
0: نائبة مبعوث الشرق الأوسط السابقة مورغان أورتيغز كشفت عن تفاصيل مسار المحادثات الإسرائيلية اللبنانية التي ساهمت في التوسط فيها، وقالت لصحيفة إسرائيل هيوم إنها ضغطت على الجانبين الإسرائيلي واللبناني للتعاون، ولفتت إلى أن المشكلة أن لبنان يعاني من نظام مثقل بالفساد البنيوي، وهذا يطال المؤسسة العسكرية أيضا، لكن الجانب الإيجابي في الجيش هو أنه يحظى بثقة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني، وبالتالي هناك ما يمكن البناء عليه.
1: وعن مستقبل المفاوضات، اعتبرت أورتيغس أن الجانب اللبناني ما زال مترددا بشأن عقد لقاء على مستوى رؤساء الدول، وعندما يحين الوقت المناسب سيحدث هذا اللقاء، مضيفة أن رئيس الجمهورية اتخذ خطوات جريئة لقيادة هذه المفاوضات، وإذ رأت أن إمكان التوصل إلى اتفاق سلام سيستغرق وقتا ولن يحدث بين ليلة وضحاها، أشارت إلى أن من المهم أن يتولى الجانب الأمريكي زمام العملية، منوهة بالدور البارز الذي يلعبه السفير ميشيل عيسى في المفاوضات إلى المرحلة التالية ما ساهم في لفت انتباه الرئيس ترامب. واعتبرت أورتيغس أن أكبر المستفيدين من أي اتفاق سلام ستكون الطائفة الشيعية.
0: في المقابل، حزب الله وصل هجومه على رئيس الجمهورية، واعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن التفاوض المباشر مع إسرائيل يشكل انحرافا عن الثوابت ويناقض الوفاق الوطني واتفاق الطائف. ولفتت الكتلة إلى أن أي مخرجات أو نتاج لهذه المفاوضات لا تعني الحزب على الإطلاق، على حد تعبير البيان.
1: أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في مدينة صيدا وأوقفت 6 فلسطينيين لإتجارهم بالأسلحة، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية. كما أوقفت المديرية في منطقة ببنين عكار 4 مواطنين لإتجارهم بالمخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها إضافة إلى أسلحة حربية، وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
0: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 أيار، وتوقف التام عن العمل والتحرك أمام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 13 الحالي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لن تنهي مبكرا الحصار الذي فرضته على موانئ إيران، مضيفا الوقت في صالحنا، وتابع لن ننسحب من المواجهة مبكرا ثم تعود المشكلة للظهور بعد 3 سنوات. ووجه ترامب رسالة للكونغرس لفت فيها إلى أن تبادل النار مع إيران انتهى منذ 7 نيسان، وأنه لا يحتاج إلى تفويض.
0: وأبدى الرئيس الأمريكي عدم رضاه عن المقترح الإيراني الجديد فيما يتصل بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال إن القادة الإيرانيين منقسمون وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع، أضاف إنهم يطلبون أمورا لا يمكنني القبول بها. وقدم طهران اقتراحا جديدا لوضع حد للحرب بعد 2 شهر من بدء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي عليها. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات بسبب خسائرها الاقتصادية، وأبدت طهران استعدادها للعودة إلى المفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين.
1: ويمثل المقترح الإيراني الجديد خطوة نحو الولايات المتحدة، إذ يعرض مناقشة شروط طهران لفتح مضيق هرمز بالتزامن مع ضمانات أمريكية بوقف هجماتها ورفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، بحسب ما ذكرت المصادر لوول ستريت جورنال.
0: المرشد الإيراني مجتبى خامنئي دعا الشعب الإيراني إلى خوض مواجهة اقتصادية وأحباط أعداء طهران في ظل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وسنوات من العقوبات. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 3 شركات صرافة إيرانية، وحذرت السفن التي ستدفع للسلطات الإيرانية رسوما من عبور مضيق هرمز.
1: وقدر البنتاغون خسائر إيران بنحو 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط نتيجة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بحسب ما نقل موقع أكسيوس. وأوضح مسؤولون أنه تم الاستيلاء على ناقلتي نفط في فترة الحصار، فيما لا تزال 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل من النفط عالقة في الخليج، مشيرين إلى أن بعض السفن بدأت تسلك طرقا أطول وأكثر كلفة لنقل النفط إلى الصين تجنبا لاعتراضها من قبل البحرية الأمريكية.
0: وفي إيران أيضا قتل 14 عنصرا من الحرس الثوري في خلال عمليات تفكيك ذخائر غير منفجرة في محافظة زنجان شمال غرب البلاد.
1: وسط كل هذه التطورات، كشفت دائرة التحقيقات الجنائية البحرية التابعة للوزارة عن أن البحرية الأمريكية تلقى عدد من أفراد مشاتها وموظفون مدنيون وعائلتهم تلقوا تهديدات عبر رسائل نصية من جماعة قرصنة إلكترونية تابعة لإيران. وجاء في إحدى الرسائل التهديدية: هوياتكم معروفة تماما لوحدات الصواريخ لدينا، وكل تحركاتكم تحت مراقبتنا.
0: أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي أصدر توجيهات بسحب 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا في خلال الأشهر 12 المقبلة، وهذا من شأنه أن يعمق الخلافات بين واشنطن وبرلين.
1: حذرت السفارة الأمريكية في لندن مواطنيها من التواجد في الأماكن العامة، وذلك بعد أن أعلن مسؤولون حكوميون بريطانيون في وقت سابق رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى.
0: ولفتت الخارجية الأمريكية وافقت على بيع أنظمة باتريوت بمختلف تعديلاتها إلى قطر بقيمة تبلغ نحو 4.1 مليار دولار في خطوة تعزز القدرات الدفاعية لدول الخليج وسط توترات إقليمية متصاعدة.
1: على صعيد آخر، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن البنتاغون أبلغ عددا من الدول الأوروبية بتوقع حصول تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة بتزامن مع إجراء محادثات بشأن تأجيل شحنات أسلحة مخصصة لآسيا.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: ربيع معتدل بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر بكرة، حيث بيتحول الطقس تدريجيا لربيع متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركز جنوب غرب تركيا. اليوم طقس غائم جزئيا لغائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بالحرارة، وبتنشط الرياح خلال الليل. بكرة طقس غائم جزئيا لغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، بتبلش درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي ابتداء من بعد الظهر وبتتكثف لغيوم مع اقتراب المنخفض الجوي، وبتتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح نشطة تشتد وبتلامس 60 كيلومتر بالساعة، وبتتساقط بعض الثلوج خلال الليل على المرتفعات يلي بتعلى عن 2,000 متر.
0: في الختام إعادة للعناوين: تصعيد عسكري جنوبا وإسرائيل تعلن توسيع العمليات إلى العمق اللبناني. عون وقف النار أساس المفاوضات وبر على قطيعته لبعدة. إيران المخنوقة اقتصاديا إلى جولة جديدة من المفاوضات ورسائل تهديدية إلى مشات بالبحرية الأمريكية. الصباحية الأولى انتهت، أخرجها توني سفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشي.
1: على مدى الجمهورية في هذه الحلقة من المتصرف فيها مرورا بلبنان الكبير إلى الفيدرالية القيمية، هل تكون الحل؟ كيف سيعود الشيعة من إيران إلى لبنان؟ البطريرك صفير والتجربة الأمريكية يقولون نعم ويتناسون بعد حين. واتصال مع الخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد

0: تعرف بدقيقة من فيدك.
1: اليوم جايبت لكم معي شجرة أو نبتة كتير مشهورة مش بس بفوائدها للطبيعة إنما كمان بفوائدها للإنسان وصحة الإنسان. عم نحكي أنا وياكم عن مورينجا وتحديدا مورينجا أوليفيرا. حقك تعرف إنه هالنبتة هي من جنوب آسيا، تزرع بعدد كتير كبير من المناطق لأنه مثل ما قلنا عندها قيمة غذائية مرتفعة جدا، لأنه المورينجا أوليفيرا تحتوي على كميات كتير كبيرة من الفيتامينات. وإذا بدنا نبلش نعد منقول آ وسي و أ وغيرها، ومن المعادن كمان في كتير، نذكر الكالسيوم والحديد. وبحسب أكثر من منظمة، المورينجا كتير مهمة كمان للمساعدة بمكافحة سوء التغذية بالعالم. المهم أنه من الناحية الغذائية منقول أنه هالنبتة ممكن كتير تحفز النشاط البيولوجي بجسم الإنسان، يعني معروفة أنه عندها خصائص كتير كبيرة مضادة للأكسدة، وبتمنع شيخوخة الخلايا، وبالتالي تمنع عنا بعض الأمراض المزمنة. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر، منقول عن المورينجا إنه ممكن كتير تساعد بقصة السكري، لأنها بترجلج مستوى السكر بالدم والكوليسترول ويمكن غيرها كتير. وبعد في أبحاث ما عم بتوقف، لأنه هالمورينجا ممكن كتير تساعد بأكتر من مجال غذائي للإنسان.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: بلا رحمة.
1: هل يطيح التباين بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمسار المفاوضات؟ وأي مشهد بعد انقضاء مهلة الأسبوعين؟ وأين آلية التعيينات في دولة المؤسسات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادق.
0: بلا رحمة، السبت الساعة 9 الصبح. إعداد وتقديم دنيز رحمة على لبنان الحر.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟ المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت، بن بوم برازيل 180 جرام بدولارين و30 سنت.

0: الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
1: صباح الخير في عناوين الصباحية الثانية. تصعيد متواصل، قصف وانذارات جنوبا، وإسرائيل تعلن توسيع العمليات إلى العمق اللبناني. واشنطن متمسكة بإنجاح مسار التفاوض. عون وقف النار أساس استمرار المفاوضات، وثنائي بري حزب الله يواصل العرقلة. إيران المخنوقة اقتصاديا إلى جولة جديدة من المفاوضات، ورسائل تهديدية إلى مشاة البحرية الأمريكية.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع كارل عيد الصيفي وبول عباس. التصعيد المتدحرج جنوبا رفع منسوب المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، في وقت برز القرار الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية والغارات الجوية إلى عمق لبنان، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة أكثر خطورة في مسار التصعيد. سياسيا لا تبدو الصورة أقل تعقيدا، فالقطيعة بين الرئاستين الأولى والثانية على خلفية المفاوضات على حالها. أضف إلى ذلك أن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا، وبعدما تجاوز كل الأعراف بفتح حروبه الإسنادية، يتجاوز اليوم أيضا كل الأعراف الدستورية في تعاطيه مع رئاسة الجمهورية. وما يطرح اليوم لم يعد مجرد تباين في وجهات النظر، بل محاولة مكشوفة لفرض إرادة سياسية بقوة الأمر الواقع عبر رسائل التهديد المباشرة إلى رئاسة الجمهورية. وهذا النهج لا يضرب فقط مبدأ الشراكة، بل يفتح الباب أمام تكريس منطق الهيمنة في لحظة دقيقة يحتاج فيها لبنان إلى إعادة الاعتبار لسلطته الدستورية لا إلى تقويضها. وفي موازاة ذلك تتكثف المساعي الأمريكية لإعادة ضبط الإيقاع وفتح قنوات الحوار في محاولات لمنع تدهور الأوضاع. نبدأ من آخر التطورات الميدانية.
1: فقد وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا صباح اليوم إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفر جوز، حروف، دوير، دير الزهراني، حبوش. ودعا المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي سكان هذه البلدات إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات المذكورة إلى مسافة لا تقل عن 1000 متر.
0: وصباح اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية يحمر الشقيف وزوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون، في وقت أغارت المقاتلات على دبين وشوكين التي سقط فيها قتلان وستة جرحى.
1: في المقابل دوت سفارات الإنذار صباح اليوم في كريات شمونة ومحيطها.
0: الجيش الإسرائيلي كان صعد غاراته الليلة الماضية وشنت المقاتلات سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عدة في أقضية بنت جبيل، مرجع عيون، النبطية، سور، صيدة، إضافة إلى جزي.
1: وشهدت المنطقة الممتدة بين الطيبة ودير سريان وقرى زوتر الشرقية والغربية تصعيدا ميدانيا خطيرا، مع تنفيذ الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة ومتزامنة مع قصف مدفعي كثيف ترافقت مع تحرك دبابات باتجاه زوتر وبيدر الفقعاني في بلدة الطيبة.
0: في الأثناء ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حبوش إلى 28 جريحا. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة أعلن في بيان أن غارة إسرائيل على بلدة عين بعال في قضاء سور أدت إلى قتيل وسبعة جرحى.
1: الجيش الإسرائيلي أقدم في الساعات الماضية على هدم دير ومدرسة راهبات المخلصيات في بلدة يارون.
0: من ناحيته أعلن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في البياضة والطيبي ورشاف وبنت جبيل، حولة وعتشيت.
1: وسط هذه الأجواء أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعليمات بتوسيع نطاق الضربات لتشمل سلسلة إنتاج وإمداد الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله في العمق اللبناني.
0: في الأثناء أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو بدأ بنشر رادارات ومكونات من منظومة القبة الحديدية داخل الأراضي اللبنانية بهدف زيادة وقت الإنذار المبكر.
1: في المواقف دعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في القرار القاضي بإنهاء ولاية اليونيفيل مع نهاية العام الحالي.
0: على خط المفاوضات وفور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، جال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى على كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وكان بحث في سبل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تمهيدا لاستكمال الاجتماعات في واشنطن، ما يؤدي إلى تحقيق إنجاز السلم والاستقرار على الحدود.
1: عيسى أكد دعم واشنطن المستمر للبنان ومؤسساته، فيما شكره الرئيس عون على استمرار الدعم الأمريكي من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان. وفي السرايا الحكومي تمحور اللقاء أيضا مع رئيس الحكومة نواف سلام حول تثبيت وقف إطلاق النار والمحادثات المتعلقة بالتفاوض مع إسرائيل.
0: مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى قالت للشرق الأوسط أن رئيس الجمهورية أصر في خلال اللقاء مع السفير عيسى على أن وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية هما الأساس لاستكمال المفاوضات. وسط هذه الأجواء لا حلحل على خط بعبدة عين التيني، وبات مستبعدا عقد أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت قريب.
1: فقد أكد الرئيس بري أن لا جدوى من التفاوض مع إسرائيل تحت النار، وأن الهدنة المزعومة أتاحت لتل أبيب التمادي في عدوانها.
0: وفي أول تعليق له على البيان الصادر عن السفارة الأمريكية والذي دعت فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى عقد اجتماع مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بري إن البيان يعبر عن نفسه، وأن اعتذاره عن حضور اللقاء الذي كان مقررا مع الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام في القصر الجمهوري جاء ردا على ما قاله في أثناء استقباله للهيئات الاقتصادية عن تنسيق كامل مع بري بخصوص المفاوضات.
1: نائبة مبعوث الشرق الأوسط السابقة مورغان أورتيغس كشفت في مقابلة مع صحيفة إسرائيل هيوم عن تفاصيل مسار المحادثات الإسرائيلية اللبنانية التي ساهمت في التوسط فيها، وقالت إن الجانب اللبناني لا يزال مترددا بشأن عقد لقاء على مستوى رؤساء الدول، وعندما يحين الوقت المناسب سيحدث هذا اللقاء.
0: أورتيغس أضافت أن لبنان لديه نظام سياسي معقد، وأي اتفاق لن يتطلب فقط موافقة الحكومة بل أيضا البرلمان بقيادة نبيه بري.
1: وعن إمكان التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية الإدارة الأمريكية الحالية أملت أو أشارت أورتيغس إلى أن ذلك سيستغرق وقتا ولن يحدث بين ليلة وضحاها، وقالت من المهم أن يتولى الجانب الأمريكي زمام العملية، وقد لعب ميشيل عيسى دورا بارزا في دفع المفاوضات إلى المرحلة التالية، ما ساهم في لفت انتباه الرئيس ترامب.
0: وختمت أورتيغس بالقول أن السلام مع لبنان يمثل أحد أهم المسارات لإسرائيل، معتبرة أن أكبر المستفيدين من أي اتفاق ستكون الطائفة الشيعية.
1: في المقابل واصل حزب الله هجومه على رئيس الجمهورية، واعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن التفاوض المباشر مع إسرائيل يشكل انحرافا عن الثوابت ويناقض الوفاق الوطني واتفاق الطائف. ولفتت الكتلة إلى أن أي مخرجات أو نتائج تحصل لا تعني الحزب على الإطلاق بحسب البيان.
0: قبل المتابعة نعود إلى التطورات الجنوبية، فقد أشارت الوكالة الوطنية إلى تعرض بلدة راميا والقوزح لقصف مدفعي وفرون أيضا.
1: أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن مديرية المخابرات نفذت عمليات دهم في مدينة صيدا وأوقفت 6 فلسطينيين لإتجارهم بالأسلحة وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية. كما أوقفت المديرية في منطقة ببنين عكار 4 مواطنين لإتجارهم بالمخدرات وترويجها وضبطت في حوزتهم كمية منها إضافة إلى أسلحة حربية، وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
0: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 أيار وتوقف التام عن العمل وتحرك أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في 13 الحالي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لن تنهي مبكرا الحصار الذي فرضته على موانئ إيران، مضيفا الوقت في صالحنا، وتابع لن ننسحب من المواجهة مبكرا ثم تعود المشكلة للظهور بعد 3 سنوات. ووجه ترامب رسالة للكونغرس لفت فيها إلى أن تبادل النار مع إيران انتهى منذ 7 نيسان وأنه لا يحتاج إلى تفويض.
0: وأبدى الرئيس الأمريكي عدم رضاه عن المقترح الإيراني الجديد فيما يتصل بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال إن القادة الإيرانيين منقسمون وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع. أضاف أنهم يطلبون أمورا لا يمكنني القبول بها.
1: ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إيران تخلت عن شرط إنهاء الحصار لاستئناف المفاوضات واكتفت بضمانات بسبب خسائرها الاقتصادية، وأبدت طهران استعدادها للعودة للمفاوضات في إسلام أباد بدءا من الاثنين.
0: ويمثل المقترح الإيراني الجديد خطوة نحو الولايات المتحدة، إذ يعرض مناقشة شروط طهران لفتح مضيق هرمز بالتزامن مع ضمانات أمريكية بوقف هجماتها ورفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية حسب ما ذكرت المصادر لول ستريت جورنال.
1: المرشد الإيراني مجتبى خميني دعا الشعب الإيراني إلى خوض مواجهة اقتصادية وإحباط أعداء طهران في ظل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وسنوات من العقوبات.
0: وفرضت الولايات المتحدة عقوبات شديدة على 3 شركات صرافة إيرانية، وحذرت السفن التي ستدفع للسلطات الإيرانية رسوما من عبور مضيق هرمز.
1: وقدر البنتاغون خسائر إيران بنحو 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط نتيجة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بحسب ما نقل موقع أكسيوس.
0: وأوضح مسؤولون أنه تم الاستيلاء على ناقلتي النفط في فترة الحصار، فيما لا تزال 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل من النفط عالقة في الخليج، مشيرين إلى أن بعض السفن بدأت تسلك طرقا أطول وأكثر كلفة لنقل النفط إلى الصين تجنبا لاعتراضها من قبل البحرية الأمريكية.
1: وفي إيران أيضا قتل 14 من الحرس الثوري في خلال عمليات تفكيك ذخائر غير منفجرة في محافظة زنجان في شمال غربي البلاد.
0: وصل هذه التطورات كشفت دائرة التحقيقات الجنائية التابعة للبحرية الأمريكية لشبكة CNN عن أن عددا من أفراد مشاة البحرية وموظفين مدنيين وعائلاتهم تلقوا هذا الأسبوع تهديدات عبر رسائل نصية من جماعة قرصنة إلكترونية تابعة لإيران.
1: أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هاكزيت أصدر توجيهات بسحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا في خلال الأشهر 12 المقبلة، وهذا من شأنه أن يعمق الخلافات بين واشنطن وبرلين.
0: حذرت السفارة الأمريكية في لندن المواطنين الأمريكيين المقيمين في المملكة المتحدة بضرورة توخي الحذر في الأماكن العامة، وذلك بعدما أعلن مسؤولون حكوميون بريطانيون في وقت سابق رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى.
1: وافقت الخارجية الأمريكية على بيع أنظمة باتريوت بمختلف تعديلاتها إلى قطر بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات دولار في خطوة تعزز القدرات الدفاعية لدول الخليج وسط توترات إقليمية متصاعدة.
0: على صعيد آخر، ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن البنتاغون أبلغ عددا من الدول الأوروبية بتوقع حصول تأخيرات طويلة في تسليم الأسلحة بالتزامن مع إجراء محادثات بشأن تأجيل شحنات أسلحة مخصصة لآسيا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
2: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: ربيع معتدل بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر بكرة، حيث بيتحول الطقس تدريجيا لربيع متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركز جنوب غرب تركيا. طقس اليوم غائم جزئيا لغائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بالحرارة، وبتنشط الرياح خلال الليل. بكرة طقس غائم جزئيا لغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، بتبلش درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي ابتداء من الظهر وبتتكثف لغيوم مع اقتراب المنخفض الجوي، وبتتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة بتشتد وبتلامس 60 كيلومتر بالساعة، وبتتساقط بعض الثلوج خلال الليل على المرتفعات يلي بتعلى عن 2000 متر.
0: في الختام إعادة للعناوين. صعيد متواصل، قصف وانذارات في الجنوب، واسرائيل تعلن توسيع العمليات الى العمق اللبناني. واشنطن متمسكة بانجاح مسار التفاوض. عون وقف النار اساس لاستمرار المفاوضات، وثنائي بري حزب الله يواصل العرقلة. ايران المخنوقة اقتصاديا الى جولة جديدة من المفاوضات، ورسائل تهديدية لمشاة البحرية الامريكية.
1: الى هنا نأتي الى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، الى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: الابدان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية العيادية ريم رافائيل.
1: إذا كنا بسن انقطاع الدورة الشهرية ضروري ننتبه لوزننا، لأنه عنا استعداد نتيجة التغيرات الهرمونية لزيادة الوزن خاصة بمنطقة البطن الخطر على صحة قلبنا. تنخفف من الهوت فلاشز والعبئات، أفضل أنه نتجنب الحر والبهارات الحارة والكافيين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: برنامج هن بيضوي على دور المرأة التاريخي بانتزاع حقوق العمال وبفند تطورها وثمار دخول العمل، إلى جانب كسر الصور النمطية لبعض الوظائف.
3: هن سبت 11 قبل الظهر معك

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم جايبت لكم معي شجرة أو نبتة كتير مشهورة مش بس بفوائدها للطبيعة إنما كمان بفوائدها للإنسان وصحة الإنسان. عم نحكي أنا وياكم عن مورينجا وتحديدا مورينجا أوليفيرا. حقك تعرف إنه هالنبتة هي من جنوب آسيا، تزرع بعدد كتير كبير من المناطق لأنه مثل ما قلنا عندها قيمة غذائية مرتفعة جدا، لأنه المورينجا أوليفيرا تحتوي على كميات كتير كبيرة من الفيتامينات. وإذا بدنا نبلش نعد منقول آ وسي وأو وغيرها، ومن المعادن كمان في كتير، نذكر الكالسيوم والحديد. وبحسب أكثر من منظمة، المورينجا كتير مهمة كمان للمساعدة بمكافحة سوء التغذية بالعالم. المهم أنه من الناحية الغذائية منقول أنه هالنبتة ممكن كتير تحفز النشاط البيولوجي بجسم الإنسان، يعني معروفة أنه عندها خصائص كتير كبيرة مضادة للأكسدة، وبتمنع شيخوخة الخلايا، وبالتالي تمنع عنا بعض الأمراض المزمنة. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر، منقول عن المورينجا أنه ممكن كتير تساعد بقصة السكري، لأنها بترجلج مستوى السكر بالدم والكوليسترول ويمكن غيرها كتير. وبعد في أبحاث ما عم بتوقف، لأنه هالمورينجا ممكن كتير تساعد بأكتر من مجال غذائي للإنسان.
0: حقك تعرف من لبنان الحر. بلا رحمة.
2: هل يطيح التباين بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمسار المفاوضات؟ وأي مشهد بعد انقضاء مهلة الأسبوعين؟ وأين آلية التعيينات في دولة المؤسسات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادق.
0: بلا رحمة، السبت الساعة 9 الصبح. إعداد وتقديم دنيز رحمة على لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فاري لتر ربع بدولارين و95 سنت.

طابت أوقاتكم. تم استهداف سيارة على طريق كفر دجال واستهدفت غارات بلدتي عدشيت شقيف وكونين، وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنصوري ومجد الزون وتولين وقبريخة ويحمر شقيف وزوتر الشرقية وزوتر الغربية وميفدون. وأطلق الجيش الإسرائيلي فجر النيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح، وتعرض محيط بلدتي فرون والقوزح بعد منتصف الليل قصف مدفعي، في وقت أغارت المقاتلات على دبين وشوكين التي سقط فيها قتلان وستة جرحى. وكان الجيش الإسرائيلي وجه صباحا إنذارا إلى سكان الجنوب المتواجدين في قاقعية الجسر عدشيت شقيف جبشيت عباك فرجوز حروف الدوير دير الزهراني وحبوش، ودعا المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي سكان هذه البلدات إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات المذكورة إلى مسافة لا تقل عن 1000 متر. ويسجل طيران حربي إسرائيلي في أجواء الجنوب في مقابل دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها. نقلت إسرائيل هيوم عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن القوات الإسرائيلية عاجزة حيال قضية مسيرات حزب الله، ونقلت عنهم قولهم: نواجه فخا استراتيجيا جنوب لبنان فانسحابنا يعد هزيمة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنع تقدمنا. اعتبر رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ أن ما يجري ليس التباسا ولا سلسلة حوادث منفصلة، هناك مسار منظم يعاد دفعه إلى الواجهة، اغتيالات على شاكلة ما حصل في اغتيال رفيق الحريري ومحاولات فرض وقائع بالقوة كما حدث في 7 أيار، واستحضار أجواء التوتر التي شهدتها عين الرمانة. بالتوازي يتصاعد الترهيب ويتم التطاول على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واستهداف السياديين. وكتب محفوظ عبر اكس: نحن امام فصيل مسلح يتصرف خارج الدولة ويعبث بالامن ولم يعد وضعه قابلا للتبرير او التأجيل. هذه حالة شاذة يجب وضع حد لها، القاعدة واضحة ولا تحتمل المساومة، احتكار السلاح بيد الدولة وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، كل من يحرض أو يهدد أو يخطط أو ينفذ يلاحق ويوقف وفق الأصول ويحال على القضاء المختص، وأي تمعي أو تمييع في هذه المعالجة هو تفريط بالأمن وفتح الباب لتكرار المأساة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية تتصرف كالقراصنة في أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الطائرات الإيرانية المسيرة أثبتت فعاليتها في مواجهة منظومة ساد الأمريكية في تطور يرجح أنه استقطاب لانتباه موسكو في ظل تزايد الاعتماد على هذا النوع من الأسلحة منخفضة الكلفة وعالية التأثير. أخيرا تحدث عمدة موسكو عن أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرة كانت تتجه نحو العاصمة الروسية. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من لبنان الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: على رحمي.
1: هل يطيح التباين بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمسار المفاوضات؟ وأي مشهد بعد انقضاء مهلة الأسبوعين؟ وأين آلية التعيينات في دولة المؤسسات؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري الصادق.
0: بلا رحمة، السبت الساعة 9 الصبح. إعداد وتقديم دنيز رحمة.

0: رحمي معي أنا دنيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا يعني المهلي أو الهدني مستمرة، ولكن هدني حتى الآن يبدو أنها هشة بدليل ما يحصل في الجنوب. إسرائيل مستمرة بتوسعها، مستمرة بضرباتها، حركة نزوح جديدة من قبل اللبنانيين تخطت الخط الأصفر، صرنا عم نحكي عن خط أحمر للأسف اليوم. بالمقابل حزب الله مستمر أيضا بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية، بيان كتلة الوفاء للمقاومة كان واضح بالأمس، لا عودة إلى الوراء بالنسبة لهم، الحل هو في المقاومة وفي المقاومة العسكرية بطبيعة الحال. هم يرفضون أي حل دبلوماسي، أي مفاوضات، لن يعترفوا بها، وبالتالي لبنان في مشكلة أساسية. والتحدي الأكبر قد يكون هذا اللقاء الذي يصر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة إسرائيل، هل يحصل أم لا يحصل، وماذا إذا تخلف رئيس الجمهورية عن حضور هكذا لقاء، ماذا سيحصل في الداخل اللبناني. أسئلة كثيرة طبعا إلى جانب التطور الذي حصل على صعيد التعيينات القضائية. يسرني أن أوجه هذه الأسئلة إلى ضيفي في هذه الحلقة، الرئيس الصديق القاضي شكري صادر. صباح الخير.
1: يا هلا فيك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: إن شاء الله تكون بألف خير رئيس.
1: الله يخليك، تسلم.
0: بدي بلش معك من آخر موضوع طبعا يلي هو التعيينات القضائية. صار عنا مدعي عام تمييزي، رئيس تفتيش قضائي. بداية، على أي أساس بتم اختيار مدعي عام تمييز؟ يعني مدعي عام تمييز شو لازم يتمتع بالفعل لحتى نروح على هالخيار مش هيدا الخيار؟
1: أول شغلة لازم تكون في سيفي، لازم يطلع عليه مجلس القضاء. سيفي يعني السيرة الذاتية تبع المرشحين لهالمنصب. تاني شغلة بينعمل معهم انترفيو غير السيفي، بينعمل معهم انترفيو من قبل مجلس القضاء حتى يتم اختيار الأصلح مبدئيا. بهالحالة هاي تشكر السلطة التنفيذية على تعيين إن كان مدعي عام التمييز أو رئيس هيئة التفتيش القضائي ضمن المهل. يعني قبل
0: تجنبا لأي فراغ،
1: تمام، وقبل كنا نشهد هيك فراغات على مدة أشهر
0: ويبقى بالوكالة،
1: تمام، ويبقى بالوكالة. إذن هيدي الشغلة البوزيتيف اللي منعطيها.
0: النيجاتيف
1: هلا نيجاتيف ما في كتير، لأنه مش الحق عليهم للمرشحين إذا ما كان في غيرهم. إذا انجبرنا ننزل لكاتيجوري شباب، كاتيجوري شباب يعني اللي
0: يعني
1: بده يخدم
0: خبرة.
1: اللي بده يخدم عندهم الخبرة لأن صارهم 20 سنة بالعدلية، إنما هل تكفي تلك الخبرة حتى يتعين حتى

0: جينيراسيون تانية إذا بدك، لأنه مدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى هيدولي بوست دو كورنمون دو كارير، يعني بيجي واحد بيخدم سنة سنتين ثلاث سنين ماكسيموم ما هيك، وبعدين بينتقل بيروح على بيته وبيجي حدا غيره. اليوم اللي عم بيتعين عم بيبقى 17 أو 18 سنة، يعني عمره بالخمسين، عرفت كيف؟ بس بعدني عم بقول الحق مش علي، يعني ما قاله علاقة، هو ثاقبت بين هالبوكي المرشحين اللي تم اختيارون مثل العادة
1: احترمت الآلية يعني عمليا
0: الآلية هي
1: يعني في أسماء وضعها مجلس قضاء الأعلى، رفعت إلى وزير العدل، وزير العدل بدوره رفعها إلى مجلس الوزراء،
0: لا
1: ما صار هيك،
0: ما صار هيك. اللي صار دايما بعدنا لحد اليوم، وانت بتعرف قانون الاستقلالية القضائية
1: للأسف
0: اللي كانوا بيفرض انه يتاخد برأي مجلس القضاء، تم ابطاله لسبب فورمال يعني بالشكل. بس مجلس القضاء ما بقى عنده هيديك الصلاحية انه يجي يفرض اسماء ويقول لهم هيدي خياراتكم لازم تكون محصورة بواحد اثنين ثلاثة. رجع تعيين للسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية اكيد بتاخد رأي مجلس القضاء، انما تبقى مستقلة بمسألة التعيين وهيدا اللي
1: بس صار. للأسف يعني كمان مرة جديدة، وصحح لي رئيس، يعني كمان صار في تدخلات، في تدخلات سياسية، صرنا عم نحكي هذا محسوب على هالشخص، محسوب على هيدا، محسوب على هيدا، محسوب على هيدا، يعني ما بعرف قديش بعدنا بما قبل
0: أنا
1: العهد الجديد.
0: أنا
1: على الأقل على مستوى التعيينات يعني
0: أنا ما في أحكي هون عن ولاءات معينة أو وعود معينة أو ليه، لأنه هيدي جينيراسيون بعدني عم بقلك هالجينيراسيون هاي ما كتير كان تم التعاطي معه، يعني اللي وصل مطرح ما وصل، وصل أو رئيس جنايات أو قاضي تحقيق، بس انجبروا ينقوا منهم من هالبوكي لأنه فوق منهم ما في
1: ما في
0: هيدي. لهيك تعطي رأي مسبق، إنما اللي بيشهد لصالحه لا مدعي عام التمييز، واحد إنه بعده شاب، اثنين إنه هو لازم يعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وبالنظر لحجم المسؤولية لازم يتصرف. يعني بده يجرب يبيض وش طايفته، يبيض وش مركزه وعائلته، ويبيض وش اللبنانيين بالقرارات اللي بيخدها.
1: رئيس يعني المعروف والمتعارف عليه مدعي عام التمييز بيحكم البلد،
0: صح ومش غلط. أنا عم بقلك أهم مركز مش بالقضاء اللبناني، بالجمهورية اللبنانية، هو النيابة العامة التمييزية. لما إلى من تنتاكول لكل، وخصوصا مع الأجهزة الأمنية، لأنه هو اللي بيقود إذا بدك الأجهزة الأمنية. إذن المسؤوليات كتير كبيرة أكيد، والله يوفق. أنا بقول لهم الله يساعد اللي بيتولى مراكز مسؤولية مثل هالمراكز هاي، اللي فعلا إذا واحد بده يشتغلها مثل ما لازم. وانت بتعرف في لبنان بعده بهالخصلة هاي تبع يابا خلينا نشوف، يابا منعمل واسطة، يابا منطلب هالطلب، والسياسيين اللي ما بيحلوا عنه لا نايب العام التمييزي. اذا الضغوطات اللي بده يتعرض عليها يعني لازم يكون قراره مسبق. انا
1: بعدين نحن رايحين على ملفات كمان حساسه، دقيقه بدها جرأه، قديش ممكن يكون جاهز هالمدعي العام؟ عميل محسوب يعني هلا مثلا،
0: انا
1: بعرف للاسف يعني تعودنا ما لا نتجرأ أن نأمل للأسف صرنا يعني أنه رح يضطر يمكن يمسك تليفون يسأل مين
0: أنا
1: بأي قضية.
0: أنا مشاني إذا كان هيك أنا مش مع تعيينه. عرفتي كيف؟ يعني اليوم التعيين عم بيوضعك قدام مسؤوليات جديدة ومسؤوليات ضخمة، مش حيالله مسؤولية. يعني ما عم نحكي عن واحد عم بيتعاطى مخدرات، لا، عم نحكي عن أمن دولة لازم ينمسك. وبالتالي إذا ما كان عنده هالكفاءات هاي، أنا بعرف إنه كان في مراكز عرضت علي بالزمنات وكنت خاف أتوليها.
1: ليش؟
0: لأنه مش محضر. يعني بدك في عندك اليوم. أنا لما جيت رئيس مجلس شورى الدولي جيت من القضاء العدلي، بس كنت عامل 20 سنة قانون إداري بين هيئة تشريع واستشارات وبين مجلس شورى الدولي. إذن تبقى مستهاب المركز، واللي ما بيستهاب المركز بيفشل وبتبين للعيان بأسرع من ما واحد بيتصور، بأسرع من ما واحد بيتصور. بقى أنت وأنا اليوم
1: يعني نصيحتك له شو رح تكون للمدعي عام الجديد؟
0: دخيلك لبنان عم بيمرق بأرزل مرحلة ومرحلة وجودية. بدنا رجال دولة، بيكفينا رجال أعمال. بدنا رجال دولة، وبرهن لهاللبنانيين إنك من رجال الدولة.
1: أول استحقاق شو ممكن يكون أمامه برأيك؟
0: عنا هلأ المطالعة بانفجار المرفأ. هيدي شغلة كتير
1: مهمة. هل سيجرؤ ويمضي بهذا الملف بحسب الأصول القانونية عكس ما شهدنا سابقا؟
0: يعني
1: مع كل المتورطين والجهات المتورطة بهذا الملف،
0: ملف المرفأ العبرة فيه للقرار الظني. بس يطلع مشروع القرار مفروض يمرق على النيابة، ما هو جاهز وتحول على النيابة العامة لإبداء الرأي. يعني ما بيقدر يغير نائب العام التمييزي أو النيابة العامة التمييزية
1: بالنص.
0: ما بيقدروا يغير، فيهم يقولوا هون أنا مني موافق، بيبدي رأيه ما هيك. إنما العبرة بتضل لقاضي التحقيق هلي أو وفقا للمطالعة بيطلع القرار، أو خلافا للمطالعة، أو وفقا وخلافا للمطالعة كمان. يعني دور النيابة العامة هون هو دور استشاري، إبداء الرأي. العبرة هي لقاضي التحقيق العدلي، المحقق العدلي هلي بتصور أثلج قلب اللبنانيين أكثر من أنه اللي زادسي il n'a pas déçu. هيدا الزلمة بمسيرته كان غير شكل، مناقبية مثل ما بدك، وفهم مثل ما بدك، ونضوج قد ما بدك كمان. هيدا اللي فيه
1: ان شاء الله. يعني انا مع نصيحتك ونقول له للمدعي العام التمييزي انه بدنا نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله
0: ونحن ناطرين
1: إن شاء الله يبرهن أنه بهذه التعيينات، ولو أنه صار في تدخلات سياسية، لكن تكون كانت التدخلات السياسية بمحلها لإيصال الشخص المناسب بالمكان المناسب، مع أنه في مواقف يعني بيّنت عكس ذلك. ما رح
0: نحن ما منعرف كتير عن قضية التدخلات، اللي منعرفه أنه تم الخيار من قبل السلطة التنفيذية، وأكيد كمان دور مجلس القضاء أو الاستشارة هي استشارة، إنما مش ملزمة للسلطة التنفيذية، هي اللي بتعين بعدها، هي اللي بتعين.
1: لأنه قانون استقلالية القضاء لم يصدر بعد.
0: تمام.
1: في أمل بأنه يصدر قانون استقلالية القضاء؟
0: مفروض يصدر يعني لأنه أبطل. عم بقليك مشان عيب شكلي. هلا صحيح العيب الشكلي عيب. كان أنه موقف يابا خدوا رأي
1: وزارة العدل
0: خدوا رأي مجلس القضاء الأعلى بكل قانون بيتعلق بالسلطة القضائية.
1: ما كانت عم تاخد رأي بلا كانت طول الوقت بالاجتماعات كان عم بيكون حاضر مجلس القضاء الأعلى.
0: لهيك هون انه لما بآخر جلسة اجا معالي وزير العدل وقال لهم انا يا اخي فوضني لانه ما عاد بدنا كمان ننزلون انه فوضني انه وقالوا له لا ما بيصير ابطلوا. لهيك عم بقلك هالابطال هو ابطال شكلي بس تعزيزا لاستقلالية القضاء بالمبدأ. انما انا كنت مشاني
1: يعني السياسي اللي كان يستفيد من عدم استقلالية القضاء ليش بده يمشي اليوم باستقلالية القضاء؟
0: يعني هو اذا بدك نرجع لقبل سدونيس اذا بتشوفي على 20 سنة قدي صار له قانون استقلالية القضاء
1: محطوط بالجرور
0: وينعرض ويرجع يشيلوه وينعرض. يعني بالمطلق الدولة العميقة ما بدها قضاء
1: ما بدها قضاء مستقل
0: قضاء خاضع. لهيك كل خطوة قد تؤدي إلى تعزيز استقلالية القضاء هيدي خطوة من الصعب جدا أنك تمرريها بهيك ظروف.
1: للأسف طالما فتحت ملف الدولة العميقة اللي عم نشوفها وين ما كان يعني للصراحة
0: تمام.
1: وهلأ كتير عم ينحكى عنا الدولة العميقة إن كان بالموضوع الأمني إن كان بموضوع السياسي إن كان بموضوع القضائي. اليوم الدولة العميقة تمنع الدولة الفاعلة خليني أقول أو السلطة السياسية من تنفيذ قرارات أخذتها كمان. ليش هالدولة العميقة بعدها هي الفاعلة؟ يعني اليوم في قرارات خلينا نفوت بالموضوع اللي هو أساس اليوم بموضوع سلاح الغير شرعي سلاح حزب الله. في قرارات اتخذت سلطة سياسية تجرأت صار عندها بملفة أكثر من قرار مكتوب لكن التنفيذ على الأرض لم يحصل حتى الآن. ليش؟ لأنه في دولة عميقة. شو يعني؟
0: إذا بتسمحي لي عندي رأي هون شوي بده دقيقة
1: تفضل
0: تفسير. اتفاق الطايف شقين شق دستوري وكان فعلا المشرع الدستوري عنده من النضوج ومن المعرفة نعمل بشكل كتير حلو. ودستور الطايف برأيي من أفضل الدساتير بدك تاخدي بوقتها كيف كانت ولي إعادة بناء الدولة. بس من جهة تانية شو صار بالطايف؟ جمعوا رؤساء الزواريب جمعوا المافيوزو أمر الحرب هيدولي كلياتهم جمعون. وشو قالولون؟ قالولون ليكو انتو في رقبة كل واحد منكم فوق 1000 قتيل رح نعملكم عفو نعفي عن ما مضى وروحوا تقاسموا هالشقفة الجبنة اللي بتاخد العقل واللي هي الجمهورية اللبنانية. وقت اللي واحد يبقى ربيان على المتراس وشغلته يقوس ويتقوس عليه هيدي هيدا كيف بديك يقبل بدولة قانون؟ هيدا السمكة بالمي هي انه تخليه على المتراس انه يتصرف تصرف ميليشيوي مزبوط. وهيدا اللي صار فينا هلا. اذا منجي منعمل شوي كالكاج بالعكس اذا منجي منعمل هالكالكاج هيدا من 45 سنة من سنة 82 ولد ما يسمى امبريون حزب الامبريون حزب عقيدته مخالفة للانتظام العام اللبناني، يعني ما بيقبل بالاعتراف بكيان بدولة سيدة حرة مستقلة هي الجمهورية اللبنانية، يعتبرها جزء من مشروع أكبر. وما عنده حتى على المخبر، ما بيقدر ياخد على المخبر لأنه بدك تكوني متوافقة مع القوانين. منيح
1: مقاومة ما بتاخد على المخبر،
0: ما بعدنا باثنين وثمانين بعدها هالمقاومة أمبريون يعني صغيرة تركوها. ومين هالدولة العميقة الحمد لله تركتها، والحكام اللي حكمونا بقيوا 45 سنة تاركينا. طيب. ألمانيا خسرت حرب العالمية الأولى سنة 1918، دمرت ألمانيا بال39 يعني بعد 21 سنة رجعت عملت حرب عالمية تانية، تتشوفي بعشرين سنة رجعت بنيت حالها وقدرت تعمل حرب عالمية تانية كانت على وشك انه تربحها. منيح هون تركي مشروع صغير يسلم لي شو ناعم الأسد هو صغير، بس لما بتتركي أو تمساح الصغير لما بتتركي يكبر يكبر يكبر وما حدا عم بيحاسبه، أكل الدولة وصار هو الدولة. ما عاد في دولة لبنانية، صارت الدولة اللبنانية هي الدويلة، مش حسب الله الدويلة بضمن دولة، صارت الدولة هي الحزب. هلي فالش على كل الإدارات العامة، على كل التعيينات، على كل المؤسسات، على السلاح يعني دون حسيب ولا رقيب، على عمليات منا مشروع ومنا مش مشروع، على يعني
1: كل تفاصيل الحياة السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية
0: وتركوا
1: حتى الاجتماعية، لأنه حتى يعني
0: تمام.
1: عملوا مشكل على موازنات بمستشفيات خاصة أو مستشفيات
0: ستنا. لهيك عم بقليك أنه كان هن مهيمنين. بعدنا لليوم معك خبر أنه في 45 ألف موظف صارت أعضامهم مكاحل مثل ما بيقولوا، يعني توفوا من كذا سنة بعضهم لليوم بيقبضوا معاشاتهم.
1: ليش كيف؟
0: لأنه ما حدا شطبهم ومتروكين الجماعة، وما حدا بيسترجي يقول أنه هيدول لازم نشيلهم.
1: تابعين يعني للحزب أو لمجموعة محددة أو إذا ما بيسترجوا يعني
0: ما هو دونيس يعني العبرة هون هي بس تنعطي مثل انه لوين وصلت هالدولة هاللي ركبي معيك بالنسبة للبنان. بلعته للبنان، بلعت كل شيء فيه حتى نيات تغيير ما خليت
1: يعني
0: التغيير
1: يصير. انطلاقا من الشرح اللي عم تقدمه حضرتك ريس، يعني عمليا هذه الدولة بين هلالين اللي هي رافضة تروح هلأ على مفاوضات، اللي هي مانعة أي حل. ما رح أحكي عن سلام لأنه نحن مش بالضروري يمكن نوصل بهالمفاوضات إلى سلام، فإذا ما رح نحن ما رح نروح يعني عمليا المفاوضات لن تحصل
0: ستنا
1: طالما القرار بعده لهذه الدولة، لأنه الدويلة حتى لو قررت اللي هي للأسف الدويلة اليوم بدنا
0: نعترف بشغلة بواقع معين، هو أنه هالدولة هاي بفعل هالحربين الإسناد
1: الإسناد الأول
0: والإسناد الثاني خفوا كتير كتير كتير قوتها العسكرية، يعني اللي كان عنده 120 ألف صاروخ صار عنده 12 ألف صاروخ.
1: بس كيف؟ لأنه حتى الإسرائيلي عم بيقول ما قدرنا بعد قوته حزب الله ما
0: برافو عليك، لأنه نحن هون لولا كان قادرين نرفق، عم بحكي مشروع الدولة اللي بدها تنبنى يعني، لو كانت قادرة بخسائر ما فعلا محدودة تنفذ القرارات اللي أخذتها بال2025 ما هيك، لو قادرة كانت عملتها. إنما الواقع بيفرض، وفي تعرفي بنبقى قاعدين بمجتمع معين بسهرة معينة وعندك الناس اللي بيقول لك شو قصتهم خليهم يتحرك، شو قصتهم خليهم يعمل. تعرفي انه اذا صار في حرب أهلية من وراء التضارب ما بين الجيش ما بين الجيش والحزب، تعرفي انه هيدا مشروع حرب أهلية بيروح 15 سنة مع 200 ألف قتيل.
1: بس بتستخدم عبارة حرب أهلية ريس، لأنه حرب أهلية بتصير يعني بين اثنين مكونين لبنانيين، بين مجتمعين. اليوم إذا جيش لبناني، جيش القوة الشرعية ضد فريق يعتبر أو مصنف خارج عن القانون من بعد قرار حظر الأنشطة العسكرية والأمنية، هيدي بتصير حرب أهلية ولا تنفيذ قانون تطبيق قانون؟
0: أنا رح أعطيك مثل صغير، مثل صغير صغير صغير من من جمعة صار. ميشان جنراتور، ميشان جنراتور بطريقة جديدة، شفتي شد العصب شو صار؟ نحن الطائفة السنية منا مكسر عصا يعني حيالله في التايش اليوم، حيالله في التايش اليوم، معقول تولع حريق له أول ما له آخر؟ لهيك في من الحكمة كان بقرارات فخامة الرئيس أنه خلينا نجرب نحكي، خلينا نجرب نحكي. إنما إذا بدك هالتمنيات إنه نقدر نوصل مع الحزب بالحكي سيئبت إنه لم تنجح. ليش كمان؟ لأنه الحزب مثل ما قلنا من سنة 82 هو أحد فصائل أو سرايا أكثر من فصيلة، سرايا الحرس الثوري الإيراني، ولا يأتمر إلا بما يفرضه عليه الحرس الثوري الإيراني. لهيك نحن عنا هون مثل ما بيقولوا تسلى يا خيي قد ما بدك تسلى، إنما العبرة القرار بإيد إيران، القرار منه بإيد الحزب، منه بإيد الحزب، والحزب عم بيلعب سولد إنه أنا إيران هي اللي وربع على هالعقيدة. يعني المدارس تبع المهدي والمصطفى ما هيك من ابن 5 سنين بيعملوا، طالما بيعملوا الأبيل شكري صادر
1: شهيد.
0: يعني ما بيقول حاضر مؤسف. بيقول شهيد. تقلك قديش اندوكتريني، قديش عقائديين عم بيربوهم من ولاد 5 سنين. صار لهم 45 سنة عم بيربوا بهالمدارس، هيدول اللي طلعوا خريجين هالمدارس، هيدول كيف بدك يقبلوا بغير المنطق اللي شربوا بعروقهم؟
1: والأخطر ريس كمان بدي أفتح موضوع عن مسألة البيان، آخر بيان طلعوا تغيير بالقتال أو طرق القتال لا يصير التفجير، يعني يصيروا الاستشهاد يقدروا يفجروا حالهم بالعدو، الانتقال من مرحلة القتال لحتى كمان يصيروا أنه
0: ما هو أو
1: الشهادة التفجيرية
0: أو النصر أو الشهادة يعني. ويمكن في ناس بفضلوا الشهادة على أنه انتصرنا، لأنه كلمة انتصرنا يعني صارت شوي مبتذلة في مفهوم للنصر عندهم يختلف عن المفهوم الطبيعي لقضية النصر. إنما قلت لك لما بيكونوا شربانين بعائدتهم أو النصر، نحن طالما بعدنا طيبين، طالما نحن منتصرين،
1: هيدي هي. هل تعتبر أنه الحزب اليوم انتصر بمجرد أنه بعده قادر يقاوم إسرائيل؟ يعني بعده عناصره موجودين بالجنوب، بعده عم يقدر بارح من يومين في مسيرة إسرائيلية دخلت لبنانية عفوا من حزب الله دخلت داخل الأراضي اللبنانية، عم بيصير في تحقيق بإسرائيل حولها، وبالتالي في مسيرات إلى اسم. يعني
0: ستنا رح قلك قصتهم هيدول المسيرات، لأنه مساق بتبعتهم من أسبوع أو من عشر أيام. هيدا وكأنه سلاح كرياتيف، يعني في نوع من العبقرية. أخذوا هالدرون اللي بيصور لك العرس، حطوا عليه أزيفة هيوين. أزيفة الهيوين وزنها 2 كيلو 2 كيلو ونص،
1: بيقدر يحملها الدرون.
0: بس إذا لحقت وانفجرت في عندك 500 شظية تنفجر، يعني هيدي. والمصيبة انه هيدا الدرون ما بيعمل صوت، مش مثل الدرون
1: المراقب اللي بتراقب
0: هيدا هيدا الدرون ما بيعمل صوت، هيدا الدرون وبيزحف، يعني صعب الرادار يقدر يكشفه كمان. استعملوا الحزب من 15 يوم بلشوا، وبانفجار هالعبوات هيدي بالمسيرات رحلون خسائر الإسرائيلية، رحلون خسائر، ولا عم بيدرسوا كيف بدنا نواجه هل إذا. بس هيدا ابتكار، يعني
1: أنا هيدا أنا نوع من الانتصار.
0: أنا اليوم لما نوع من الانتصار، بس بدي أعرف أي نوع من الانتصار. مفهوم الانتصار هيدا اللي عندهم إذا بدك يختلف عن المفهوم الطبيعي للانتصار. يعني هون مثل واحد حاطط طيب الأرض ونازل فيه خبيط، واللي قاعد بالأرض بيقول لك أنا منتصر. ما في شيء كمان بالمنطق الطبيعي للأمور منه موجود بقى.
1: طب هل الحل بأنه الذهاب إلى مفاوضات مثل ما أخذ القرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ يعني اليوم الدولة ما بس بدي سميها دويلة مثلك، يعني صراحة أنا كتير أنعتني بطرحك رئيس، مثل دايما السلطة، خلينا نقول السلطة راح أخذت قرار، اعتبرت أنه الحل هو خلينا نروح على مفاوضات. هل الحل بأنه مفاوضات بوقت الفريق عم بيقول أنه هيدي مفاوضات للاستسلام، هيدا قرار خطيئة يجب العودة عنه، وإسرائيل لن تعطي لبنان حقوقه على طاولة المفاوضات؟
0: نطرتك أنا وعملت خمس حروب. هيدا خمسة؟ اللي عم يحكيك
1: خلينا نعدهم.
0: 82 2000 2006 حرب
1: 24 25.
0: ما عمل بيلان يا عمي. الشركة عندي كل آخر سنة بتجي بتشوفي الربح والخسارة تبعك، بس مفهوم الربح والخسارة مضروبين من أساساته، عندهم غير حسابات للربح والخسارة هني. لهيك بعده لليوم بيقلك أنا منتصر طالما أنا بعدني طيب. بس أنا ما في إلحقه كمان، لأنه عم بيجر ورا. يعني اليوم لبنان 18 طائفة، في 17 طائفة بدهم السلام بقى.
1: هذا إذا اعتبرنا كل الطائفة 18 كلها كمان مع الحزب.
0: أنا ما هو
1: يعني كمان حرام.
0: لا هيك
1: كمان هني عم بيقولوا كفى خلص.
0: إنما في طائفة وحدة عم بتقول أنا ما بدي. طيب كتير شو بعمل؟ إذا بدي إجماع عرفتي؟ يعني بحياتك ما بتعملي شيء وقت اللي بيكون ليش خلقت الديمقراطية؟ انه في اكترية بتقرر وبتمشي بالقرار وفي اقلية حرة تعارض بس بالوسائل السلمية اتسيتين. ما بدنا نفوت هون بال
1: انما
0: العقلية تبعيتهم العقلية تبعيتهم هي انا بدي ضلني قاوم
1: فائد القوة يا رئيس
0: يا قلبي وين فايد وين شايف قوة فايدة عنده عرفت كيف ما يحي بيروح جريح إسرائيلي بيروح مقابله 20 قتيل من مين من بيئتهم لأنه عم ينضرب الجنوب بس نحن منتصرين يعني هالطريقة التفكير هاي ما فيك تضربيها
1: فيك تناقشها
0: لهيك عرفتي بدك تحكي مع الراس
1: مين الراس إيران
0: تمام
1: بس نحن بدنا نفصل حالنا عن إيران نحن لما رحنا
0: بدنا
1: على
0: نفصل
1: المفاوضات
0: حالنا بالمفاوضات
1: نعم
0: مزبوط.
1: نحن قلنا خلاص نحن نقرر الدولة اللبنانية هي تفاوض عن نفسها ما حدا بيحكي باسمنا
0: لهيك ومعنا حق انه نقول انه الدولة اخيرا شفنا انه الدولة عم تتحرك بالاتجاه الصحيح واليوم
1: حضرتك مع المفاوضات يعني المباشرة المباشرة مع اسرائيل
0: انا مع انهاء حالة حرب عرفت كيف مش توقيع اتفاقية سلام بعدنا بعاد
1: يمكن نوصل
0: انما نبلش وصحح لنا اليوم دعم
1: غير
0: ما
1: مسبوق.
0: كان موجود قبل هالدعم هيدا جايين عم بيقولوا تعوا قعدوا ونحن منساعدكم
1: امبارح بيان السفارة الأمريكية كيف قريته زمن التردد انتهى
0: مصبوط لهيك عم بقلك انه اليوم فخامة الرئيس كمان عنده مين يشرح له إذا بديك برسكو سيتان ميليتير أساسا
1: أنه سياسة يعني
0: أنه حلنا بقى نوقف على أجرينا نلبط بالأرض ونقول أنا بدي روح فاوض لأنه شعبي عم بيموت وعم بيموت هرس ما حدا عم بيقول أنه الإسرائيلي الحمد لله بيخدم القداس يعني من الإسرائيلي معروف درجة ارتكاباته يعني القرن العشرين
1: وعم نقدم شكاوى ورايحين ورح نحملوا مسؤولية الأضرار اللي عملها هيدي فيه هيدا مسار كمان فينا ناخده
0: بعدنا مبلشين يعني بعدنا بدنا نتفق على الأطر بالأول بعدين أنا برأيي أنه لقاء ما بين فخامة الرئيس
1: ونتنياهو لازم يصير
0: هاي مش هلأ أعوذ بالله لازم يصير تكريسا لنجاح المفاوضات بجي أنا بقعد أنا وياك ساعتها بسلم عليك لأنه نجحت ونمضي الاتفاق إنما هلأ سيانكور تروتو
1: طيب ولكن ببيان السفارة الأمريكية في ربط بين حصول هذا اللقاء وأي مساعدات على المستوى الإعماري السيادي حتى الأمني وبالتالي إذا ما صار هذا اللقاء يعني يمكن ما نكفي بالمسار
0: أنا بتصوري إنه في عندك وزارة خارجية لازم تكون فعالة وهي فعالة قد ما الأمور بتسمح
1: بس الخارجية خارج الصورة بهذا الموضوع
0: في عندك اليوم يعني صداقاتك ولازم يتفسر لهم لا أصحاب الشأن هونيك يعني لا
1: الجانب الأمريكي
0: للجانب الأمريكي إنه يا حبيبي ما تزركني هالقد يعني ما تخليني صفي عرضة لمشكل داخلي مني قادرة اطلع منه فينا نروق تعرفي الغنية تبع هيفا خلينا نروق
1: بدنا نروق
0: معك بدنا نروق اذا بعد مش مستوية عملية انه يلتقوا.
1: عنا طرف الرفض، عنا طرف الرفض،
0: عنا طرف الرفض.
1: رفض يعني نقول هلا لا ما فينا، ما بدي هلا. رفض يحكي على التليفون بالاتصال الهاتفي الثلاثي.
0: شو حال، شو حال يروح يلتقى فيه ويسلم عليه؟ انه ولو في مينيموم كرامة. يعني عندك بيت ما هيك حقه مليون دولار، بيجي واحد بيقول لك انا بشتري ب 700,000 او انت بتعرضي ب 700,000، تقولي له وفقت. واحد تاني انا ب 500,000 لانه تبع ال 700,000 فل، ايه ببيع. شو بيجي واحد بيقول لك انا بدفع 150,000 فيه، شو بتجاوبيه؟ بتقولي له بدي شوفه عم بيحترق للبيت
1: وما
0: ببيعه. هون زيت الشيء، انه ولو هالذرة من الكرامة للدولة اللبنانية اللي نحن واقفين عليها، ما بدكن يانا اساسا نحن ما في عنا سلاح نروح فيه. يعني نحن مثل الزيت اذا بدك.
1: اساسا نحن شو رأى القوة على طاولة المفاوضات؟
0: ليش عم بقلك ربنا بعت لنا، ربنا بعت لنا هالدعم الامريكي.
1: بس دعم امريكي مشروط، عم يرجع كمان يزركنا اكتر رئيس.
0: هلا دخليك عم بيزركني، مزبوط عم بيزركني. اول شيء في طريقة بيني وبينه قل له روق يا زلمي بتعرف وين بتوصل هالزركة هاي؟ مثل تمام وقت كانوا يحكوا انه الدولة اللبنانية لازم تشيل سلاح حزب الله. طيب شفنا انه اسرائيل ما قدرت تشيل سلاحه لحزب الله. عشو بعدك عم تقلي الدولة اللبنانية لازم تشيل سلاح حزب الله؟ انه هيدولة ارجومان اذا بديك حجج تعطى للتعرقل. هون يجي بيقلك لا يا خيي انا ما بدي انبطح قدام العالم كله وقدام واخسر كرامتي.
1: الكرامة تعلو وما اخذ شي بعد.
0: عم بقلك بقى خليني امشي شوي شوي، وبتصور انا اليوم بيقدروا يتفهموا
1: الامريكيين
0: انه هيدا الطلب خلينا نروق مثل ما قلنا.
1: بس كان يفترض انه بهالاسبوعين الهدنة اللي نعطوا كمان كان مطلوب تحرك ما من قبل الدولة اللبنانية
0: ستنا اي
1: يعني على الارض على الاقل. يعني في نرجع للقرارات اللي بتتاخد وما عم تتنفذ. يعني بيروت منزوعة السلاح، طب ما شفنا ولا مداهمة ببيروت رئيس. يعني كمان بيروت في مشكل انه اذا فاتوا في مخزن سلاح او في مجموعات ومعروف وين وكيف وشو. يعني ما كمان اذا في مبين إرادة جدية على الأرض تواكب القرار الجدي الرسمي السياسي، هيدا يمكن فيك تقله طول بالك هلا الاجتماع ما يصير، خليني أنا كفي على الأرض أعمل اللي عم يعملوه.
0: أنا معك وأكثر من معك شوي كمان بالمأخذ الأساسي على السلطة التنفيذية اللبنانية. اليوم في عنا تلتين المناطق اللبنانية مسكونة من قبل شعب ما بده الحرب.
1: صح،
0: منيح. لما نحكي بانتشار الجيش وانتشار الجيش مش عم بروح بنشره بالضاحية، عم بروح بنشره.
1: بس كمان ليش ما بدنا ننشره بالضاحية؟
0: عندي لحظة بس تقلي انه اليوم في اشكال كبير على انتشار الجيش بالضاحية، بيجوز يروح قتلة بيجوز، انما
1: ما الضاحية السكان
0: تركوها. انا عندي بدي ثبت ولنو انه هالجيش عم ينتشر بتلتين المناطق اللبنانية وما في عنده خطر انه ينتشر بهالمناطق.
1: بس هو بينتشر، بفرجونا فيديوهات بالبقاع مداهمة مخازن مخدرات وسلاح.
0: هيدا مش انتشار للجيش، هيدا مش انتشار للجيش. انا اللي عم بقوله انه خلينا الحكومة تبين انه يا خيي ماني قادر انشر الجيش بالجنوب. ماني قادر يمكن انشره بالضاحية. بس لبنان مش بس الجنوب والضاحية، لبنان كله على ما. وبعدين لولا ضيعة فيها مشاكل بدها يمكن 50 عسكري، بس هتضيع أغلبيتهم ما فيهم مشاكل. بخمس عسكري بس بالقليلة
1: حضور.
0: طمن
1: حضور.
0: طمن الأهل إنه خي في جيش، وفي حال صار شيء في أطلب مؤازرة ولا
1: ما يعني ما بتعتبر في تناقض يعني كمان بين إنه ما يعلن واللي عم بيصير على الأرض؟
0: لأنه ما هو
1: يعني
0: المصيبة الكبيرة إنه أنا إذا كان ما في ينفذ ما بحكي. أنا عم بقول إذا ما في ينفذ ما بحكي، بس أحكي بدي يكون قادر نفذها، بدي يكون قدها. اليوم في سياسة تانية اللي عم بيتبعها الرئيس نواف سلام ومش غلط، إنه أنا ولنه كرس قانونا إنه أنا موجود. يعني هالقرارات اللي أخدها بتقول إنه خي بالقليل صار عندك مرجع يسترجع يحكي، صار عندك مرجع عم بيسمي الأشياء باسمها، برافو عليه. إنما بعدني، وهون بعتذر لأنه هيدا ما أخذ إذا بديك إنه طيب. بالنسبة للإصلاحات، إصلاحات الدولة عنا ما 24 وزير أو هلي هني منشورين بكل الإدارات العامة. هالإدارات مش بشهادتي، بشهادة 4 ملايين لبناني، فيها فساد ليوم الفساد.
1: صحيح.
0: نيح؟ أنا إذا كان بدي أحكي بانتشار والجيش منه إيه، إنما في أشياء اليوم من صلاحية السلطة التنفيذية إنه تعملها. الموظف الفاسد من صلاحية السلطة التنفيذية إنه تقول له روح على بيتك، من صلاحية السلطة التنفيذية إنه تبعته على التفتيش. إنه هيدول شفناهم شي من سنة ونص لليوم، ما شفنا بعد. وهيدول اشياء بينعملوا وبيبينوا للناس انه خي صار في جدية بمكافحة الفساد. ما في انا اقبل بلانتون او بعقب معاملات بالنافعة او هيدا على عينك يا تاجر، وغصبا عن راس الكل انا بدي ضلني هون وبدي ضلني اقبض. كيف يعني؟ كيف يعني انه تقولي لي عنا اشياء ابدا؟ اخي هيدي الاشياء اللي بدك تبين للناس انك عم تشتغل. ما في انا بس اخد هالقرارات وهالقرارات هيدي، عارف انه عم جو مارك دي بوان، عم سجل نقاط، انما عارف بالنتيجة انه مش قدرتي نفذها.
1: رئيس، في شريك بي بي يعني بالوطن هو رئيس السلطة التشريعية ورئيس نبيه بري. يعني عشنا جمعة بيصير لقاء ثلاثي، ما بيصير لقاء ثلاثي صراحة، يعني ما عدنا قدرنا ننام بالليل انه رح يصير هاللقاء الثلاثي ولا لا، لانه اذا صار اللقاء الثلاثي بيمشي الحال وبتنسرج الامور كلها سوا. ما صار اللقاء الثلاثي،
0: مش ما صار، فرقعي يعني أخطر من مصار، لأنه صار في بالجرايد بيانات بتدل على
1: في
0: بيان عم الخلاف،
1: كلام غير دقيق وكي لا أقول غير ذلك.
0: تمام يعني هاي
1: شو عم يتهم رئيس جمهورية؟ يعني رئيس
0: أنا بتصور
1: بري.
0: أنا بتصور ليكي الرئيس بري، معليش إذا كان حللت على العالي،
1: تفضل.
0: أجر بالبور وأجر بالفليحة. الرئيس بري شخص لبناني، إنما عنده مشكل داخل طايفته. عندك أمل هاللي لبنانية وإنما معارضة، وعندك الحزب. يعني الثنائي اليوم ما بيقدر يطلق الرئيس بري حزب الله لحد اليوم.
1: ايه وفي كمان اتصالات وزير خارجية ايران هيك
0: عم بليك وابالتالي
1: جاي سيستيماتيك كل فترة في اتصال لكن.
0: لهيك الرئيس بري مخنوق يعني اليوم اجا يرجع عن ما تم الاتفاق عليه انه وقت بلشت المفاوضات
1: قال له روح بالمفاوضات للرئيس وجيب لنا وقف اطلاقنا.
0: ليش عم بقلي انه شوي بعدين تقل عليه الضغط صفينا بهيدا البيان السيء الذكر يعني هلي واكتفي بهيدا مثل كان عم بقله انت كذاب عينك بنت عينك ما بيصير يعني عرفتي انما بده يضل الرئيس بري إلي أماتور دو كورد ها بده يضل سير لكورد ريد يعني اجر بالبور مثل ما عم قليك واجر بالفليح.
1: طيب شدنا على دور السعودي هيك باتجاه الرئيس نبيه بري يعني كان ملفت وكأنه انه في هيك اعطاءه دور من بعدها رجع تأزم الوضع بينه وبين رئيس الجمهورية. شو كان الدور السعودي برأيك؟ كيف تفهمه رئيس يعني بهالإطار؟ كتير صار في تحليلات ما بده نروح على سلام ضد المفاوضات مع المفاوضات دعما لرئيس الحكومة للحكومة.
0: أنا مشاني حرب إسرائيل إيران وأمريكا إيران كانوا محذرين منها كل بلدان الخليج.
1: صحيح.
0: ما كان بدهم تصير وقالوا علنا انه طولوا بالكم يا جماعة مش هيك اكتر من هيك اكلوا ازايف ليوم الازايف كمان وازايف
1: انه مثل اللي عم وصلت على اسرائيل
0: مثل اللي عم بفش خلقه بالاربيط يعني انا قاعد عم ساندك تما يصير في حرب تجي بتضربني لقلي انا انه مع هيدا كله ما ردوا
1: صح
0: بس نشروا هالشمسية حتى يستوعبوا الضربات إنما ما ردوا. اليوم المصلحة لبعيدة المدى للسعودية هي ما يكون في حرب مع إيران. إيران
1: حدودة
0: وأقوى من ما واحد بيتصور. هلأ بهال برادو فير اللي عم بيصير بهالكباش هيدا آخر تدبير أخده الرئيس ترامب يلي هو بدكم تعملوا حصار على هرمز أنا رح أعمل حصار على الحصار ها؟ وهون الأذى بيصير اقتصاديا كل الموانئ الإيرانية اليوم ما بقى يطلع لهم منها فرنك وبالتالي هيدا حصار بيخنق ووضعية إيران الاقتصادية ما بدها شكري يقول عنا واضحة للسبع مليارات نسمة ما هيك. إذا السعودية ما بدها الحرب وعم بتجرب بعدها لليوم تفرجي إيران أنه أنا يا خيي من دعاة السلام دخيلكم خلينا نلاقي حل بس نوقف الحرب. زيت الشيء هون الموقف السعودي إذا بدك منه ملتبس مشاني موقف دعم بالأول طائفة بعدين منحكي بالطائف منشيل التيل القصيري انه بدي يكون عندي نفوذ هون بس نفوذي كيف ببلش بوضع يدي على الطائفة السنية على على على التقل تبع الطائفة السنية وبرأيي انا بعض الطائف ويمكن منهم غلطانين
1: على الطائف
0: طائف اليوم بيحكوك كتير بتغييره طائف بيتغير بحالتين اما بعد حرب اهلية تقعد 10-15 سنة وأما باستقرار على 10-15 سنة. على البارد بيتغير. ما بيتغير هيك. تعوا يابا نحكي بالفيدرالية, تعوا يابا نحكي بما بعرف. هيدي صعب اليوم تلاقي ريبوندان لها, ريبوندان, لأنه عم ينسوا اللي عم بيحكوا بالفيدرالية كيف تكوينة المجلس النيابي اليوم, واللي إذا كان رجعت عملت انتخابات رح يرجع يطلع 80% منهم. يعني هيدي مصيبتنا الكبيرة. إذا
1: السعودي بشكل أساسي رئاسة الحكومة طايفة
0: سنية. أنا ميشاني أكيد ورجع استعاد هالدور. يعني رجع استعاد دور إذا بدك المشورة, تمن قول وضع يعني تمن تنضلنا مهذبين بالتعابير يعني, والطائفة ما بتستاهل إنه يكون في عليها ربو من برا يعني. إنما الواقع بيفروض إنه هالطائفة تشردمت بالحرب, لازم يكون عندها مينيموم دو كويرانس, إنه وهالمينيموم دو كويرانس عم بيجي من المملكة. إذا بدك هيدا دور السعودي. إنما
1: دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري السعودي إجا اليوم كمان قدم دعم, تبنى كمان الرئيس نبيه بري بشكل أساسي, وهو اللي عم يدفش كان لاجتماع ثلاثي.
0: مزبوط, بس اجتماع ثلاثي
1: مصر
0: نيح.
1: ايه
0: طيب,
1: يبدو انه ايران بعد اقوى.
0: ايران تصوري بس دونيس انه اجت ايران باخر اقتراحات لها, اجت تقول خلينا ما نحكي بالنووي وخلينا ما نحكي بالصواريخ الباليستية ولا بالبروكسيز, هيدول الثلاثة اللي تعوا نبلش نحكي بيهم. حلو كتير يعني, عرفتي الإيراني بيقعد 15 سنة هيعمل لك سجادة. نو
1: انتهى وقتنا للأسف. يعني خلصت الحلقة. كتير بدي أشكرك هيك بالنتيجة, رايحين على مفاوضات, رايحين على هدوء.
0: أنا بتمنى للبنان, بتمنى للبنان أنه تصير هالمفاوضات. لازم تصير هالمفاوضات, واللي بيقول لك ما لازم تصير يعطيني بديل.
1: هل
0: البديل منه انه زدت صواريخ واتحمل قتلة بعد؟
1: موعد السلام لازم يكون منسق مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج مثل ما قال دكتور سمير جعجع. موعد
0: السلام بعيد. خلينا هلا نوقف الحرب, وفي فرق هايل ما بين وقف الحرب, الأعمال الحربية والأعمال العدائية, ونرجع ننفس هالاحتقان, يرجع الإسرائيلي قد ما فينا يرجع ما هيك مقابل ضمانات معينة. ما حدا عم بيقول لك
1: دولة حزب الله كيف بدها ترضى إذا نحن عم بيقولوا لك إنه أنت روح, بس نحن غير معنيين بكل ما ستتفقون عليه لن ننفذ. مين بينفذ؟ بعدنا عم نحكي إنه الجيش إذا بده يفوت بدك الاعتبارات اللي والحسابات.
0: أنا بعدني بقول إذا إيران ما تخلي تحلوا للحزب, الحزب بيضل يحارب لآخر مقاتل عنده هون, هيدي
1: لآخر شبر بالأرض اللبنانية للأسف. يعني
0: الحلول العسكرية فيها تصير, فيها تصير مش من قبل لبنان أكيد. حماية دولية
1: يمكن نروح على هيدا الحل
0: يعني.
1: رئيس شكري صادر, أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك, دايما مرحب بيك بلبنان الحر. وشكرا لكل المستمعين والمشاهدين اللي تابعونا اليوم عبر صفحة لبنان الحر على فيسبوك. إلى لقاء بحلقة جديدة إذا الله راد, وشهر مريم مبارك يا رب عليكم. إن شاء الله بتحرس سيدة لبنان, سيدة حريسة, كل لبنان, كلنا أمل طالما العذراء موجودة معنا. لبنان بألف خير. إلى اللقاء.

0: في الأسواق.
1: في الأسواق.
0: في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
3: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 89400 ليرة و 89500 ليرة لبنانية، وسعر أونصة الذهب 4614 دولار.
2: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: بأيام البرد، بأيام الشتي، الدفى مضمون مع اي بي تي ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفع يوصل لعندك.
3: بنزين 95 أوكتان 1,391,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,438,000 ليرة، مازوت 1,330,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,639,000 ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
5: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايب. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
6: داعش 5-26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11-5-26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11-5-26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11-5-26

0: لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية العيادية ريم رافائيل.
1: إذا كنا بسن انقطاع الدورة الشهرية ضروري ننتبه لوزننا، لأنه عنا استعداد نتيجة التغيرات الهرمونية لزيادة الوزن خاصة بمنطقة البطن الخطر على صحة قلبنا. تنخفف من الهوت فلاشز والعبئات، أفضل أنه نتجنب الحر والبهارات الحارة والكافيين.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: اليوم جايبت لكم معي شجرة أو نبتة كتير مشهورة مش بس بفوائدها للطبيعة إنما كمان بفوائدها للإنسان وصحة الإنسان. عم نحكي أنا وياكم عن مورينجا وتحديدا مورينجا أوليفيرا. حقك تعرف إنه هالنبتة هي من جنوب آسيا، تزرع بعدد كتير كبير من المناطق لأنه مثل ما قلنا عندها قيمة غذائية مرتفعة جدا، لأنه المورينجا أوليفيرا تحتوي على كميات كتير كبيرة من الفيتامينات. وإذا بدنا نبلش نعد منقول آ وسي وأو وغيرها، ومن المعادن كمان في كتير، نذكر الكالسيوم والحديد. وبحسب أكثر من منظمة، المورينجا كتير مهمة كمان للمساعدة بمكافحة سوء التغذية بالعالم. المهم أنه من الناحية الغذائية منقول أنه هالنبتة ممكن كتير تحفز النشاط البيولوجي بجسم الإنسان، يعني معروفة أنه عندها خصائص كتير كبيرة مضادة للأكسدة، وبتمنع شيخوخة الخلايا، وبالتالي تمنع عنا بعض الأمراض المزمنة. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر، منقول عن المورينجا أنه ممكن كتير تساعد بقصة السكري، لأنها بترجلج مستوى السكر بالدم والكوليسترول ويمكن غيرها كتير. وبعد في أبحاث ما عم بتوقف، لأنه هالمورينجا ممكن كتير تساعد بأكتر من مجال غذائي للإنسان.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: الجمهورية القوية، الجمهورية القوية.
1: هل من مساومات في كواليس الدوائر الإقليمية على حساب التوازن الداخلي اللبناني؟ ما هي أثمان نزع سلاح الحزب؟ وهل هناك صلاحيات سياسية أوسع له؟ التفاوض المباشر بين الضغوط الأمريكية والأفخاخ الداخلية محور نطرحه على وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار كويومجيان.
0: الجمهورية القوية، الاثنين 10 صباحا، اعداد وتقديم كارلا قروشي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سلامي اكسترا سرانو لوقيه بدولارين و90 سنت، جبنه دوبلو كريم لوقيه ب80 سنت.

في تطورات الجنوب، غارت المقاتلات الإسرائيلية على مجد الزون والغندورية، برج قلاوي، النبطية، طريق ميفدون، شوكين، كفرة، ياطر الشعيتية والسمعية. في الأثناء أدت الغارة على طريق فرد الجال إلى سقوط قتلين، كما أدت الغارات على كونين إلى مقتل شخصين وجرح عدد آخر. وسقط أيضا قتيل وجريح في غارة استهدفت بلدة حروف، وثلاثة قتلى في غارة استهدفت الويزة في منطقة إقليم التفاح. إلى ذلك تجدد القصف المدفعي على أطراف بلدات فرون والغندورية ووادي السلوئي. في الأثناء حلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى الزهران وبيروت. في غضون ذلك أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم أهدافا إرهابية وقام بتصفية مخربين عملوا بالقرب من القوات الإسرائيلية في الجنوب. وفي إطار الغارات تم تدمير نحو 50 بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في مناطق عدة. أضافت أن من بين الأهداف مقرات قيادة مبان مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية إرهابية إضافية. شن مناصرو حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا حملة منظمة ضد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تخطت حدود التعبير عن الرأي. الرابطة المارونية وضعت الإساءات التي طالت البطريركية والبطريرك الراعي برسم القضاء ودعت إلى ملاحقة المسؤولين عنها حفاظا على السلم الأهلي. وتابعت الرابطة في بيانها أن حماية الرموز الدينية هي جزء لا يتجزأ من حماية لبنان الرسالة، وأن أي مساس بها هو مساس بالنسيج الوطني. رئيس اتحاد بلديات بشر إلي مخلوف رأى أن التعرض للبطريرك الراعي مدان ومرفوض، وهو لا يستهدف شخصه فحسب بل يطال طائفة بكاملها ورمزا وطنيا جامعا. وشدد على أن العيش المشترك في لبنان يقوم على الاحترام المتبادل بين مختلف مكوناته لا على الإهانات والتجريح، داعيا إلى صون حرية التعبير ضمن أطرها المسؤولة. دنا رئيس أساقفة الفرزل وزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم جريمة التدمير التي طالت دير ومدرسة الراهبات المخلصيات في بلدة يارون، معتبرا أن ما حصل ليس مجرد اعتداء عابر بل انتهاك فاضح ومرفوض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن احتمالات تجدد الحرب مع الولايات المتحدة واردة. مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز الخروج من السوق بعد 34 عاما من التشغيل، وألغت كل الرحلات بسبب عدم تلقيها دعما من الحكومة الأمريكية. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي في الأسواق.

5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كلمة بتكلم.

0: يا ترى وحصار صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 89400 ليرة و 89900 ليرة لبنانية، وسعر أونصة الذهب 4614 دولار.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلي وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: بنزين 95 أوكتان مليونين و 391 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و 432 ألف ليرة، مازوت مليونين و 330 ألف ليرة، وقارورة الغاز مليون و 639 ألف ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

لأن الدعم الأساسي لبناء الأوطان، لأن قوية وناجحة وطموحة. برنامج هنا بيسلط الضوء على دور المرأة بالمجتمع ومدى تأثيرها بمحيطها وقدرتها على التغيير. هنا سبت

أطيب التحيات من إذاعة لبنان الحر، من زميلي إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي، ومني أنا كارل عيدل الصيفي. حلقة جديدة من برنامج هنا لليوم السبت 2 أيار 2026. عم بتتابعون عبر موجات لبنان الحر 302.3 و 102.5 و 102.7، وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb، وعبر تطبيق لبنان الحر rll app. مش هينة تكون عايش ببلد عم بعيش أصعب التحديات وعلى كل المستويات مثل لبنان، ومش هينة انك تكون مكبل بهموم معيشية ومطلوب منك الكتير بالوقت يلي عم تحصل فيه على القليل، وبرضو بتقول كتر خير الله. رغم كل هالظروف الصعبة بيضل اللبناني المناضل الشجاع البطل يلي بجرب يعمل من ماشي شي. امبارح كان 1 أيار عيد العمال، إن شاء الله بينعاد علينا جميعا بالصحة وراحة البال وظروف أفضل أكيد. وبما أنه برنامج هن بيسلط الضوء على أهمية دور المرأة ونجاحها وإشراكها بمواقع القرار، لابد أيضا من الإضاءة على تطور دورها وأهمية وجودها بسوق العمل. بعصرنا الحديث بيشكل عمل المرأة جزء أساسي من التنمية المجتمعية والاقتصادية، وبالتالي تطور دور المرأة بسوق العمل بشكل كتير ملحوظ، وصارت هي قوة فاعلة جدا ومؤثرة بمختلف المجالات المهنية، وتزايدت أيضا فرص عمل المرأة بشكل كبير، وصارت بتساهم بميادين مختلفة مثل التعليم، الطب، الصحافة، إدارة الأعمال، وأكيد مجالات أخرى.

امرأة على سوق العمل، إنما هي وجدت من أول الحركات العملية وكانت بالصفوف الأمامية. رح نفند تطور هالدور عبر التاريخ. بالعصور القديمة كانت المرأة موجودة وكانت تشتغل بالزراعة والحرف وتربية الحيوانات. قبل الثورة الصناعية كانوا النساء يشتغلوا بالنسيج والغزل اليدوي، وكان جزء من أعمالهم المنزلية والاقتصادية. ومع الثورة الصناعية ودخول المكنة، صار المصنع هو المكان الجديد لعمل المرأة. باخد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وقتها كانوا الفتيات يلي بسموهن ميل جيرلز، يعني فتيات المصانع بماساتشوستس، يلي بتتراوح أعمارهم بين 12 و30 سنة، كانوا يشتغلوا بظروف كتير قاسية. كانوا يشتغلوا لأكثر من 12 ساعة بالنهار وأحيانا 73 ساعة بالأسبوع، وما كانوا يشوفوا ضوء الشمس. وإجمالا كانت ظروف العمل غير إنسانية، وتعرضوا لمخاطر كتيرة، إضافة إلى أجور زهيدة بتقل كتير عن أجور الرجال. ونتيجة تعرض هالنساء للظلم، شاركوا بإضرابات وتظاهرات للمطالبة بحقوق العمل. وبداية الاحتجاجات كانت بسنة 1834، وقتها أضربوا عاملات النسيج بلوريل احتجاجا على خفض الأجور، وهالشي شكل بداية لحركات نقابية نسائية. وبين سنة 1857 وال 1908 نظموا النساء احتجاجات بنيويورك للمطالبة بعشر ساعات عمل والمساواة بالأجور والحق بالتنظيم، وواجهت هيدا الاحتجاجات أمع كتير كبير.

من بين الاحتجاجات يلي حصلت بمشاركة النساء كرمال انتزاع حقوق العمال، لابد من الإشارة لإضراب سنة 1909، وقت شاركوا أكثر من 30 ألف عاملة نسيج بإضراب كان ضخم كتير، امتد ل 13 يوم لتحسين ظروف العمل. ومن أبرز المحطات كانت أحداث هاي ماركت يلي شكلت نقطة تحول بتاريخ حقوق العمال. فالنساء مش بس طالبوا بالمطالب ذاتها تبع الرجال، إنما أيضا طالبوا بالمساواة بالأجور، بتقليل ساعات العمل، بحماية من الاستغلال والتحرش أثناء العمل، وطالبوا أيضا بحق الأمومة، بإجازة وبحماية وظيفية. اليوم صار دور المرأة أوضح بكتير، فهي موجودة بكل القطاعات: إعلام، طب، تعليم، سياسة، صناعة، بتقود نقابات ومبادرات عملية، بتدافع عن حقوق فئات مهمشة ومش بس عن النساء. ونحن بزمننا هيدا أكيد ما عم نحكي عن نساء ورجال، ما عم نحطهم بمتاريس بين بعض، وإنما عم نسرد تاريخيا كيف تطور دور النساء وخصوصا من ناحية العمل. ولكن رغم هالتقدم ضل في فجوة بالأجور بين الرجال والنساء، وصعوبة بالتوازن بين الشغل والعيلة، وأيضا تمثيل أقل بالمناصب القيادية ببعض المجالات، وتغييب المرأة عن صلع القرار والسلام. تشير بعض الدراسات إلى أن التوسع والتطور الاقتصادي ما بعد الحرب العالمية الثانية خلق وظائف جديدة بقطاع الإدارة والخدمات، بيتطلب مستوى أعلى من التعليم، وبلشوا نساء الطبقات الوسطى يوسعوا دخولهم لحقول هيد الوظائف. ومع حلول السبعينات صاروا هالنساء من كل الفئات عندهم وظائف دايمة، وأصبحوا عنصر بينحسب له حساب ضمن قوة العمل بالمجتمعات المتطورة اقتصاديا. وعرفت هيدي المجتمعات وشهدت توسع كتير كبير بحقل الدراسات العليا يلي شمل أيضا النساء، يلي كانت ثقافتهم المتزايدة هي مصدر قوة مجتمعية ما بيقدر الإنسان يغض النظر عنها. وبتفيد الإحصاءات أيضا بأنه توسع العمالة النسائية بآخر 4 عقود بالدول الغنية اقتصاديا ترافق مع زيادة هالمعدلات بشكل أساسي وبطريقة منتظمة للفئات العمرية بين 25 و 49 سنة، يعني الفترة يلي بتم فيها إنجاب أطفال ورعايتهم، لبل أصبحت أيضا بأحيان كتيرة معدلات العمالة النسائية لهالفئة من الأعمار هي أعلى من الفئات الأخرى. وهيدا التغيير بدل على أنه المزيد من النساء عم ينخرطوا بمهن دايمة ما بتعيق الأمومة، وهالشي أدى لتجانس أكبر بأنماط العمالة بين النساء والرجال. وبتبين الدراسات أيضا أنه التبدل المهم بيظهر بتغيير الأنماط، وفوقتها كانت ظاهرة العمالة الدايمة بالستينات موجودة ببلدين أوروبيين بس مثل السويد وفنلندا، وهيمن بالجنوب الأوروبي نمط واحد من المعدلات للعمالة المنخفضة يلي هن بين 25 و 49 سنة، أي حوالي 20% صارت معدلات العمالة بعد 3 عقود يلي هن بين 25 و 49 سنة أعلى بكل البلدان: باليونان، بإسبانيا، بإيرلندا، بالنمسا وهولندا، بلجيكا وألمانيا. وتحديدا بهيدي البلدان المعدل الأوروبي مرتفع، وبفرنسا والبرتغال وبريطانيا
ثلاث ارباع الوظائف هي للنساء، وبالدنمارك وفنلندا والسويد 9 من أصل 10 نساء من الفئات العمرية المذكورة عندها وظيفة. بالولايات المتحدة ارتفعت معدلات العمال النسائية فوق سن 16 من 43% ل60% سنة 1999، وزادت معدلات مشاركة يلي هن بين 25 و59 سنة من 47% سنة 75 ل73% بسنة 2000. لابد من الإشارة إلى أنه النساء بيزرعوا نصف الغذاء بالعالم، ومع هيدا كله فإنه أقل من 15% منهم بيمتلكوا الأرض يلي بيزرعوها. رح أعطي مثل صغير ببنا، حتى وقت قريب كان بإمكان المرأة أنه تزرع الأرض هي بنفسها لسنوات، وبعدين بتفقد هالأرض وقت يموت زوجها. ولكن الجهود يلي انبذلت على مستوى هالدولة أدت لتغيير هيدا الواقع. فمن خلال تخطيط الأراضي وترسيم حدود أراضي القرى والمناطق المحلية بصورة رسمية، تشتغل بنا على تدعيم حقوق المرأة بالملكية، ومن خلال رسم الحدود بوضوح والاعتراف بالملكية العرفية قدرت تعطي هالإصلاحات النساء المتزوجات المزيد من سلطة اتخاذ القرار، وكفلت انه يضلوا الأرامل بأراضيهم. وأكيد هيدا الشي بغير الأعراف الراسخة وبيفتح الأبواب قدام النساء ليستثمروا أكتر بمجتمعاتهم ويحصلوا على القروض والتسهيلات الائتمانية وتنمية مستقبلهم.

والفتيات بكل أنحاء العالم هن على أتم الاستعداد للحصول على تعليم عالي الجودة وبالتالي لدخول سوق العمل والحصول على وظائف ذات أجور مرتفعة بما فيها الوظائف المتاحة بصناعة التكنولوجيا ولبناء مستقبل بيخلق فرص عمل للجميع. لازم يتم تمكين المرأة بالأدوات يلي بتحتاج لها لتحقيق الازدهار. رح احكي عن سياستين كتير مهمين ممكن يساعدوا بتحقيق هيدا الهدف. اولا الاستثمار بالبرامج يلي بتزود النساء بالمهارات الرقمية اللازمة للاستعداد لوظائف المستقبل، وتانيا ضمان دخول المزيد من النساء بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبيتحول هيدا الهدف لحقيقة واقعة من خلال شراكة بتضم بنك التنمية للبلدان الأمريكية وشركة أمازون، وتحديدا عم بحكي هون عن البيرو، بالشراكة أيضا مع الجامعات من خلال برامج التدريب والإرشاد يلي من خلالها بتكتسب المرأة المهارات يلي بتحتاجها لدخول عالم التكنولوجيا. وأكيد هيدا المثل ممكن أيضا يكون لغير بلدان. إذا بدي أحكي عن لبنان، أثبتت الحملات الإبداعية فعاليتها برفع مستوى الوعي بشأن عمل المرأة مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر وأهمية تقاسم المسؤولية وسياسات العمل المراعية للأسرة. وغطت بعض الحملات يلي أطلقت بالاشتراك مع جمعيات نسائية لبنانية الملايين من خلال التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل والشخصيات المؤثرة، وهالشي أدى لخلق حوارات حول تعريف طبيعة الدعم الحقيقي اللي بتحتاجه المرأة. وعلى الرغم من أهمية السياسات، يمكن ما في بعض أدوات أقوى من الحصول على التمويل لتمكين المرأة بالعمل.

يعتبر عمل المرأة محرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو بيساهم بتحقيق الاستقلال المالي للمرأة وتمكينها بالمجتمع. وبتشير الدراسات إلى أن وجود المرأة بسوق العمل بعزز النمو الاقتصادي وبحسن دخل الأسرة بشكل ملحوظ.

وبالتالي فإنه تعزيز القدرات الشخصية بيساهم بتطوير شخصية المرأة، وهالشي بيتم أكيد من خلال العمل ومن خلال تطوير مهاراتها وتحقيق طموحاتها. وبتقدم النساء أيضا إسهامات قيمة جدا بمجالات مثل الطب والتعليم، وهالشي بيؤدي للمساهمة بالتنمية المجتمعية إضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة مثل ما ذكرنا من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص أفضل للتعليم. بدي أحكي شوي عن الإيجابيات لعمل المرأة، وهي منا قدرتها على حل المشاكل بكفاءة كتير عالية وتحسين بيئة العمل، كما أنه انخراط النساء بالقوى العاملة أدى إلى إدخال تسهيلات جديدة مثل مرافق رعاية الأطفال. ولكن هالمرأة يلي بدها تشتغل أكيد بتواجه الكثير من التحديات المعقدة يلي بتأثر أوقات على حياتها المهنية والشخصية. فرغم التقدم الملحوظ بمجال حقوق المرأة، ولكن لابد أيضا من الحديث عن الواقع، إذ أنه في صعوبات كبيرة بعد بتعترض طريقة بسوق العمل. فالمرأة بتتعرض لضغوط نفسية وجسدية كبيرة لأنه بتحاول توازن بين العمل والمسؤوليات المنزلية، وغالبا بتحس هالمرأة بالإرهاق والتوتر من المتطلبات المتعددة يلي هي ملقاة على عاتقها، وبتحس أيضا أوقات أنه ما عم تقدر تعمل مهامها بشكل مثل ما هي بدها، على الرغم من أنه ما بتكون مقصرة بولا مطرح. لابد من الإشارة أيضا إلى أنه المرأة بتعاني من زيادة الضغط النفسي بسبب التوقعات الاجتماعية، فبتشعر بإجهاد جسدي وعاطفي وصعوبة إدارة الوقت بين العمل والمنزل. وأيضا ممكن يكون لها الشيء تأثير على العلاقات الأسرية، لأنه ضغوط العمل ممكن تنقلها معها على البيت، وبتواجه ساعتها تحديات كبيرة بتخصيص وقت كافي لأسرتها مع الحفاظ على أداء المهن العالي.

ممكن انه المرأة توفق بين العمل والمسؤوليات الأسرية؟ بيتطلب اكيد هذا الشيء توازن بين الاثنين، مبني على استراتيجيات مثل المرونة بساعات العمل والاستعانة بشبكة دعم عائلية وتقاسم المسؤوليات المنزلية مع الشريك والأسرة. أما التحديات الرئيسية يلي بتواجهها، فإلى جانب الضغوط النفسية والجسدية وصعوبة التوفيق بين العمل والمنزل، هو التمييز بمكان العمل والتحديات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بأدوار المرأة. ولكن لابد من الإشارة إنه العمل بيساعد على تنمية المهارات الشخصية وتحقيق الطموحات وزيادة الثقة بالنفس وإتاحة فرص التطور المهني والشخصي لدى المرأة. أما عن أهمية وجودها بالمناصب القيادية، فهو بعزز وجودها بالمناصب القيادية المساواة بين الجنسين، وبقدم وجهات نظر متنوعة باتخاذ القرارات، وبساهم بتمكينها اقتصاديا واجتماعيا. أما عن دعمها مجتمعيا، فبتم من خلال توفير خدمات رعاية الأطفال، تطبيق قوانين بتحمي حقوقها، تشجيع المساواة بفرص العمل، وتغيير النظرة المجتمعية التقليدية. دائماً ما كان يتم تصوير المرأة بوسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويختصر بقوالب نمطية معينة، وتم تحديد أدوارها بنماذج ضيقة كتير، من ربة المنزل الخاضعة أو الزوجة المطيعة إلى موضوع الرغبة المفرطة. مثلاً تم تصوير النساء بأغلب الأحيان كأنهم أدوات أو أشياء للزينة، وهالشي بأكد على فكرة أنه المرأة ممكن بس تختصر بمظهرها الجسدي ودورها بالبيت يلي ما بيتجاوز على انها ربة منزل، يلي هي بتعمل الاكل والقهوة وبتهتم بس بتربية الاولاد. ولكن اوضحت الدراسات عبر الوقت انه في صورة اخرى للمرأة بلشت تظهر وكتير مختلفة عن الصورة التقليدية. هي مش بس مرأة بتنشغل بالأعمال المنزلية ورعاية شؤون الزوج والأبناء، إنما هي المرأة المستقلة اقتصاديا يلي عندها قرارة، قادرة تبني حالة بحالة وتثبت نفسها، وقادرة تدافع عن نفسها وتتبنى فكرة إنه ما تكون بقى مستبعدة عن أي منصب.

كيف المرأة بتكسر الصور النمطية الوظيفية؟ ففعلا انه بطل في وظيفة حكر على فئة معينة، انما صارت المرأة تدخل على مجالات غير تقليدية، تشتغل بالإعلام، بالتكنولوجيا، بالقيادة، بالإدارة، تخلق نموذج جديد، وبالتالي بطل في شيء عاصي عليها. أكيد إلا أوقات بعض المهن يلي بتتطلب قوى جسدية كبيرة، ساعتها هون إلى فئات معينة منا، ولكن ما في شيء صعب. ثانيا، رفع الصوت وإبراز الإنجازات مش كافي، لأنه أوقات بس نشتغل بصمت ما حدا بيقشع، لازم نحكي عن النجاح، نشارك قصص نساء أخريات. مثلا أوبرا وينفري استخدمت الإعلام لتغير صورة المرأة القوية والمؤثرة. أيضا ممكن رفض الأدوار المفروضة لما ينطلب مثلا منا دور أقل من قدراتنا، فينا نقول لا بطريقة كتير ذكية ونطالب بمكانتنا الطبيعية، وهيدا بحد ذاته تغيير ثقافة وكسر للصور النمطية. وإلى جانبها أيضا ممكن بناء شبكة دعم نسائية.

0: فكسر الصورة النمطية منه خطوة وحدة، هو موقف، هو استمرارية وجرأة. وكل مرة بتنجح ممكن أيضا تفتح طريق النجاح لغيرها. لهون نوصل لختام حلقتنا، وأكيد بدي أقول أنه كل مرة وين ما كانت اليوم، إن كانت ربة منزل، إن كانت مثقلة بالأعمال، إن كانت عم بتوازن بين شغلها وعائلتها، أو أينما وجدت، أنت عم تعملي كتير وعم تقدر تغيري على القليل حواليك أو فيك، بنفسيتك بشخصيتك وين ما كنت. مش ضروري تكوني بمراكز كتير عالية تثبتي حالك، ولكن أهم شيء تكوني مبسوطة ومرتاحة مع نفسك وما تفكري أنك مقصرة أبدا. وتحية لإليك، وتحية لجهودك، وتحية فعلا للأشياء اللي عم بتعيشيها، خصوص الصعبة، وإذا كنت أم بهيدي الأيام، لأنه بدك تكوني قوية وقدام عيلتك كرمال هن ما يقشطوا قدامك، لأن إذا أنت هويتي بيهوى البيت معك. فتحية لإليك، وتحية لأيضا شريكك يلي بيكون داعم الأبرز لإليك. ولهون منوصل لختام حلقتنا. بدي أشكر كل يلي تابعونا. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي إن الله راد بنفس التوقيت. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: هنا بيسلط الضوء على دور المرأة بالمجتمع ومدى تأثيرها بمحيطها وقدرتها.

على مدى الجمهورية. في هذه الحلقة من المتصرفية مرورا بلبنان الكبير إلى الفيدرالية القيمية، هل تكون الحل؟ كيف سيعود الشيعة من إيران إلى لبنان؟ البطريرك صفير والتجربة الأمريكية يقولون نعم ويتناسون بعد حين. واتصال مع الخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر. على مدى الجمهورية.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية. الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه. قطار المفاوضات على سكة السلام. قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء. اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى. مصير السنة الدراسية يترنح. خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعود؟

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، خسي آيسبرغ ب 39 ألف ليرة، طاووق الكيلو ب 5 دولار و 40 سنت.

تحية طيبة. تتواصل الغارات الإسرائيلية في الجنوب، وفي هذا الإطار سجلت سلسلة غارات على بلدة عبا كما على كفر جوز في قضاء النبطي. إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن سلاح الجو يشن غارات على طول جبهة الجنوب بما فيها النبطي. في الأثناء يسجل قصف مدفعي متقطع يستهدف بلدات شوكين وميفدون وزوطر الشرقية وزوطر الغربية ويحمر الشيف. أشار موقع النهار إلى أن جهات مسؤولة طلبت من الأجهزة المعنية والقضاء التحرك العاجل لكشف من قاموا بحملة إهانة البطريرك الراعي باعتبارها حملة مشبوهة لإثارة النعرات الطائفية والعبث بالسلم الأهلي وإهانة أكبر المرجعيات الروحية المسيحية في لبنان. واستنكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بشدة ما صدر من إساءة في حق البطريرك الراعي، وأكد دريان في اتصال هاتفي بالراعي تضامنه الكامل، مشددا على أن هذه الإساءات لا تمس شخصا أو مرجعية فحسب، بل تطال صميم الكرامة الوطنية وتسيء إلى صورة لبنان وقيمه. كما أعلن وقوفه إلى جانب البطريرك مؤكدا أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا دعما له. كما تلقى الراعي اتصالا من الشيخ سامي أبي المنى. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل كتب عبر إكس 1600 سنة دفاع عن الحرية بكركي جبل لا يهتز. بدوره دان حزب الوطنيين الأحرار حملات التحريض والتطاول الممنهج ضد مقام البطريركية المارونية وشخص البطريرك، واعتبر أن هذا الانحدار الأخلاقي هو استهداف مباشر للسيادة اللبنانية وضرب للصيغة الوطنية. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج كتب: البطريرك الماروني الذي أعطي له مجد لبنان يتعرض من بعض الحسالة لهجوم غير مسبوق وغير مفهوم، حقا إن الإناء ينضح بما فيه. دخلت العلاقات الأمريكية الأوروبية مرحلة توتر عملي بعدما وسع الرئيس الأمريكي تهديده بخفض الوجود العسكري الأمريكي من ألمانيا إلى إيطاليا فإسبانيا، وجاء تهديد ترامب لإيطاليا وإسبانيا بعد إعلانه مراجعة خفض القوات في ألمانيا. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية العيادية ريم رافائيل.
1: إذا كنا بسن انقطاع الدورة الشهرية ضروري ننتبه لوزننا، لأنه عنا استعداد نتيجة التغيرات الهرمونية لزيادة الوزن، خاصة بمنطقة البطن الخطر على صحة قلبنا. تنخفف من الهوت فلاشز والعبئات، أفضل أنه نتجنب الحر والبهارات الحارة والكافيين.

0: أول عآخر
1: أول عآخر معنى الحكي
0: بيحلى الحكي
1: بطاقة إعجاب
0: كلمة عتاب
1: نقطة على الحبر
0: شغلة فكر
1: بيقول المثل
0: ملفت هالخبر
1: يا هلا بالضيف
0: غمزة على الهوى
1: ويا عمر بالعشرين
0: أنا عندي حنين أول عآخر
1: السبت الساعة 12 مع ريما رحمي.

صفير وأنا منرحب فيكن الأسبوع اللي جاي إذا الله بريد. رح نبلش بشبكة برامج جديدة ونفضة جديدة، والأمنية هي ما بتختير، بتجدد شبابها. إن شاء الله دايما عبر إذاعة لبنان الحر تكونوا عم تتسلوا وتقضوا أوقات حلوة.

بس طول أيار في عندي فرحة كتير كبيرة، مش بس أنا، كتار مثلي. الجمعة الجاي نهار الجمعة بيكون 8 أيار عيد ميلاد القديس شربل 1828، ضيعة منسية أعلى وأحلى وأغلى ضيعة بلبنان بقى كفرة. قدامي خبرية عن مر شربل بقلم فادي شربل داوود، كتير حلوة. قديش هالناسك اللي قاعد بالمحبسة حرم حاله يشوف أغلى الناس وأقرب الناس. كان عنده أخت اسمها كون، كون زعرور مخلوف، بظلال جبال بعكفرة الوعرة تحت شمس هالضيعة الريفية. هالأخت حبت تزور خيا وتروح لعنده على محبسة بار بطرس وبولس بعنية. راحت لعنده، كانت بهديك الأيام المسافات والمواصلات صعبة، كانت وسائل النقل بعدها كتير عتيقة، بس كانت القلوب بتمشي مش الإجرين. وصلت كون على عتبة المحبسة اللي منشوفها هلأ، محبسة عنية. ما شايفة، ما قبلها، ترجيته وقتها لابونا الياس تقول له احكي لي مع ابونا شربل انه حاب يشوفه، اشتقت له. قال له وقتها الاب الياس بن اهمش، قال له طلع شوف اختك وسلم عليها، ما انت ما بتحكي غير بالمحبة ومحبة الله، هيدي اختك. ابدا ما طلع. قال له انا امي ما شفتها واختي كمان. زعلت كون، كون زعرور مخلوف اخته للقديس شربل، زعلت. قالت له جاي من تراب بعكفرة، تصلي وعيش هالجو بخشوع معك يا خيي بمحبسة عنية، بس مشتقت لك، خليني شوفك على القليل. الموس المحرمي اللي بين ايدي ومن الشباك عطيته محرمي. ابدا. الجملة الشهيرة للقديس شربل بتقول الرب علمنا انه نحب فوق كل شيء ارضي، نتخطى الايمان والرجاء بقصص ملموسة. قضى عمره القديس شربل لسنة 1898 ليلة عيد الميلاد 25 سنة بالمحبسة، ما شاف حدا ولا حدا. ليالك يا قديس شربل كيف قدرت تعيش هالعمر كله بلا ناس، بس كنت عم بتصلي لكل الناس. ولليوم بعده القديس شربل شفيعنا كلنا، لا سافر ولا طلع بطيارة، أهله ما شافن من هالمحبسة من هالضيعة، وصل على كل الكون. مو صدفة أخته كان اسمها كمان كون زعرور مخلوف. شفعت القديس شربل تكون معكن، وبحب أقول لكل الناس اللي بتحتفل بهالمناسبة وبتحب أنه الاحتفالات من الساعة 10 ببلدة بعكفرة نهار الجمعة وبعناية، قداديس كل ساعة، القداس الاحتفالي الساعة 11. وفي عنا عادة كتير حلوة هي تراث بضيعتنا ببقى كفرة، نحن منضيف مغلي. كل الناس اللي بتجي تزور قديس شربل بيطلع لهم كاسة مغلي تنحتفل بها المولود يلي عبى الدنيا فرح وسلام وشفاء ورجاء. وكلنا مكبشين بتوبك يا قديس شربل. كل عيد 8 أيار مزين الكون بوجود وبولادة

أول آخر ما يكتبه الزملاء. في فقرة اليوم ما كتبته الزميلة لارا سليمان نون. دكتورة لارا كتبت: تلميذة بالصف التاسع بعتت رسالة لأفي خاي. صدمة صحيح، بس يلي بيصدم أكتر تعليقات الناس وردود الفعل. عتبي مش على هالضحية، عتبي على هالسوس وهالشاشات الصغيرة يلي دمرت بيوتنا ونخرت بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية بمجتمعنا اللبناني. تربينا ما نحكي مع غريب وما نقبل هدية من حدا، والقنينة المفتوحة ما لازم نشرب منها. تربينا ما نفتح بابنا لحدا ما منعرفه، وإذا عنا شك بأي شيء منلتجي لأهلنا أمنا وبينا أول شيء. تربينا على الانتماء، على التعلق بالمطرح، بالضيعة، بالأرض، بالكرسي، بالشجرة، باللوح، بالطبشورة. تربينا على حرمة الخصوصيات، ما نتعاطى شو في ببيوت الناس، وكنا نتقاصص بس نتطفل على حياة غيرنا. تربينا نعمل شي بينفعنا، وحتى يلي مش نافع بوقتها كان نافعنا. حتى وصل عصر التفاهة والسفاهة، عصر وسائل التواصل الاجتماعي. كل شي بنعمل تنجيب مصاري، شي بيبكي تيجيب مصاري، شي بيرقص، شي بيفتح غرف النوم بفرجينا شو عم بيصير بغرف النوم وبالحمامات، شي بينشر غسيل وعلى هالسطح ناس بتشمت بالموت، ناس بتخيط الرحمة عقياس المصالح، ناس بتقرر تنهي حياة، شي بيعتبر حاله عم يخلق حياة، ناس بتتطفل على الأخلاق وبتعطينا دروس، وناس بتنصب حالة مرجعية اجتماعية وبتدبر وبتدير خربان البيوت. كل هيدا عبر منصات الانتحار الاجتماعي. أنا اليوم ما رح ناشد الأهل تينتبهوا، لأنه نادراً ما الضحايا بيقدروا يخلصوا ويسيطروا على ضحايا. اليوم بدي ناشد المرجعيات الرسمية إذا كانوا على السمع لحظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال. تركوا هالصغار، ولك تركوا ولادكن يلتهوا بالرياضة، بالفن، بالرسم، بالفنون الحلوة. تركوا الولاد يلتهوا بالعدة والكهرباء والسنجرية، يزرعوا زهور يشوفوا شو بحاجة جنينة. والله ساعة الكهربجي أغلى من ساعة الطبيب. ما بقى في ولد بيعرف يفك بيمفك البراغي شي بالسيارة. اتركوا هالصغار، اتركوهم يشغلوا الحواس تبعهم بعيدا عن هالقذارة الاجتماعية يلي صار اليوم هو منبه خطير لمجتمعنا. وهالرسالة لأفي خاي أخطر من أخطر حرب عم بتصير على أرضنا. حلنا نوعى بقى، حلنا نفيق. نحنا ضمينا صوتنا لصوت الدكتورة لارا سليمان نون، مظبوط، وبقلك معك حق. تركوا الطفولة، ربوا ولادكن وبعدون عن هالشاشات. الخطر مش بس بالحرب، الخطر بقلب البيوت.

أولها آخر. حدا يقول للصيفية إنه رح تجي ولا لا؟ حدا يسألها. بكرة كتل هوائية كتير باردة باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لعدة أيام رح يكون في انخفاض بدرجات الحرارة ورح تكون الأجواء شتوية لبل كانونية. رح تتساقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة وحبات البرد. هلأ الخبر وين؟ أنه رح تتلج الدنيا، رح ترجع قمم جبالنا العالية تتزين بالثوب الأبيض. ونحن بكرة قديش؟ 3 أيار. معلش الشتي بركة، المهم اللي جاي مش بس يكون حلو بالطقس، يكون حلو بالأخبار. نسمع هالعالم كله قلقاني خيفاني، علامة استفهام كبيرة. شو قولكن؟ كيف رح بتكون الصيفية؟ كيف رح بتكون الأيام اللي جاية؟ عم نتمنى ونصلي وندعي من قلبنا تتكون خير وتروح الغيمة السوداء يلي ما عم نعرف نطلع من هالدوامة. لبنان بيستاهل. هلا نحن عم نتحضر للصيف بالزهور بالضياع، بنفسيتنا بقلبنا بأفكارنا بحبنا الكبير. منقول والله الناس بتستاهل، لبنان بيستاهل. إن شاء الله تكون صيفية خير. قولوا معي إن شاء الله.

ولا آخر سؤال. هول الناس اللي ما بيشربوا قهوة. كيف بتقلعوا نهاركن؟ عن جد بتلاقى بناس بيقولوا لك أنا ما بشرب قهوة، ولا في ناس بتحمل كل المشاكل والصداع والهم، ولك بعد شوي رح تحمل الحرب اللي بلبنان لفنجان القهوة. اليوم راسي كل نهار عم يوجعني لأنه ما شربت قهوة، نفسيا مش مرتاح لأنه ما شربت قهوة، أعصابي تعباني لأنه ما شربت قهوة. وفي ناس بحياتها ما شربت قهوة. ملفت هالخبر بهالأسبوع، أمريكية رايحة تتولد بولاية تانية بأمريكا، بدها تروح على بورتلاند، ما قدرت وصلت، خلفت بالطيارة. بنوت متصورين معها كل العالم، ثاقبت في حدا مش طبيب بس ملم بعالم الصحة، ساعدها. كان بعد بدها بس 30 دقيقة تتوصل على الولاية اللي رايحة تولد فيها. يا سبحان الله، يا سبحان الخالق، بالوقت يلي مصير نشوف الدمار والحقد والحرب والقتل، يا عمي كيف بيأذوا الناس؟ أحلى منظر بالكون هو منظر هالمولودة الجديدة يلي بظروف استثنائية خلقت على متن طيارة متوجهة لمدينة بورتلاند الأمريكية. طلع بالمولود الجديد، وأحلى منظر بالكون هو منظر الطفولة البداية، مثل ريحة أول شتوي، مثل ريحة رغيف الخبز، مثل ريحة أول شغلة أنت بالحياة بتعملها بيكون فيها لذة كتير كبيرة، المولود الجديد. ونرجع منسأل هالدنيا قديش حلوة لو فيها هيك على طول، بس براءة وطيبة وولادة للخير، ما يكون فيها أذى أو شر. للأسف بهالدنيا شو عم يكتر الشر شو عم بقل الخير، بانتظار العكس رح نقول نحن مبروك لهالطفل والمولود الجديد، وإن شاء الله هالعالم كله بيكون فيه ولادة جديدة مع موسم صيف جديد يقل الشر ويكتر الخير.

ولا آخر غمزة على الهوى. اليوم بدي أغمز للناس اللي يمكن نحنا ما بنختارهم بس ظروف الحياة بتخلينا نتلاقى معهم، هالأشخاص اللي بيستنسفوا الطاقة، بياخدوا منك طاقتك، الشخص الدرامي اللي على طول بفتش على الأخبار البشعة بياخد من طاقتك، الشخص اللي بيشك كتير اللي شو ما قلت له بيقلك ما بصدق شكيك، الشخص السلبي قد ما حكيت عن اخبار حلوة بيفتش على الاخبار البشعة، الشخص الحشري هيدي غمزة لكتار من الناس قدت تقبض. شو مبسوط بحياتك؟ مجمع مصاري؟ رح لك مصاري بالبنوكة؟ رح تسافر؟ معك تسافر؟ ياي الحشري مش بيستنزف الطاقة، بيخدها كلها، اللي ما بيعرف حدوده، الشخص الاستغلالي اللي بيشوفك طيب ومنيح وبيستغل طيبتك، هيدي هلأ موضة، من الطاقة السلبية يلي بتستنزف طاقة الناس هي لما بتتلاقى بحياتك وبتصير يعني بأشخاص ما بيعرفوا حدودهم بالعيلة بالجيران ولك بالشغل، كل شيء له حدود، بتريح. رح اختمها، من كم يوم كنا عم نعزي نفسه بالسما، أكيد رجال كبير، قعدت حد شخص كمان منه صغير رجال كبير بسط فيه كتير، تعرفه بمجالس العزاء منتسير كيفك كيف العائلة، قال لي أنت كيفك؟ الحمد لله، دايما نقول الحمد لله ونشكر الله، قال لي ديش بتاخدي بالشهر؟ قال لي يا عمو حنا هلأ نحنا بحزن بعدين ببقى بخبرك. قلت له رح أقول على الهوى. قلت له ما بدي زعلك أكثر، معك حق طون. إذا قلت لك الرقم رح تحزن. فنرجع هون نغمز مرة تانية ونقول مرات كتيرة بالحياة كل ما بتحط حدود لحالك ما تتدخل بحياة غيرك كل ما أنت بترتاح وبتريح.

0: آخر أول عآخر معنى الحكي
1: بيحلى الحكي
0: بطاقة إعجاب
1: كلمة عتاب
0: نقطع الحبر
1: شغلة فكر
0: بيقول المثل
1: ملفت هالخبر
0: يا هلا بالضيف
1: غمزة على الهوى
0: ويا عمر بالعشرين
1: أنا عندي حنين أول عآخر
0: السبت مع ريما رحمي.

0: رؤى وإنماء، بلديات وشؤون اختيارية. رؤى وإنماء، اهتمامات بيئية، زراعية واجتماعية.
1: ضيف رؤى وإنماء، رئيس مكتب الشؤون الاختيارية بحزب القوات اللبنانية ميشيل حران.
0: رؤى وإنماء، تنمية مستدامة، التنين الساعة 1 مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 1.8 لتر ب 3 دولار و70 سنت، سكر 900 جرام ب 55 سنت.

0: الواحدة إلى ربعا بتوقيت بيروت. عناوين جولة الظهيرة.
1: الغارات متواصلة على طول جبهة الجنوب. حملة إهانات وصور مسيئة للراعي تستدعي تحرك القضاء. دريان اتصل بالراعي مستنكرا بالمنى اعتداء على كرامة الوطن. والجميل بكركي جبل لا يهتز. يزبك الأخطر أنها ليست مبادرة خاصة بل خطوة موحى فيها وتحظى بموافقة أعلى مرجعيات الحرس الثوري. شكري صادر لإذاعتنا الدويلة بلعت لبنان. مسؤول في البيت الأبيض ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق.

25/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر

0: الأسواق. في الأسواق
1: من لبنان الحر.
0: يتراوح سعر صرف الدولار في الأسواق ما بين 89400 ليرة و 89700 ليرة، وسعر أونصة الذهب 4644 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,391,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,432,000 ليرة، المازوت 1,330,000 ليرة، أما الغاز ف 1,639,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري. اول عاخر،
1: اول عاخر، معنى الحكي
2: بيحلى الحكي،
1: بطاقة اعجاب،
2: كلمة عتاب،
1: نقطة على الحبر،
2: شغلة فكر،
1: بيقول المثل
2: ملفت هالخبر،
1: يا هلا بالضيف،
2: غمزة على الهوى،
1: ويا عمر بالعشرين،
2: انا عندي حنين. اول عاخر
1: السبت الساعة 12 مع ريما رحمي.

طيبة لكل اللي بعدهم معنا عم يسمعوا لبنان الحر. البيوت أسرار، إيه؟ تابع جمعة الماضي خبرنا خبرية اللي طلعت لايف دغري بس شافت جوزة مع مرة تاني، هيدا بلبنان. هلا بتركيا هالأسبوع بمدينة أكسراي التركية كمان دخلت على البيت وشافت بس جوزة مع الجارة، كتير مهضوم الفيديو. لا بتقلها بس هالمرة وما تصوري لأن دغري حملت التليفون شغلي، ما تطلعي لايف بليز. عم تترجيها أكيد باللغة التركية مترجمينهم على السوشيال ميديا إنه ما تصوري وما تطلعي لايف، وهي طالعة لايف وعم بتصوري على خبة وجهها. الهضامة وين؟ عملت لها منشن يا الله على صفحة، قالت لها عندي أولاد، ثلاث أولاد عندها جرسة. يعني بدك تنتبه على قصة الخيانة وقصة الزعبرة، بده ينتبه الواحد مش من شيء بس من التليفون. قد ايه هو صديق قد ايه هو عدو. كانت البيوت أسرار من زمان، هلا كله على السوشيال ميديا، ثلاث ارباع الناس بإرادتهم. بقول لك برافو عليهم، في ناس عم تعمل مصاري من اللايفات الخصوصية، من القصص المنا آدمية. تحية للأوادم، للدقة القديمة اللي لا عندهم تواصل اجتماعي وإذا عندهم حسابات على الفيسبوك إنستا تيك توك بس إنه بيتفرجوا بيكزروا بيتناقوزوا، بس أوادم أوادم التواصل صاروا يضلوا فقراء. أنا بقول لك كتير بيعملوا مصاري ما بلعتوا هالتيك توك واللايفات ما بعرف، ما نحن دقة قديمة أو لك نحن أوادم إن شاء الله.

الحلو الكلام الحلو. شو حلوة كلمة فارس كرم بيقوله لأبو وديع جورج وصوف: يا معلم الله ياخذ من عمري ويعطيك صحة وعافية، رجعنا اجتمعنا سوا. مش معقول.

نفس المهنة بتمني لك الخير والنجاح أو تكون أحسن منه. حدا بيعرف شو هي النوايا ولا حدا بيعرف شو في بالقلب، بس لما بدك تكتب خاصة بهالتواصل حلوة الكلمة بتكون مليانة محبة وصدق. الناس برا عم بتغني، نحنا كل شي التغى عنا من مهرجانات، ما في شي. السبت الماضي مع وقف اطلاق النار وهالهدنة اتعبت الدنيا سهر، عملنا هيك مشوار على اماكن السهر لنعمل تحقيق. من بيروت وصلنا بس على البطلون، مليانة حياة. شو هالشعب؟ شو هالناس انتو؟ شو هاللبنانية؟ احلى عالم، ناس مكبشين من لحم الحي. نحنا منقول اوقات بس مكبشين بالفرح بالحب بالسهر بالفن، بدنا نغني بالسمسات. الله يرجع الايام اللي فيها راحة بال، بيلبق له اللبناني، بيلبق له اللبناني.

بخير بيسألوك ليش بترد بسرعة على تليفونك، يعني بس توصل المسج دغري بترد، بس يدق التليفون كول دغري بترد. تقل حالك يا لطيف العالم، الكبرياء الغرور، انه برد واللي بدي رد عليه دغري برد، ما تليفوني بإيدي وما عندي أمراض نفسية. هلو هالجواب. ريت شغلي حبيتها، قال بكرة بس نحكي لأحفادنا شو صار معنا من 2019 لل 2026. أنا رح يقولي يا تيتا أنت كذابة، وأنت رح يقولك يا جدو أنت كذاب. شو مرق علينا من 2019 لهلأ؟ أوكم شو رح يمرق بعد؟ صورة ملفتة للنظر، اتطلعتوني هالصورة، طنجرة إلى قفل بتعمل الطبخة هالقد بحق لكم تاكلوا، وبتقفل الطنجرة بقفل ومفتاح. بلبنان أكيد لا، نحنا ما بنعملها. بفرنسا، خبريني من فرنسا. ما بعرف لا عن جد إذا بدنا نحكي عن حالنا نحنا، البخيل البخيل اللبناني معنو ما في أبشع من صفة بخيل، بخيل بكل شيء بيكون بخيل، بس بالإجمال بيوتنا بيوت كرم، طبختنا كبيرة، منحب نعزم، يعني على ظروف الحياة مثل ما كنت عبول من 2019 لهلأ غيرت عوايد اللبنانية بالضيعة وبالمدينة، بس بالإجمال اللبناني كريم. خير نحن نشتري هاي الطنجرة مثلا، طنجرة مع قفل ما بيحق لك تاكل أكتر من هاي. ولا ممكن اللبناني يعملها، أبخل لبناني يعني. أحلى صفة على كل إنسان، رجل أم امرأة، لما بيقولوا لك كريم النفس، أبشع صفة هي الإنسان البخيل. البخيل بالعاطفة، بالذوق، بالحب، كمان بيكون بخيل. مع أنه في كتير قصص بهالدنيا فيك تعطيها ببلاش، ولا ما مش رح تدفع شي ولا رح تتكلف شي. بيقولوا البخل مرض، 100% أنا بقول، بعتقد أنتو كمان رح تقولوا صح.

نفسي بتقول الترتيب بيحسن النفسية، يعني مع انه بكرة رح تشتي والتنين الحرارة 15، بس انه الا ما يجي الصيف وتشمس الدنيا ونقلب التياب صيفي شتوي. الدراسة بتقول 80% من الأشخاص بيحسوا بتحسن كتير كبير بمزاجهم ونفسيتهم إذا كانت خزانتهم مرتبة. حلوة، معهم حق، الفوضى شغلة. التنظيم البيئة اللي أنت عايش فيها بتسيطر على التوتر تبعك. الترتيب بيشيل كتير من ستريس، لا فيها وما فيها. بعرف كيف ناس فيها تعيش بمطرح مكركب. تروح على البيئة وعلى الطبيعة تطلع برات البيت، عم نمشي بدبي على هالسنسول الحلو، نحنا منصير نقول ياي منسافر، شو حلوة الشطوط، شو حلوة المطارح اللي بيمشوا فيها الناس وعليها. كل المطارح بلبنان على البحر حلوة، ما لبنان كل الساحل وطريق البحرية بينمشوا عليها. منظر البحر كتير حلو بلبنان كمان، بس نحنا منساهم بوسخ كتير كبير وبفشل أكبر. بمشي بدبي هديك اليوم وهلأ نحنا بموسم فول وبازيلا، والجماعة قاعدين عم بيتسلوا ياكلوا ويكبوا، والأناني والتنك والكياس. إن قلت لهم بتنبخع ووجهت هيكي بالملاحظة على السوشيال ميديا للبلدية، كمان طلبت منهم إنه يرجع الحفاظ على النظافة. يا جماعة قدام الباب، الشارع، الشط، البحر، مطرح ما بنمشي مثل بيتنا، مش ضروري نمسك هالوسخ ونكبهن. المحارم، الكياس، التنك اللي نشرب فيهن أناني المي، والفول والبازيلا. ايه معلش، نحنا منحمل مسؤولية كتير كبيرة من الأوساخ الموجودة على شطوط وطرقات.

معقول هالخبر؟ كنا نقول بالدول الشرقية بالمجتمعات الشرقية حما وكنة ما بيتفقوا، وعلى لبنان حول في كتير ببيوتنا اللبنانية الحما والكنة ما بيتفقوا، بس ما بتفرق لا شرق ولا غرب. قليلة هالأسبوع كارولينا فلوريس ملكة جمال المكسيك لسنة 2017. كارولينا كانت بالبيت مع ابنها المولود جديد عمره 7 شهور وبنتها عمرها 8 سنين وزوجها وحماتها. عصبت منها حماتها، لحقتها على غرفة غير غرفة الجلوس، وفي كاميرات بالبيت وأكيد كلكم شفتوها على وسائل التواصل الاجتماعي، 12 طلقة أو وسطة. وإجا الابن قال لها شو عملتي؟ قالت له زعجتني. وهربت الحما مثل القمر. حدا بيقول لك ملكة جمال؟ صرت فكر بهالخبر وبهاللحظة. نفس الشيء كمان بنفس الأسبوع نهار الخميس الماضي في حما بمصر حرام ربطت كنتها وحلقت لها شعراتها، جابت هيدا الموس وعنفتها وصورتها ونزلتهم على السوشيال ميديا. العنف النفسي والجسدي منيح ما قتلتها. قال نحن بنحكي مجتمعات شرقية وغربية، اللي عنده أخلاق عنده أخلاق والعكس بكل المطارح موجود وبكثره.

هيك أخبار بتخليك تحس إنه كل عمرها موجودة، بس هلأ صرنا نشوف أكتر لأنه في وسائل معرفة أكتر. كل عمرها الدنيا هيك، تتذكروا الدنيا هيك. للأسف الشر شو عم يكتر بكل المجتمعات. ايه ديروا بالكم على حمواتكم، وكنتك مثل بنتك، انت بتصدق هاي بتقول بحب حماتي مثل امي وكنتي مثل بنتي، يعني كلمة وبتنقال. بس العنف شو عم يكتر بكل الدنيا. هلا رح نقول هلا على العنف والترند اللي صاير مع الصغار، مع انه ما بحب خبر اخبار حزينة، بس مش معقول شو عم تكتر كأنه صارت.

الآخر ارتحنا بهالغنية الحلوة اشتروني بصوت وردة الجزائرية. كنت عم بقلكم ما بحب الأخبار البشعة، بس مش معقول صار بيوترك الكون كله بالترند اللي دارج هلأ، العنف، العنف خاصة مع الصغار. هالجرجرية بإندونيسيا ما عطول بحب ضوي عليهم هول، قول ألا ليش جربنا، وصارت بلبنان كتير، 36 طفل مربطينهم، مش معقول، لقال إجرام، عن جد إجرام. كيف بعد العالم بتحط ولادها بالجردري كل عمرهم تحت السنة؟ هذا الجناح تبع تحت السنة، يعني ما بيمشوا، بيناموا على الأرض منايمينهم، حاطين لهم الكوش. لا المنظر استفزني مزبوط، قال حطوه على السي ان ان. أوقات بفكر بقول صرت بشك بكل شيء بهالأيام، بقول ذكاء اصطناعي، ما بقى تصدقوا كل شيء. لما حطوا الخبر على السي ان ان شفت انه باندونيسيا هالجردري كيف مربطينهم، يا قلبي انا انه كيف لكم قلب، قال انا ما في موظفين زياده، ما بيلحقوا، 3 ستات على 36 ولد. يعني انا بدي اقول لهالامات الصغار عدي للمليون قبل ما تروحي حي الله جردري وتحطي ابنك، ولو كانت حضاريه وفيك تشوفي بالكاميرا وفيك تراقبي، ما توسعي ولا ساعد الناس اللي بتشتغل أكتر شيء وما عندها حدا ينطر لأولادها. خلصنا من الجردورية، بدنا نروح على هلأ تريند الخطية الكبيرة، العهر عفوا على هالكلمة، اللي عم بيصور بنت عم تاكل قتلة بالنربيش، بي عم يضربها وتقول له خلص ما بقى عيدها، راح فيرل، مبسوطين العالم ببعضهم. يعني شو بده يدعي الواحد على اللي عم بتصور بالتليفون ما دام ما تنقذ هالطفلة، هي مرت بيا، هي ما بعرف مين. كتير استفزني الفيديو واللي قهرني، غير اللي قتل ولاده، بعض الصور للأم على هقد هالعذاب الطفولي. أنا يا جماعة بدي دافع عن الطفولة، أغلى شي عنا الولد، منعيش ومنموت لنكبر ولادنا ولنعيشهم عيشة محترمة. في ناس بتندر تجي أولاد، اللي حملت الصبي بديناه شو قهرتني، يعني مرت البي والبي قالت يقهروا الأم. ولو ما بيمرقوا على وسائل ومتأكد يمكن ما بنحكي فيهم عبر الإذاعة، قلتلكن وبرجع بقلكن أي خبر عم نقوله أول على آخر عم نتأكد منه، لأنه نحنا الغباء الإنساني وصلنا نشك بكل شيء ونفكره ذكاء اصطناعي. شو كانت الدنيا أحلى قبل كل هالتكنولوجيا وكل هالتطور.

خلينا نهرب ونطير. شو الغنية الحلوة. بدي ضل بعد هيك خبرية صغيرة عن قصة حقوق الأطفال. اليوم هيك خصصت هالحلقة لحتى نتمنى طفولة سعيدة فيها كرامة، فيها حب، فيها أمان. بتجيبوا هالولد على هالدنيا، أقل واجباتنا أنه نحسسه بالأمان. كل الجرائم عم بتكون من الأهل، يا انتقاما لأنه تركوا بعضهم، يا عقد نفسية، يا أمراض. شو عم بيصير بالصين هلأ؟ إعدام دغري، ما في مجال لأي جريمة ترتكب بحق الأطفال بالوقت اللي الولايات المتحدة الأمريكية عم تدرس الوضع، عم تدرس شو بدها تشدد عقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الأطفال. ولا برافو عليهم بالصين. تنقفل على القصص البشعة إن شاء الله. إنسان لما بيخلق من حقه يعيش بأمان ببيئة حاضنة، وبيكفي لحروب والشر. بيجي كمان حروب الأهل. على رأي زياد الرحباني قال له شو بتنصح الأجيال اللي جاي؟ قال له بنصحهم ما يجوا، أشرف لهم. اضطروا على السيارة والدريوكس. شو حلوة صورة هالبيبي، شفت شو حلوة؟ بزنس كلاس، حجزت له أمه حدا حتى ينام مرتاح مسافرة، بقت بعين كتار. هيدي فقرة عين ضيقة، انه ولو طفل تنيمه حدا. قطعت له تيكت، واليوم تيكت السفر كتير غالي تيرتاح وينام. خي اذا قادر تعزز ولدك ليش لا. لأصحاب العين الضيقة من قلهم ان شاء الله بيصير عندكم اولاد وبتعيشون ملوك. شددنا وحكينا عن الطفولة بهالحلقة. هيدي أمنيتنا، السلام لكل العالم، بصورة خاصة السلام للطفولة من قلب البيت للوطن الكبير لكل المطارح. توني صفيرو أنا منشكر كل اللي رفقونا اليوم. إن شاء الله تكونوا هيك تسليتوا برفقتنا وغيرنا شوية جو نحن وإنتو. نتلاقى بكرة 12 إذا الله بريد. دايما ننهي مع الطرب والحب.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعود؟ المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زبدة بلان سولي 200 جرام بدولار و80 سنت، بن بوم برازيل 180 جرام بدولارين و30 سنت.

0: الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
1: سباق بين التفاوض والتصعيد، والغارات متواصلة على طول جبهة الجنوب. حملة إهانات وصور مسيئة للراعي تستدعي تحرك القضاء، وحزب الله لجمهوره تنبه لما يحاك. دريان اتصل بالراعي مستنكرا، وأبي المنى اعتداء على كرامة الوطن. ستري دجعجع بكركي لن ينال منها صغار يعيشون آخر أيامهم، والجميل جبل لا يهتز. شكري صادر لإذاعتنا الدويلة بلعت لبنان. مسؤول في البيت الأبيض ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. السباق بين التفاوض والتصعيد على أشده، ويبدو أن الأفق مفتوح أمام الخيارين معا. ففيما الميدانيات الجنوبية على حالها، انذارات وغارات وتهديدات إسرائيلية بضرب العمق اللبناني، فإن العقبات التي يثيرها حزب الله في وجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، كونه المعني الأول بالتفاوض انطلاقا من صلاحياته بالتنسيق مع الحكومة ورئيسها، معطوفة على التحفظات التي يبديها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تجعل خيار عودة التصعيد الواسع واردا جدا. في أي حال، وإذا كان التوتر القائم بين بعبدة وعين التين لم يجد طريقه إلى الحلحلة، فإن حزب الله يمضي في تصعيد حملته على الرئيس عون، ويبدو أنه يسلك مسارا جديدا عبر حملة نظمت في الساعات الماضية على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأعلن من نظمها أنها ردة فعل على تقرير متلفز يهين الشيخ نعيم قاسم. وهذه الحملة تدل على مستوى الإفلاس الذي وصل إليه من يطلق هذه الإساءات، علما أن الإدانات أصبحت لا تكفي، والمطلوب محاسبة المسؤولين عن هذه الحملات بالقانون.
1: تتواصل الغارات الإسرائيلية في الجنوب، ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو يشن غارات على طول الجبهة بما فيها النبطي. وبعدما حذر الجيش الإسرائيلي صباحا 9 بلدات جنوبية هي قعقعية الجسر وعتشيت ويحمر شئيف وجبشيت وعبة وكفر جوز وحاروف والدوير ودير الزهراني، مطالبا بالابتعاد 1000 متر، جدد انذاره بعيد الظهر. وقد ادت الغارة على طريق كفر دجال الى سقوط قتيلين، كما ادت الغارات على كونين الى مقتل شخصين وجرح عدد اخر، وسقط ايضا قتيل وجريح في غارة استهدفت حروف، وثلاثة قتلى على الويزي في منطقة إقليم التفاح، وسجلت غارة على عبة وعلى كفر جوز في النبطية. كما أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مجد الزون والغندورية وبرج قلوي وصديقين وكفرة وياطر وشعيتية والسماعية.
0: وسجل قصف مدفعي أيضا على بلدات شوكين وميفدون وعتشيت وبرعشيت ويحمر الشقيف وفرون ووادي سلوقي وزوتر الشرقية وزوتر الغربية. وتحدثت معلومات عن غارة من مسيرة استهدفت بيك أب يقل عمالا سوريين في زوتر الشرقية. ومشط الجيش الإسرائيلي اليوم بالأسلحة الرشاشة الثقيلة أطراف بيوت السياد والمنصوري، وشهدت العديس عملية تفجير، كما شنت الطائرات غارات وهمية فوق قرى السور.
1: بقاعا حلق الطيران الإسرائيلي على علو مرتفع في أجواء الهرمل. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين داخل المنازل في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ اعتراضي من الجليل الأعلى في اتجاه هدف رصد في الأجواء اللبنانية.
0: في غضون ذلك، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووية أن الجيش الإسرائيلي هجم أهدافا إرهابية وقام بتصفية مخربين عملوا بالقرب من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. في إطار الغارات، تم تدمير نحو 50 بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في مناطق عدة. وأضافت إن من بين الأهداف مقرات قيادة ومباني مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية إرهابية إضافية.
1: دان رئيس أساقفة الفرزل والزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم جريمة التدمير التي طالت ديرة ومدرسة الراهبات المخلصيات في بلدة يارون، معتبرا أن ما حصل ليس مجرد اعتداء عابر، بل هو انتهاك فاضح ومرفوض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية.

0: شن مناصر حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا حملة منظمة ضد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي تخطت حدود التعبير عن الرأي. ولفت موقع النهار إلى أن جهات مسؤولة طلبت من الأجهزة المعنية والقضاء التحرك العاجل لكشف الذين قاموا بحملة إهانات للبطريرك الراعي باعتبارها حملة مشبوهة لإثارة النعرات الطائفية والعبث بالسلم الأهلي وإهانة أكبر المرجعيات الروحية المسيحية في لبنان.
1: وقد دعا حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أنصاره إلى ما وصفه الترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وبالتالي أعداء لبنان، مشددا على ضرورة التنبه إلى خطورة ما يحاك ضد اللبنانيين جميعا كما قال. ورأى أن فيديوهات المؤسسة اللبنانية للإرسال تحول التعبير السياسي إلى أداة مقصودة في حقن الشارع وتوتير المجتمع بهدف استجرار ردود فعل تحاكي الفعل الاستفزازية نفسه بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط بين اللبنانيين، مشيرا إلى أن الفيديوهات تتجاوز حدود الاختلاف السياسي وتتضمن بطريقة مهينة إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز كما جاء في بيان حزب الله.
0: وفي المواقف المستنكرة كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على حسابه عبر منصة اكس منذ قليل ما يلي: اتصلت بغبطة البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي وابديت استنكار الشديد للحملات التي تشن ضده، وهذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية والخط التاريخي الذي كان عنوانه دائما لبنان السيادة والحرية.
1: مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد في اتصال هاتفي بالراعي تضامنه الكامل، مشددا على أن هذه الإساءات لا تمس شخصا أو مرجعية فحسب، بل تطال صميم الكرامة الوطنية وتسيء إلى صورة لبنان. وأعلن أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا دعما له.
0: شيخ وعاقل طائفة الموحدين دروز سامي أبيل منع اعتبر أن ما حصل يشكل اعتداء على كرامة الوطن، مؤكدا تضامنه الكامل معه في مواجهة كل ما من شأنه النيل من رمزية بكركي أو المس بثوابت العيش المشترك.
1: كما استنكر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بأشد العبارات ما تعرض له رئيس المجلس من إساءات وتطاول وتحقير، مؤكدا أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى أداة للإساءة أو إثارة النعرات وزعزعة السلم الأهلي، داعيا الجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.
0: واستنكرت النائب ستريدا جعجع أشد الاستنكار الحملة البغيضة التي يتعرض لها الراعي من قبل أصحاب الأقلام الصفراء والنفوس السوداء، لافتة إلى أن بكركي كانت على الدوام وستبقى صوت الحق والحقيقة في وجه أي باطل، وبكركي التي تحطم على أسوار صرحها كبار الطغاة لن ينال منها صغار يعيشون آخر أيامهم السياسية. وكتبت: سيدنا مجد لبنان أعطي لكم، فلا عجب أن يتطاول عليكم من جعل طهران أولويته على حساب لبنان.
1: رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل كتب من جهته على أكس: 1600 سنة دفاع عن الحرية، بكركي جبل لا يهتز.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك كتب عبر أكس: الأخطر فيما رأيناه اليوم من تطاول على البطريرك أنه ليس مبادرة خاصة صادرة عن تافه، بل هي خطوة موحن بها وتحظى بموافقة أعلى مرجعيات الحرس الثوري، كي لا نقول أن هذا الإنتاج الفني العظيم جاء تنفيذا لأمر مهمة.
1: النائب الشفريفي اعتبر وتوجه إلى حزب الله قائلا: لا يمكنكم أن تحكمونا بسلاحكم، حاولتم ذلك ولم تستطيعوا ولن تستطيعوا.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحواط قال: إلى المتطورين على الراعي حاول الكثيرون على مدى 1400 سنة تقريبا كل شيء، وفي النهاية جميعهم زالوا وبقيت بكركي ومعها الحرية وصوت الحق الذي أعطي مجد لبنان.
1: بدوره دان حزب الوطنيين الأحرار حملات التحريض والتطاول الممنهج ضد الراعي وشخص البطريرك وضد مقام البطريركية المارونية، واعتبر أن هذا الانحدار الأخلاقي يمثل استهدافا مباشرا للسيادة اللبنانية وضربا للصيغة الوطنية.
0: عضو تكاتر الجمهورية القوية أنا أبراز الحاج قال بدوره البطريرك الماروني الذي أعطي له مجد لبنان يتعرض من بعض الحثالة لهجوم غير مسبوق وغير مفهوم، حقا إن الإناء ينضح بما فيه.
1: الرابطة المارونية دعت إلى ملاحقة مسؤولين عن هذه الحملة حفاظا عن السلم الأهلي، معتبرة أن حماية الرموز الدينية جزء لا يتجزأ من حماية لبنان رسالة، وأي مساس بها هو مساس بالنسيج الوطني.
0: مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المسنيور عبد أبو كسم وعبر لبنان الحر طالب المدعي العام التمييزي بالتحرك واعتبار هذا الكلام بمثابة إخبار لكشف الفاعلين، وتحدث عن تحرك مطلع الأسبوع من قبل مختلف المرجعيات المسيحية والمارونية.
1: رئيس اتحاد بلديات بشري إلي مخلوف شدد على أن العيش المشترك في لبنان يقوم على الاحترام المتبادل بين مختلف مكوناته لا على الإهانات والتجريح.
0: قال الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة: لدي مأخذ على الرئيس سلام بالنسبة لإصلاحات الدولة، إذ من صلاحية السلطة التنفيذية أن تحول الموظف الفاسد إلى التفتيش أو توقفه عن العمل، وعندها يتبين للمواطن أن الدولة تعمل بالفعل. وتحدث عن أن مفهوم الانتصار عند الحزب يختلف عن المفهوم الطبيعي للانتصار كمن يأكل العصي ويقول أنا منتصر.
2: هون تركي مشروع صغير يسلم لي شو ناعم الأسد هو صغير، بس لما بتتركي أو تمساح الصغير لما بتتركي يكبر يكبر يكبر وما حدا عم بيحاسبه، أكل الدولة وصار هو الدولة، ما عاد في دولة لبنانية، صارت الدولة اللبنانية هي الدويلة، مش حزب الله الدويلة بضمن دولة، صارت الدولة هي الحزب. هلي فالش على كل الإدارات العامة، على كل التعيينات، على كل المؤسسات، على السلاح، يعني دون حسيب ولا رقيب، على عمليات منا مشروع ومنا مش مشروع. هن مهيمنين بعدنا لليوم، معك خبر انه في 45 ألف موظف صارت أعضامهم مكاحل مثل ما بيقولوا، يعني توفوا من كذا سنة بعدهم لليوم بيقبضوا معاشاتهم لأنه ما حدا شطبهم ومتروكين الجماعة، وما حدا بيسترجي يقول أنه هيدول لازم نشيلهم. العبرة هون هي بس تنعطي مثل أنه لوين وصلت هالدولة اللي ركبي بالنسبة للبنان، بلعته للبنان، بلعت كل شيء فيه حتى نيات تغيير.
1: بين الحرب والأزمات، هل من طريق لتعافي لبنان ماليا؟ سيمونا حتشيتي.
3: في ظل الحرب التي تثقل كاهل لبنان، تتفاقم الأزمة المالية بشكل غير مسبوق، حيث تتداخل تداعيات النزاع مع انهيار اقتصادي مستمر منذ سنوات. بين تراجع الإيرادات وتآكل قيمة العملة وازدياد الضغوط الاجتماعية، يجد لبنان نفسه أمام اختبار صعب يتطلب قرارات حاسمة وسريعة. فعلياً هذا ما حصل ولا يزال.
4: تسببت الحرب الحالية باختلال بالتوازن ما بين التدفقات النقدية الداخلية اللي معظمها كان يجي من السياحة ومن تحويلات المغتربين، وبين التحويلات الخارجية يلي أصلا تترتب على اقتصادنا المدولر يلي ارتفعت فيه الفاتورة النفطية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار العالمي.
3: كلام صريح عبر لبنان الحر للكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر، يشرح فيه ما يعيشه لبنان من أزمة مالية بدأت من سنوات وتتعمق مع حربين بين حزب الله وإسرائيل، فماذا سيحصل؟
4: عمليا الموازنات إن كانوا 25 ولا 26 هي موازنات ضرائبية ترتكز على جباية الضرائب اللي بيدفعها أصلا جزء من اللبنانيين وليس كل اللبنانيين، وهي ضرائب اليوم ستنخفض يعني جبايتها بفعل الحالة الاقتصادية وتراجع الأعمال وتضرر البنية التحتية وكمان فقدان كتار من الناس منازلهم وبيوتهم ومؤسساتهم. هذه اللي عم نعيشه اليوم هي نتائج هذه الحرب، وإذا طال أمد هذه الحرب يصبح هناك المزيد من الضغط على الدولة ولا سيما على مصرف لبنان يلي يمتلك بضع مليارات من الدولارات فيه يتصرف فيها باحتياطاته لاستعمالها لحتى يكفل أو يضمن استقرار سعر الصرف.
3: إذن بين استمرار الحرب وتعقيدات الداخل تبدو الطريق إلى التعافي طويلة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة.
1: قبل المتابعة نشير إلى هذا الموقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون منذ قليل، حيث اعتبر أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان عمل مدان ومرفوض، داعيا الجميع إلى عدم المساس بالقيم التي تجسد وحدة لبنان وشعبه، مشيرا إلى أن القوانين المرعية الإجراء تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها. وطالب عون بإبقاء الخلافات في وجهات النظر في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية، خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تضامنا وطنيا واسعا. إلى التقرير الإقليمي والدولي مع جورج الهاني.
5: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد الحصار البحري على إيران لبضعة أشهر بهدف خنق صادراتها وإجباره على توقيع اتفاق لنزع سلاحها النووي. وكشفت الوكالة أن هوة الخلاف بين إيران والولايات المتحدة لا تزال واسعة، وأن استئناف المفاوضات في حال حصوله من غير المرجح أن يؤدي إلى حل سريع. في المقابل أشار المسؤول في القيادة المركزية للقوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسدي إلى أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد، بعدما أظهرت الوقائع أن واشنطن لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقات. ميدانيا أعلنت وكالة مهر وقوع انفجار غاز ضخم في مدينة خميني شهر في محافظة أصفهان أدى إلى وقوع إصابات، فيما أفيد عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق إيرانيين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي عبر جمع معلومات استخبارية بالقرب من موقع نطنز النووي. أكد وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح استمرار الجهود لتعزيز الحوار والدبلوماسية من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. لفت سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية أندري بيلاوسوف إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تقوم من خلال توسيع قدراتها النووية وبنائها دون قيود بتوريط حلفائها في مخططات لزعزعة الاستقرار بشكل متزايد، محذرا من عواقب وخيمة على البشرية جمعاء. رأى المتحدث باسم الناتو أن تقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا يبرز الحاجة لكي تواصل أوروبا الاستثمار أكثر في مجال الدفاع، وقال نعمل مع واشنطن لتقصي تفاصيل قرارها بشأن وجود قواتها في ألمانيا. مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز خروجها من السوق بعد 34 عاما من التشغيل، وألغت جميع رحلاتها الجوية بسبب عدم تلقيها دعما ماليا من الحكومة الأمريكية.
1: إلى الأحوال الجوية.
3: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: يستمر الطقس ربيعي معتدل حتى ظهر غد، حيث يتحول الطقس تدريجيا إلى ربيعي متقلب تحت تأثير لمنخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا يؤدي إلى انخفاض ملموس في الحرارة، ويحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياحا ناشطة، ويستمر تأثيره حتى فجر الأربعاء حيث يتحول إلى مستقر.
0: في الختام إعادة للعناوين. السباق بين التفاوض والتصعيد والغارات متواصلة على طول جبهة الجنوب. حملة إهانات وصور مسيئة للراعي تستدعي تحرك القضاء، وحزب الله لجمهوره تنبه لما يحك. دريان اتصل بالراعي مستنكرا وأبي المنع اعتداء على كرامة الوطن. ستري دجعجع بكركي لينال منها صغار.

25/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر

0: النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية العيادية ريم رافائيل.
1: إذا كنا بسن انقطاع الدورة الشهرية ضروري ننتبه لوزننا، لأنه عنا استعداد نتيجة التغيرات الهرمونية لزيادة الوزن، خاصة بمنطقة البطن الخطر على صحة قلبنا. تنخفف من الهوت فلاشز والعبئات، أفضل أنه نتجنب الحر والبهارات الحارة والكافيين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب$8.90، فاري لتر ربع ب$2.95.

طاب يومكم. أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان عمل مدان ومرفوض، نظرا لما يمثله القادة الروحيون من قيم تتجاوز البعد الديني لتلامس البعد الوطني، داعيا الجميع إلى عدم المساس بهذه القيم التي تجسد وحدة لبنان وشعبه، فضلا عن أن القوانين المرعية الإجراء تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها. ودعا عون الجميع إلى إبقاء الخلافات في وجهات النظر في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية نظرا للإنعكاسات السلبية لمثل هذه الممارسات، خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تضامنا وطنيا واسعا. بدوره كتب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على حسابه عبر منصة اكس ما يلي: اتصلت بغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وأبديت استنكاري الشديد للحملات التي تشن ضده، وهذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية والخط التاريخي الذي كان عنوانه دائما لبنان السيادة والحرية. وفي مؤتمر نظمته مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية بعنوان عمال لبنان صمود بين الحرب والانهيار، أكد جعجع أن لبنان لا يستطيع معالجة أزمة العمال والاقتصاد والقدرة الشرائية من دون دولة فعلية وسياسات عامة صحيحة، معتبرا أن المشكلة الأساسية لا تكمن في العلاقة بين العامل ورب العمل بل في غياب الدولة والقرار السياسي المسؤول، وشدد على أن مقولة صراع الطبقات باتت من الماضي وأن العامل ورب العمل يشكلان حلقتين في السلسلة الاقتصادية ذاتها، فإذا ضعفت إحداهما ضعفت السلسلة كلها. ولفت إلى أن ما أصاب لبنان من حروب وانهيارات وخسائر بمليارات الدولارات سببه خيارات سياسية خاطئة ومسؤولون لم يكونوا على مستوى المسؤولية، مؤكدا أن المواطنين هم من يختارون هؤلاء المسؤولين عبر الانتخابات وأن مصيرهم ومصير أولادهم وسيادة بلدهم وحريتهم يبقى في أيديهم متى أحسنوا استخدام صوتهم الانتخابي واختاروا من يحمل قضيتهم ويواجه من أجل بناء دولة حقيقية. اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام والمركز الكاثوليكي للإعلام قالا في بيان: هالنا ما رأيناه من إساءات مرفوضة بحق غبطة البطريرك، ونعتبر أنه يشكل تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء وانحدارا أخلاقيا لا يمكن السكوت عنه تحت أي ذريعة. أمنيا، استهدفت غارة إسرائيلية بعد ظهر أطراف بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل وترافقت مع قصف مدفعي إسرائيلي على الجبل الأحمر وحاروف وأرنون وصفد البطيخ وزوتر الشرقية التي تعرضت أيضا لغارتين. إلى ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية عند مفرق دير قانون رأس العين، وتحدثت معلومات أولية عن وقوع إصابات. يعقد في هذه الأثناء اجتماع للنواب السنة في فندق فينيسيا، وشدد النائب فؤاد مخزومي على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا وتأييد قرارات الحكومة في 5 و7 آب لناحية حصر سلاح حزب الله ودعم مسار الدولة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. أخيرا، أعلنت وكالة رويترز أن 7 دول في منظمة أوبيك بلس اتفقت من حيث المبدأ على زيادة حصص إنتاج النفط في شهر حزيران المقبل بنحو 188 ألف برميل يوميا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم جايبت لكم معي شجرة أو نبتة كتير مشهورة مش بس بفوائدها للطبيعة إنما كمان بفوائدها للإنسان وصحة الإنسان. عم نحكي أنا وياكم عن مورينجا وتحديدا مورينجا أوليفيرا. حقك تعرف إنه هالنبتة هي من جنوب آسيا، تزرع بعدد كتير كبير من المناطق لأنه مثل ما قلنا عندها قيمة غذائية مرتفعة جدا، لأنه المورينجا أوليفيرا تحتوي على كميات كتير كبيرة من الفيتامينات. وإذا بدنا نبلش نعد منقول آ وسي وأو وغيرها، ومن المعادن كمان في كتير، نذكر الكالسيوم والحديد. وبحسب أكثر من منظمة، المورينجا كتير مهمة كمان للمساعدة بمكافحة سوء التغذية بالعالم. المهم أنه من الناحية الغذائية منقول أنه هالنبتة ممكن كتير تحفز النشاط البيولوجي بجسم الإنسان، يعني معروفة أنه عندها خصائص كتير كبيرة مضادة للأكسدة، وبتمنع شيخوخة الخلايا، وبالتالي تمنع عنا بعض الأمراض المزمنة. وإذا بدنا نحكي أكتر وأكتر، منقول عن المورينجا أنه ممكن كتير تساعد بقصة السكري، لأنها بترجلج مستوى السكر بالدم والكوليسترول ويمكن غيرها كتير. وبعد في أبحاث ما عم بتوقف، لأنه هالمورينجا ممكن كتير تساعد بأكتر من مجال غذائي للإنسان.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: دايما حد. على مدى الجمهورية في هذه الحلقة من المتصرفية مرورا بلبنان الكبير إلى الفيدرالية القيمية، هل تكون الحل؟ كيف سيعود الشيعة من إيران إلى لبنان؟ البطريرك صفير والتجربة الأمريكية يقولون نعم ويتناسون بعد حين، واتصال مع الخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر. على مدى الجمهورية.
1: عناوين الأسبوع. عناوين الأسبوع.
0: المراوحة القائمة بين التفاوض وحرب الاستنزاف لا توحي بكثير اطمئنان، باعتبار أن حزب الله يرفض المفاوضات ويهدد ويتوعد، وإسرائيل في الوقت عينه لا تثق بالدولة اللبنانية وتواصل غاراتها وعملياتها لا سيما جنوب الليطاني. أما الملفت فهو الحملات المسعورة التي تستهدف بعض أركان الحكم ولا سيما رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، كونه المسؤول المباشر عن قرار التفاوض وفقا لصلاحياته الدستورية، وهي حملات إن دلت على شيء فعلى أن حزب الله لا يريد الاستقرار ولا يريد سيادة الدولة، بل يراهن على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب ليستمر في تبرير الاحتفاظ في

0: كتابات طريفة ومعبرة.
1: التحولات الكبرى في نزاعات المنطقة منذ نحو قرن إلى اليوم، وفي مقدمها النزاع العربي الإسرائيلي، جعلت لبنان جبهة رديفة لمصلحة الغير في أحسن الأحوال، أو جبهة متروكة لمصيرها في أسوأها. لذلك المطلوب إخراج لبنان من دوامة العنف بالوسائل المتاحة بدل استحضار الفتن. ففي مقالة للسفير الدكتور فريد الخازن على موقع أساس ميديا تحت عنوان تفاوض الضرورة والبدائل المجربة، يعتبر الخازن أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التفاوض بين لبنان وإسرائيل، بدءا باتفاقية الهدنة برعاية دولية في العام 1949، وصولا إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في العام 2022 برعاية أمريكية ودولية. شارك لبنان في المفاوضات العربية الإسرائيلية التي انطلقت في مدريد أواخر العام 1991، ثم جاء خروجه من المفاوضات عندما أصبحت جدية، أي بعدما انخرطت سوريا برعاية أمريكية في التفاوض مع إسرائيل عقب اتفاق أوسلو، وكادت توقع معاهدة سلام مع إسرائيل لولا الإصرار الإسرائيلي على إبقاء بحيرة طبرية ضمن حدودها. سبق ذلك اتفاق بين سوريا وإسرائيل تناول تفاصيل الترتيبات العسكرية والأمنية والاقتصادية في الجولان. في 1983 جرت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بإشراف أمريكي أنتجت اتفاق 17 أيار الذي سقط لأسباب تخص الاتفاق، وتحديدا لجهة ربط انسحاب إسرائيل بالانسحاب السوري، وجراء المعارضة الداخلية وموقف دمشق المناوئ والمدعوم من الاتحاد السوفيتي. أما الآن فالأوضاع مختلفة داخل لبنان وخارجه. بعد التحرير وخروج إسرائيل من الجنوب في العام 2000، أعادت إسرائيل احتلال أراضٍ لبنانية واعتداءاتها إثر حرب 2023 والحرب الحالية. أما إيران فتخوض حرباً مع أمريكا وإسرائيل، والمسائل الخلافية المطروحة تتجاوز لبنان والحزب. هذا وسوريا في موقع مغاير اليوم لذلك الذي كانت فيه سابقاً. من جهته بات الحزب في حضرة حالتين: خطاب مكرر تجاوزته الأحداث، وتهديد يصل إلى حد الحرب الأهلية والتخوين. إزاء هذا الواقع المغلق يأتي تفاوض الضرورة مع إسرائيل بعدما جربت البدائل المرتبطة حاليا بحرب إقليمية ودولية واسعة وشرسة. الواقع أن البدائل باتت غير مجدية أو هي معروفة النتائج والأثمان، فيما الدولة تمثل حالة وحيدة لا شبيه لها في العالم يصدر قرار السلم والحرب خارج نطاقها. الخيارات محدودة: إما العودة إلى حرب مفتوحة بلا حدود، وإما وضع حد للجبهة العسكرية المفتوحة منذ أكثر من نصف قرن، وبالتالي استعادة الاستقرار. أما السلام السقف الأعلى في أي مفاوضات مع إسرائيل فهو غير قابل للصرف خارج سياق التوجه العربي الذي يظلله الموقف السعودي المؤيد لحل الدولتين. وتشكل سوريا النموذج الأقرب لجهة الترتيبات الأمنية الممكنة. في العام 1948 كانت المرة الأخيرة التي كانت فيها الدولة صاحبة القرار الحصري بشأن النزاع العربي الإسرائيلي. أنتجت ظروف ملائمة اتفاقية الهدنة في 1949 التي اعترفت بالحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل خلافا لاتفاقيات الهدنة الأخرى. لا تقارن ظروف أواخر أربعينيات القرن الماضي بمجريات اليوم، حيث المواجهة مرتبطة بطموحات إيران النووية، ويقابلها تحالف وثيق بين أمريكا وإسرائيل.

لاعبون كثر تحركهم المصالح والطموحات لا القواعد الواضحة. ولما كانت المفاوضات تكشف المستور المعلوم فقد باتت هي المعضلة والحل معا. يبقى أن المسؤولية تتطلب الإقدام على نقل البلاد من أرض معارك بلا أفق إلى واقع لمصلحة لبنان ومكوناته جميعها.

0: بين الأمس واليوم، بين الأمس واليوم.
1: كيف سيعود الشيعة من إيران إلى لبنان؟ سؤال طرحه الدكتور داود الصايغ في مقالة له في جريدة النهار تحت عنوان جوزيف عون في واشنطن ونواف سلام في باريس، لبنان يقدم أوراق اعتماده للعالم كله. كتب فيها: آخر شهداء الجنوب كان ذلك الجندي الفرنسي من قوات الطوارئ الذي حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولية قتله إلى حزب الله. لعل ما بين فرنسا وإيران، فرنسا بالأمس واليوم وإيران اليوم ومنذ سنوات في تسبب بتعريضها لبنان للأخطار والموت والتشريد، تدور قصة لبنان كلها. فرنسا جاءت إلينا بالحضارة والإدارة والقضاء والقانون والجامعات والمستشفيات والسكنات ومبنى مجلس النواب، وإيران جاءت مع نظام آل الأسد بجبهة الممانعة وطريق القدس على نحو ذلك التعارض الصارخ مع نداء البابا يوحنا بولس الثاني بأن لبنان وطن رسالة حرية ونموذج في التعددية للشرق كما للغرب. لبنان المدمر اليوم بفعل المواجهة القاتلة بين إسرائيل وحزب الله يقف نقيضاً لكل ما مثله هذا الوطن بالنسبة إلى فرنسا وإلى الكرسي الرسولي. إسرائيل تركت ركاماً في الحجارة وأصوات أنين من تحت الحجارة، وإيران أحدثت ركاماً في النفوس لعله الآن في مرحلة التحول إلى صراخ التمرد. حدث ذلك بغفلة طويلة من عين الدولة. طوال 46 عاماً كانت الجمهورية الإسلامية في إيران تتسلل إلى لبنان، إذ ليس هنالك من تعبير آخر، لأنه ليس من تكليف دولي لها أو من اتفاق إقليمي سمح لذلك النظام بإحداث ذلك الخرق في لبنان. فلماذا مدت الجمهورية الإسلامية يدها إلى البلد المتميز في الشرق كله والذي احترم العرب والعالم كله صيغته الفذة وتجربته المضيئة، فأحدثت فيه ذلك الشرخ مستغلة التعاطف مع أحد مكوناته؟ من بنت جبيل يوم ذاك، المدينة التي دمرتها إسرائيل اليوم، وقف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد في 14 تشرين الأول 2010 يتحدث عن تلك العلاقة التي تربط الجنوب بإيران، مذكرا من دون أن يدري بما سبق لملك الأردن عبد الله الثاني أن وصفه بالهلال الشيعي في حديثه يوم ذاك إلى الواشنطن بوست في كانون الأول 2004. فبشر أحمد نجاد في زيارته تلك إلى الجنوب بقرب تحرير فلسطين على أيدي المقاومة. فإذا كانت إسرائيل على تخومنا الجنوبية قدرا فرضته الجغرافيا، فإن إيران الإسلامية لم تكن قدرا، لا هي على حدودنا ولا هي دولة عربية. عام 1983 حين أقدم لبنان على التفاوض مع إسرائيل فيما أدى إلى ما عرف باتفاق 17 أيار، كان موضوع الشكوى هو الوجود الفلسطيني المسلح.

أما اليوم ويا لسخرية الأقدار، فإن إسرائيل هي ذاتها بأسلحتها ودمارها. لكن موضوع الخلاف تغير جذريا، إذ بات موضوع النزاع المسلح هو ذلك المكون اللبناني المتعاطف بشكل من الأشكال مع الجمهورية الإسلامية، وهو المكون الشيعي. وهنا مشكلة لبنان الكبرى، المشكلة الآتية: لماذا؟ لأن السلاح سينحصر حتما، تبقى النفوس، والنفوس لم تعد تلك التي أسهمت في تكوين لبنان عبر عطاءات شيعة الجنوب في الإبداع المتنوع والأدب والفنون على أنواعها فيما عرف بشعراء الجنوب، بل إنها أصبحت تلك الطوابير العائدة إلى الجنوب والقرى المهدمة رافعة أعلام حزب الله، وليس بينها أي علم لبناني. والسؤال الأساسي هو: كيف يعاد هؤلاء الجنوبيون إلى لبنانهم؟ إلى لبناننا؟ إلى لبنان الوفاق ولبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه كما جاء في الدستور؟ كلنا للوطن أم لبيك نصر الله؟ يا للفظاعة! الصحف الإيرانية تتهكم على الرئيس جوزيف عون، فإلى أين كل ذلك؟ إسرائيل عدوة تاريخية، أما إيران، إيران الجمهورية الإسلامية، فمن هي بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين؟ من هي وماذا تريد من اللبنانيين أو من قسم منهم تمكنت من جعله مرجعها بكل أسف؟ ولكن لبنان لن يتغير، فهنالك الآخرون وهم الأكثرية الساحقة يرفضون ذلك التدخل الإيراني السافر. ومعنا العرب كلهم والغرب كله، وفي طليعته فرنسا والكرسي الرسولي وأوروبا وسائر بلدان الانتشار اللبناني حتى أقاصي الأرض. اطمئنوا، فرحلة العودة بدأت.

0: الأسبوع ضيف الأسبوع ضيف الأسبوع
1: الخبير العسكري والباحث في شؤون الأمن القومي استراتيجي يعرب صخر هو عميد ركن متقاعد خدم في القوات المسلحة اللبنانية لستة وثلاثين عاماً، حاصل على شهادات عليا في الدراسات استراتيجية الحرب والأمن القومي، وهو باحث مشارك مختص في الملفات العسكرية والأمنية، وقد تم تكريمه من قبل قائد الجيش عند تقاعده، وله إطلالات صحفية وإعلامية عدة. معه كان هذا الحديث.
0: ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
1: عميد، نحن اليوم بفترة هدنة هشة، فترة تمديد لوقف العمليات العدائية، إنما في خروق عديدة لوقف النار. هل برأيك في فرصة جدية لإطلاق العملية التفاوضية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، خصوصا أنه حزب الله ما بده يستوعب أنه المفاوضات عم بتخوض الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية؟
2: نعم، أولا هي هدنة هشة فعلا، لأنها نص وقف إطلاق نار، مش وقف إطلاق نار دائم أو كامل الأوصاف. يعني منلاحظ بالجنوب اللبناني غير باقي المناطق اللبنانية، الضغط الأمريكي في سبيل إنجاح الخطوات الأولى من المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، ضغط أمريكا على إسرائيل أن تتجنب باقي المناطق اللبنانية والتركيز على الجنوب اللبناني، المناطق التي تشكل خطرا على شمال إسرائيل. هذا هو المفهوم العام. ما بننسى كذلك وصية وزارة الخارجية اللي حددت في البند الثاني والبند الثالث، البند الثاني اللي بتحدد انه يمدد العمل بوقف اطلاق النار اذا كان هناك تقدم ملموس في المفاوضات، واذا برهنت الدولة اللبنانية عن قدرة على بسط السيادة. ولقينا بالبيت الأبيض كيف مدد ترامب مهدي ثلاث أسابيع تاني، مضى منها أسبوع بعد أسبوعين تقريبا. نعم، هذا كله في سبيل أنه إنجاح ما أمكن عمل المفاوضات أو الخطوات الأساسية، لأن الخطوات اللي بلشت أول مرتين كانت بروتوكول وشكليات. هلأ بانتظار توجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة البيت الأبيض وبدء المفاوضات، ما بعرف كيف راح يكون شكله، مباشرة غير مباشرة، حضوريا غيابيا من وراء الحيط، ما بنعرف كيف. لكن هي لأنه أمريكا لأول مرة طول عمرها ما تهتم بلبنان، لأنه السلطة اللبنانية اللي كانت موجودة كانت متراخية وكانت متلكئة وبطيئة وغير جدية في التعامل مع حزب الله، واستغرقها سنة ونص وما عملت شيء. أصدرت قرارات واو عالية لكن ما عملت شيء، وهذا موضوع طويل أنا بقى مستعد أحكي فيه. ليش؟ لأنه الأساس هو رئيس الجمهورية اللي كان فاتح على هوديك وبدو يعمل معهم حوار وملاطفة وموادعة بعكس رئيس الحكومة. لكن بعد ما زج حزب الله لبنان بحرب 2 أدار اتخذت السلطة التنفيذية خطوات مهمة، باعتبار أنه حزب الله بات خارج الشرعية وعن القانون، وأنه محظور بجناحية السياسي والعسكري، وكلمة مقاومة غير واردة بالأموس بقى، لأنها مقاومة لأجل إيران وليس لأجل لبنان. هذه القرارات، هذه الخطوات تلقفتها الإدارة الأمريكية ووافقت على أنه تمهد الطريق لعملية التفاوض التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. نعم،
1: كنت عم تفضل انه واشنطن ما كانت مهتمة قبل بلبنان، اللي عم نشوفه اليوم انه هي صارت مهتمة وبتعتبر انه هي ابعدت اسرائيل عن الملف اللبناني وعم تسعى تيكون لبنان منطلق العبور.
2: ابعدت ايران،
1: ابعدت اسرائيل لانه ما بدأ انه بالعمليات الاخيرة، يعني شوي لجمت اسرائيل عن مخططاتها اذا فينا نقول.
2: صحيح،
1: وهي عم تسعى كمان ليكون لبنان منطلق للسلام بين إسرائيل والعرب.
2: نعم صحيح، هذا هو التوجه الأمريكي الجديد. أولا أنا أكدت وركزت أنه بالفترة الماضية الحديثة، يعني فترة بداية العهد حتى بلوغ سنة ونص، ومثل ما شرحت لك أنه صدور قرارات ولا تنفيذ، وحتى مراحل الجيش اللبناني اللي كلف بها مجلس الوزراء بخمسة وسبعة وبعدين بخمسة أيلول، لقيناها كيف أنه شكلي، وتبين أنه الجنوب اللبناني بعده يعج بالسلاح. لذلك هذه الفترة لأنه الإدارة الأمريكية ما كانت لمسة جدية وجرأة باتخاذ القرار وتنفيذه في الدولة اللبنانية، كانت منكافئة كليا عن الساحة اللبنانية وترك إسرائيل تعمل اللي بدها إياه. إنما بعد 2 أدار وجبهة الشرق وجبهة الجنوب اللبناني حاولت إيران توصلهم ببعضهم لخلق جبهة مشاغلة، ومحاولة أمريكا لفصل هذا الملف عن ذاك الملف، ولمحاولة أمريكا بعد صدور القرارات الجريئة مؤخرا بـ 2 أدار من السلطة اللبنانية حبت أنه تقدم ما يلزم لإنجاح عملية التفاوض ما بين لبنان وإسرائيل، أولا لنزع ملف من إيد إيران، وثانيا لاحتواء إسرائيل أو السيطرة عليها بالملف اللبناني، أنه أصبح بالاهتمام الأمريكي البالغ. ولذلك رأينا كيف انقلبت التصرفات الإدارة الأمريكية مع لبنان من طريقة سلبية إلى طريقة جدا إيجابية. وهون في مساعي للسفير الأمريكي بلبنان عيسى والدول العربية كذلك وعلى رأس المملكة العربية السعودية اللي مهدوا الطريق بفترة أنه محاولة فصل لبنان كليا كونه البلد الوحيد الذي لا يزال بحالة نزاع مع إسرائيل. نعم. شوفي لي شيء بلد عربي بحالة نزاع أبدا ما بقى لبنان، لمحاولة مش أنه عملية سلام، لكن الخطوات الرئيسية إنهاء حالة النزاع مع إسرائيل لأجل لبنان، وسير بخطوات تانية لاحقة نحو هذه العملية. وإذا وصلنا لمرحلة سلام، ما توخذين على طول الحديث هي لأنه كله مربوط ببعضه.
3: نعم لا تفضل.
2: إذا وصلنا لمرحلة سلام ساعتها بتكون بمعية العرب أجمعين، إذا صار في اتفاقية إبراهيمية وإذا زال خطر إيران وأدرعها. نعم
3: بس بالمقابل عميد هيدا على الجبهة الأمريكية، على جبهة إيران، إيران بعد ما اقتنعت أنه من يمسك الملف اللبناني ترامب شخصيا والإدارة الأمريكية، وحزب الله كمان مستمر بالمكابرة بالتهويل بالتخوين. يعني لأي مدى بعد بدنا ننطر لحتى تتغير الصورة؟
2: بصراحة هلأ كسلطة لبنانية عم ندفع ثمن فترة التراخي سنة ونص ما صرفنا بحزب مع حزب الله. أصدرنا 5 و7 آب قرار بحصر سلاح على حزب الله، وخطوات التنفيذية كانت ضعيفة وركيكي، ولبل سياسة رئاسة الجمهورية على عكس سياسة الحكومة المجتمعة مع حزب الله بالعدم كخدش الشعور وكسر الشعور والحفاظ على المعنويات. حزب الله بالتركيب العقيدي وكيانيته بيتحين الفرص عملية شراء الوقت، لأنه انهزم بحرب 2024. هالفترة 15 شهر كان عم بيحاول يشتري الوقت أمن له يا رئيس الجمهورية، طبعا عن حسن نية رئيس الجمهورية مش عن سوء نية، لكن هذه أنا سميتها وبسمح لنفسي يتجاوز بالحديث، كان مراهقة سياسية، لأنك بتعرف من هو هذا الحزب الله وانت كنت قائد جيش كذلك، وبتعرف انه هذا بيتخذ الفترة هذه فترة ضعف مرحلة شراء وقت لنفسه، وسرعان ما يلتف على الدولة اللبنانية وركب على الجمهورية كلها. والبرهان 2 أدار وقت الأطلق 6 صواريخ رديئة على إسرائيل أشعلت الجبهة وجرت لبنان إلى حرب مش هو قررها. لذلك يعني هذا درس اللي صار، إنه السلطة التنفيذية ما بقى في حل وسط مع حزب الله، إما هو كدويلة يستلم مقاليد الأمر، وإما الدولة هي التي تحكم وتخضع حزب الله لسيطرتها من الآن وصاعدا. يعني ستنا مش لازم نلتفت شو بيقول حزب الله وشو بيقرر وشو بيعمل، خلاص نحن بنصدر قرارات وبنمشي بتنفيذها، ونحن كسلطة تنفيذية نحن بهمنا مصلحة لبنان، ونحن عم نشتغل لمصلحة لبنان ونقرر ما يجب أن يكون وما يجب أن يفعل، إن كان بالتفاوض أو إن كان بسياسات أو برسم سياسات معينة أو بتواصل مع المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، وخصوصا أنه في تحولات وتغيرات جيوسياسية داهمة بالمنطقة، علينا مواكبة هذه التغيرات. ومثل ما قلنا بعدنا نحن الجبهة الوحيدة مع إسرائيل، الطرف الوحيد الذي ينازع مع إسرائيل. أنا الأوان للبنان أنه يتخلص من حروب الآخرين كما ذكر رئيس الجمهورية على أرضه، وأنا للبنان أن يرتاح، وكذلك أن لبنان لم يعد ضمن محور إيران، بل هو ضمن محور وفق الدستور اللبناني، محور العربي بدستوري، لأن لبنان بلد عربي لهويته الانتماء. يعني بهالمعنى أنه نحن بالحاضنة العربية بالنظام الإقليمي الجديد وبالنظام العالمي الجديد. هذه هي العملية، نقل لبنان من نظام متطرف أو تابع للمحور الإيراني إلى المحور الإقليمي العربي الدولي الذي يتواءم مع هذه المتغيرات والتحولات الجيوسياسية اللي عم نحكي عنها، واللي فهمها أحمد الشرع قبل ما نفهمها نحن. أحمد الشرع بسوريا عرف كيف يتآلف مع هذه التحولات والتغيرات بالمنطقة. نحن على فترة سنة ونص كنا بعدنا مش عم نقدر نطلع من حالتنا أو من قوقعتنا اللي كنا فيها بالسياسات السابقة والسلطات السابقة، وكأنه كانت السلطة هايدي بالفترة 15 شهر امتداد للسلطات السابقة، ولاحظنا وكان عندنا انتقادات كتير، لكن هلأ صار في تحول، هلأ صار في وعي، أو هلأ صار في أخذ دروس وعبر من المرحلة السابقة كانت كلها أخطاء بأخطاء. حلنا الآن أنه نصوب المسار ونمشي مع النظام الإقليمي والنظام الدولي الجديد الذي هو لصالحنا وليس لغير صالحنا، بينما لغير صالحنا المحور القديم، محور إيران الذي كنا فيه.
3: العميد والخبير العسكري واستراتيجي يعرب صخر، شكرا كثير لهالمداخلة.
0: من أقوالهم وأشعارهم.
3: تحت عنوان الفيدرالية القيمية هي الحل، كتب المفكر الدكتور وائل خير مقالة في جريدة نداء الوطن، اعتبر فيها أن لبنان الكبير فشل كتجربة لبناء وطن ودولة سوية، وداعيا إلى ما اعتبره فيدرالية قيمية لا ترتكز بالضرورة على الحسابات الطائفية وتسمح لجميع المكونات عيش خصوصياتها وحرياتها تحت سقف الدولة الواحدة. وسأل ليجيب: ما سبب مأساة لبنان وما يمكن أن يكون حلا لها؟ سببان وراء مأساتنا وإجراء يمكن أن يكون حلا لها. السبب الأول تراثي يعود إلى تجذر مفاعيل نظام الذمة، سواء لدى المستفيدين منه وأيضا لدى ضحاياه. وهناك أيضا سبب بنيوي هو استبدال نظام المتصرفية بجمهورية لبنان الكبير. لا أرى بالإمكان فهم استعلاء المسلمين، كما لا يمكن تفسير خنوع المسيحيين ما لم نعد إلى نظام الذمة. استفاد الفقهاء في تحديد علاقة المسلمين بغير الأديان وعادوا بها إلى القرآن والسنة. المرجع القرآني الرئيسي هو الآية 29 من سورة التوبة، فهي ترسل حكما وتضع استثناء وتقيده بشرط ملزم. أما القاعدة فهي قتال غير المؤمنين، الاستثناء هم أهل الكتاب، والشرط هو إيفاؤهم جزية جزاء عدم إسلامهم. أما شروط نظام أهل الذمة فهي نوعان: الشروط المستحقة والشروط المستحبة. أما المستحقة فهي تلزم المسلم وإلا كان آثما، أما المستحبة فإن لم يلتزم المسلم بها فهو غير آثم. وبديهي أن تطور الحياة أدى إلى تعليق معظم الشروط المستحبة، فيما الشروط الواجبة لا تزال موضع التنفيذ على درجات متفاوتة في جميع الدول الإسلامية ما عدا لبنان، الذي أقر قوانين أهمها قانون 1951 الذي أباح تغيير الدين بأي اتجاه وإشهاره، وهو برأي ذروة التشريع الليبرالي اللبناني ليس فقط بمحتواه، بل أيضا بأن موقعيه هم رئيس جمهورية مسيحي ورئيس وزراء ووزير داخلية مسلمان. السبب الثاني لمأساة لبنان تعود لبنيته. السياسيون المسيحيون أيدوا توسيع حدود متصرفية جبل لبنان لتصبح جمهورية لبنان الكبير. كان بين الأجانب من بانت له مخاطر الإجراء أهمهم اثنان: روبرت دوكي مستشار المفوضية السامية الفرنسية، والأمريكي الكولونيل ويليام بيل عضو لجنة كينج كرين الذي توجس من أن انتماء لبنان المسيحي وسوريا المسلمة إلى حضارتين مختلفتين لا يمكن لحمهما، من الممكن أن ينتهي بكارثة على الأقليات. في الوقت الذي أيد السياسيون المسيحيون لبنان الكبير، كان لبعض المفكرين رأي آخر. كتب فيليب حتي: صحيح أن لبنان كسب فعلا مساحات جديدة، غير أن هذا الكسب كان يقابله عدم تجانس بين السكان في الأهداف والغايات. جورج أنطونيوس المفكر الفلسطيني الذي كرس قدراته الفكرية في خدمة قضيته كشف عن هوية عميقة في داخله، إذ أدان في كتابه يقظة العرب تكبير لبنان ورأى به قصر نظر، وعرض الأغلبية المسيحية أن تصبح أقلية على مر الزمن، كما أوجد عنصرا من عناصر النزاع في بلد حافل بدوافع التفرقة. ذاك هو بسط مقتضب لجذور مآسي لبنان التي لا تبدو لها نهاية. هل من سبيل لوضع نهاية لدوامة العنف والدمار التي اتصف لبنان بها ولأزمته منذ ثلاثة أرباع قرن؟ ليس هناك حل دائم إلا ذاك الذي يداوي أسباب العلة. داء لبنان في بنيته، ودواؤه في إعادة بنائه على أسس حديثة تحفظ حقوق جميع مكوناته. الفيدرالية هي الحل، فيدرالية تقوم على الاعتراف بما يجمع وما يفرق بين اللبنانيين. ما يجمع هو الوحدات الفيدرالية التي تتولى جميع أمور مواطنيها بحسب قراراتهم المستمدة من تاريخهم وانتماءاتهم وقيمهم وحتى انتساباتهم الدينية إنشاؤه. إلى جانب السلطة المحلية الواسعة، ثمة سلطة مركزية يحدد الدستور الفيدرالي تفاصيلها. ويختم وائل خير: لكن على ما تقوم هذه الفيدرالية؟ أهي فيدرالية دينية، طائفية، عرقية أم ماذا؟ ما أذهب إليه هو فيدرالية ربما احتوت هذه التقسيمات، لكن تطورات لبنان الأخيرة أثبتت ما لم يكن سابقا بهذا الوضوح. برز في مؤتمرات معراب 1 و2 وخاصة 3 فيدرالية قيم، إذ ما جمع بين الحضور المتنوع الطوائف والانتماءات الفكرية والخلفيات الثقافية قيم مشتركة فيها كل ما يصلح لتشييد صرح ثابت متين لهم ولمشاطريهم الرؤية، في حين يفسح المجال لجميع الأطياف الفكرية بمن فيهم الأصوليون لتحقيق أحلامهم على أرضهم من دون أن يفرضوها على سواهم. من يوم

0: درست انتخابات العام 1992 واقعاً فاقعاً من الخلل الوطني، وكان عتب البطريرك صفير واضحاً على بعض القيادات المسلمة التي لم تهتم كثيراً للاعتراض المسيحي شبه الإجماعي، وفضلت محاباة النظام السوري ومصالحها الخاصة، علماً أن خيبة أخرى عاشها البطريرك صفير من الموقف الأمريكي الذي يوصي بشيء ولا يلتزم به. مزيد من الأضواء عن تلك المرحلة من كتاب 76 لأنطوان سعد.
1: ماضٍ حاضر، ماضٍ حاضر.
0: المقتطفات بصوت جان حتشيتي.
2: لبنان الذي عرفه البطريرك الماروني تميز من جملة ما تميز به بالتسامح والاستعداد الدائم للبدء من جديد أيا كان حجم التجربة التي مر بها. كان اقتناعه راسخا بأن لبنان لا يقوم إلا على قاعدة التوافق بين مختلف الطوائف بعيدا عن كل تحد أو تهميش لأي فئة. رأى أن الشعارات التوافقية مثل لا غالب ولا مغلوب ولبنان لا يطير إلا بجناحيه وغيرها هي واقعية وليست مثالية أو وهمية على الإطلاق. وكان يذكر جيدا ما كان يردده الرئيس عبد الحميد كرامي في كل مرة بدأ له منح الأحداث غير موافق للمسلمين في لبنان: لا تحرجون كي لا تخرجون. ويذكر تاليا حرص القيادات السياسية المسيحية على معالجة مصدر شكوى المسلمين منعا لأي شعور بالاستهداف عندهم. وفي المقابل فاجأ البطريرك الماروني صمت الغالبية الكبرى من القيادات الإسلامية حيال شكوى المسيحيين من انتخابات نيابية تحمل تحديا سوريا سافرا لهم. الانتخابات ستجرى ولو لم يكن هناك غير مرشح واحد أو ناخب واحد كما قال عبد الحليم خدام. وصدمته التصريحات الرسمية اللبنانية التي اعتبرت الانتخابات محطة في مسار قطار الجمهورية الثانية الذي يسير بمن يلتحق به ولا ينظر إلى الوراء ولا يأبه لمعارض ولمعترض. وبدا هذا القطار كأنه على استعداد لأن يسحق كل من له رأي مغاير أو نظرة مختلفة إلى الأمور. توقع من القيادات والشخصيات والنواب الموالين لسوريا ألا يقدموا مصالح سوريا السياسية ومصالحهم الشخصية على مصلحة لبنان العليا في أمر شديد الدقة يشكل ضربة قاسية لميثاق العيش المشترك الذي لا يعلوه اعتبار والذي لا شرعية لأي سلطة تناقضه، على ما جاء في مقدمة وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون قاعدة للحياة السياسية اللبنانية ومنطلقا لها. موقف هذه القيادات وسلوكها في فترة الانتخابات النيابية وما بعدها جعل البطريرك صفير يقتنع أكثر فأكثر بأن الطبقة السياسية اللبنانية مكونة من مجموعة من الرؤساء والوزراء والنواب المغلوب على أمرهم والذين لا يستطيعون أن يصمدوا أمام إغراء ما تعرضه عليهم دمشق من مناصب ونفوذ مقابل التنازل عن الثوابت الوطنية. وفي عرف البطريرك صفير أن من لا يعرف كيف يصمد أمام الإغراء لا يستطيع بالتأكيد أن يصمد أمام الضغوط. عتبه على السياسيين لا يعني أنه يقلل من شأن النفوذ السوري في لبنان ومن قدرته على تحقيق الأهداف التي يحددها أيا يكن الثمن. فالموقف الأمريكي من الانتخابات النيابية بدد كل ما كان لديه من شكوك حول حقيقة النظرة الأمريكية للدور السوري في لبنان، وترسخ لديه مع مرور الوقت وتتالي الأحداث اقتناع بأن الولايات المتحدة لا تعارض الهيمنة السورية على لبنان مقابل أن تقوم دمشق بضبط الوضع الأمني فيه وتم قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط. فخلال الفترة التي سبقت الانتخابات كانت تصل إليه أصداء عما أسر به كبار موظفي السفارة الأمريكية من مثل ديفيد هيل وسفير راين كروكر لكوادر أحزاب المعارضة من تقييم أمريكي إيجابي لموقف المقاطعة في حال تمكن المعارضون من تحقيق نسبة محترمة من عدم مشاركة القوى السياسية في الانتخابات ومن عدم اقتراع الناخبين. ولعبت السفارة الأمريكية دورا حاسما في حمل حزب الكتائب اللبنانية على مقاطعة الانتخابات عندما كان يتأرجح بين المشاركة وعدمها، طالبة منه صراحة عدم أعطاء العملية الانتخابية غطاء مسيحيا. وقال سفير راين كروكر للأمين العام للحزب كريم بقردوني: أنا أنصح بألا تخرجوا عن التوافق المسيحي. يضيف بقردوني: عدت والتقيت كروكر بعد انتهاء العمليات الانتخابية وحضوره الجلسة الأولى لمجلس النواب، فقلت له: نصحتمونا بالتضامن مع القوى المسيحية فصرنا جميعا خارج إطار مؤسسات الدولة، وها أنتم تؤيدون الانتخابات ونتائجها التي كنتم تعارضونها. فأجابني: نحن عندما نعطي النصائح ليس على من يسمعونها أن يعملوا بالضرورة بموجبها. وكشف قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي كان في البداية يفكر في إمكانية المشاركة في الانتخابات للمدير العام السابق للأمن العام زاهي بستاني أن بعض معاونيه نقلوا إليه أن الأمريكيين مع المقاطعة، فأجابه بستاني: أنا لا أركن إلى سياسة الأمريكيين، لأن ما خبرته هو أنها تتأقلم مع الظروف وتتغير وفق مجرى الأحداث. وتتوافق خبرة المدير العام السابق للأمن العام مع الخلاصة التي توصل إليها سفير لبنان السابق لدى واشنطن عبد الله أبو حبيب: يأخذ الأمريكيون في البداية مواقف تنسجم مع المثل التي يؤمنون بها ولا تتعارض مع مصالحهم، فإن كانت غير قابلة للتنفيذ تراجعوا عنها شيئا فشيئا إلى حد المطابقة مع الأمر الواقع الذي تفرضه القوى المؤثرة على مجرى الأحداث. لبنان مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ولكن ليس إلى الحد الذي يجعلها تورط قواها وقدراتها الذاتية في سبيل تحقيق ما تريده له. قال الأمريكيون للمسيحيين إن قانون الانتخاب مجحف وغير عادل، وقالوا لهم: الحق معكم، لكنهم لم يكونوا على استعداد لتوظيف قدراتهم ليصححوا الوضع.
0: إذا استمعنا إلى مقتطفات من كتاب 76، وإلى الحلقة المقبلة وفيها صمت واشنطن يلفت البطريرك الصفير حول عدم تنفيذ سوريا لبند إعادة انتشار قواتها تطبيقا للطائف الذي رعته الولايات المتحدة. على مدى الجمهورية كان في هذه الحلقة من المتصرفية مرورا بلبنان الكبير إلى الفيدرالية القيمية. هل تكون الحل؟ كيف سيعود الشيعة من إيران إلى لبنان؟ البطريرك صفير والتجربة الأمريكية يقولون نعم ويتناسون بعد حين. واتصال مع الخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر.
3: على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد. على مدى الجمهورية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سلامي اكسترا سرانو لوقيه بدولارين و90 سنت، جبنه دوبلو كريم لوقيه ب80 سنت.

تحية طيبة. قتل شخص وجرح آخر باستهداف دراجة نارية في دير قانون رأس العين، وسقط قتلى وجرح في الغارات على ميفدون وشوكين، وأصيب شخص بغارة على دراجة نارية على طريق شعيتي في قضاء صور. وفي سلسلة الغارات استهداف شقرة، أطراف برعشيت، صفد البطيخ، مجد السلم، قبريخة وقعقعية الجسر. من ناحيته أعلن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة. في المقابل لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه اعترض قذيفة أطلقت نحو قواته في جنوب لبنان. يتعرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لهجوم إلكتروني يظهره في صور مهينة ما يتخطى حدود التعبير عن الرأي، وعلى الأثر توالت مواقف التنديد والاتصالات المتضامنة مع الراعي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية مدان ومرفوض، فضلا عن أن القوانين تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها، ودعا الجميع إلى إبقاء الخلافات في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية نظرا للانعكاسات السلبية لمثل هذه الممارسات. المفتي عبد اللطيف دريان وخلال اتصال بالراعي استنكر الإساءة وأعلن وقوفه إلى جانب البطريرك، مؤكدا أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا دعما له، وأن هذه الإساءات لا تمس شخصا أو مرجعية بعينها فحسب، بل تطاول صميم الكرامة الوطنية وتسيء إلى صورة لبنان وقيمه. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الذي اتصل بالبطريرك الراعي وأبدى استنكاره الشديد لفت إلى أن هذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية والخط التاريخي الذي كان لبنان السيادة والحرية عنوانه الدائم. النائب أشرف ريفي رأى أن المساس بالمرجعيات الدينية خط أحمر يهدد السلم الأهلي والعيش المشترك، وقال لحزب الله: لا يمكنكم أن تحكمون بسلاحكم، اتعظوا مما تفعلونه قبل فوات الأوان. النائب مروان حميدي اتصل برئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم وطالب القضاء بالتحرك فورا وسوق كل من تسول له نفسه التعرض لهذه المقامات ولبكركي إلى العدالة، لأنه من غير المسموح التطاول على رجالات بحجم البطريرك. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط دان التحريض والإساءات للمرجعيات الروحية، معتبرا أن المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان تستوجب من وسائل الإعلام تحمل مسؤولياتها الوطنية والالتزام بأخلاقيات التعبير عن الرأي وطرح الأفكار من دون تجريح أو تخوين. في الخبر الأخير، أعلنت الإمارات عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد رفع الإجراءات الاحترازية. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: في الأسواق
1: من لبنان الحر.
2: سعر صرف الدولار 89,700 ليرة. سعر أونصة الذهب 4,614 دولار.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بأيام البرد، بأيام الشتي، الدفا مضمون مع IPT ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفا يوصل لعندك.
2: بنزين 95 أوكتان 2,391,000 ألف. البنزين 98 أوكتان 2,432,000 ألف. المازوت 2,330,000 ألف. والغاز 1,639,000 ألف.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: الجذور بين امبارح واليوم، محطات حنين وذكريات بترفض النسيان. جذور كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.
1: على الموعد منلتقي.

عبر موجتنا الثلاثة العاملة بلبنان 102.5 و102.7 و102.3 منوجه لكم أجمل تحية من لبنان الحر. رح نترافق سوا من هلأ لتقريبا لنوصل لنشرة الأخبار. لكم أطيب التحيات من بيتر حشاش وبول عباس من أرشيف لبنان الحر.

رح نرجع معكم تحديدا لسنة 1961. بهالسنة طلعت أغنية على الهوى لوديع الصافي اسمها بعدك بعيوني بعدك. هل الأغنية من كلمات مارون كرم ولحنها وديع الصافي وأديها؟ إذن رح نبقى مع مقطع من أغنية بعدك بعيوني بعدك.

من تراثنا. اليوم رح نحكي عن الخابية. الخابية هي جزء أساسي بالتراث اللبناني والريفي، وهي جرة من الفخار كبيرة الحجم عرفت بلبنان كأداة أساسية بالمنازل القديمة وتحديدا بالقرى لتخزين مونة الشتاء وحفظ الأطعمة والسوائل. استخدمت الخوابي بشكل أساسي لتخزين زيت الزيتون، القمح، الحبوب، المخللات، وكانت تصنع من رمل المقالع أو الرمل الأسود. كانت تصنع يدويا من الطين وتجفف، وببعض المناطق كان تصنيعها حكر على النساء لخبرتهم وحرفيتهم بعجن المزيج. ترمز الخابية بالتراث اللبناني للاكتفاء الذاتي والخير والمونة، ومثل البحصة بتسند الخابية واللي صار رمز للحكمة. الخوابي بعد موجودة بالجبل اللبناني، والبعض بيستعملها كزينة وبتعكس جذور الماضي.

0: رح يرجع هلأ.
1: هلأ رح نبلش جولتنا بين العائلات اللبنانية، والعائلة الأولى عائلة المعلوف. المعلوف من الأسر المسيحية بزحلة، شليفة، المحيطسة، عين الأبو بالمتن، رشايا الفخار وعيت الفخار وسوق مصبح. عيسى المعلوف بإحدى موسوعاته كتب عن أسرته أنه أصل الاسم معيوف، بمعنى المعفي عنه من دفع الجزية، وهو اشتقاق عامة من عفا. وقال المعلوف بحسب بعض المراجع بيعودوا بأصل لقبيلة غسان العربية، وكانت نشأتهم بحوران، بعدين نزحوا من دوما لسرعين بالبقاع وسكنوها حتى العام 1526. انتقلوا من بعدها لجبال بشري ثم البترون وقلعة الحصن. ويقال انهم كانوا من المقربين من الامير منصور العسافي اللي سكنوا بمقاطعته، ومنهم تفرع آل عيسى، ابي مدلج، ابي فرح، ابي حنا والاسيس. بسنة 1560 نزح قسم من عائلة المعلوف من المحيطسة لكفرع اب، ولآل المعلوف فرع بشليفة بعلبك. يقال انهم بالاصل من آل شبلي، اما بزبوغة فبينتسبوا لجدهم الأول حنا يسبك المعلوف. برز العديد من هالأسرة، أبرزهم نعمان بطرس المعلوف اللي كان عضو مجلس إدارة زحلة بسنة 1831 لل 1900، كمان العلامة إسكندر المعلوف، وبمجلس النواب برز سليم المعلوف، نصر المعلوف ويوسف المعلوف.

الكلاوند من الأسر المشترك بين المسيحيين بزحلة والمسلمين ببيروت. أصل اسم محرف من ليفانتو الإيطالي اللي أطلقه أمراء البندقية على البحارة المشرقيين اللي اشتغلوا على أصوله. وتسمية ليفانتو أخذها أيضا العثمانيين وأطلقوها على بحارتهم الأوائل، وبعدين صارت هالتسمية تطلق على العسكر غير النظامي أو النصف نظامي أو المرتزقة من العسكر. بحسب بعض المراجع أسرة لواند زحلي بتربطها صلة نسب بآل دموس اللي هن فرع من آل عيسى. أما عائلة لواند من المسلمين فبحسب المراجع هن من التركمان، ومن مؤسسي الدولة العثمانية نزح قسم منهم لبيروت بالعام 1760 وسكنوا وما زالوا حتى اليوم. يا

مارتينوس أصل اسم لاتيني بمعنى المنسوب إلى المريخ. ببعض المراجع ذكر أنه أقدم أجداد أسرة مارتينوس هن من دير شمرة، وكان اسمه فارس وعنده ابن اسمه مرعي، ومنه اجت عائلة أبو مرعي. وبحسب بعض المراجع أصل عائلة مارتينوس من العقورة، وببعض المخطوطات يقال إنها نزحت لدرية. فرقت أسرة مارتينوس بالعديد من المناطق، وما عاد لها الأسرة وجود بدير شمرة بعد الحرب العالمية الأولى، فيما عائلة أبو مرعي موجود اليوم بالعديد من المناطق اللبنانية. لأسرة مارتينوس فرع إسلامي بيسكن برج البراجني. يقال إنه هالأسرة اجت من السودان عبر جدة الأول اللي خدم عند الأمراء الشهابيين، فأهدوا قطعة أرض بجوار حي آل العرب، إلا إنه أسرته ما تكلم.

أصل الاسم عربي بمعنى المتصف بالفضيلة، وهالاسم كان من ألقاب العلماء والكتب. تاريخيا يقال أنه اسم فاضل بيعود لآل بشير من قبيلة بني مرة بالجزيرة العربية، كما أطلق هالاسم على فرقة من الشموط من بني صخر إحدى قبائل الأردن. بتفصيل صغير لعائلة فاضل من المسيحيين بيسكنوا اليوم ببيروت مجد المعوش والبوشرية بالمتن. بحسب بعض المراجع أسرة فاضل مجد المعوش بينتموا لآل الشيخ فاضل بن المقدم حنش بن أبي الغيث العقوري، وهن أربع بطون: بيت حبيب، بيت شاول، بيت قانا، بيت كروم، وإلهم صلة نسب بآل المعوش بجسين ودير القمر، وبآل رعد بعين سحلتا وبيت مري، وبأسرة ترباي بعين دارا ونادر بشرتون. أسرة فاضل إلى تواجد أيضا بالدمور والقاع وزحلي. برز من هالأسرة البطريرك مخايل فاضل الأول والمطران مخايل فاضل الثاني اللي كان مطران بيروت. وبتحمل اسم فاضل أسرة إسلامية بتسكن بالبابلية، دبعال، الملكية، يونين وحد.

جذور من لبنان الحر وأسرة غاوي. غاوي من الأسر المشتركة بين المسيحيين بحارة الست، رمطون، الدمور، مزارع الغرب، الأعلى، وادي شحرور، فرن الشباك، الحزمية والشياح بالضاحية الجنوبية والدروز ببيروت. أصل اسم عربي بمعنى المنهمك، وكان يطلق على من يحب التزين والتأنق بالملبس، وبحسب بعض المراجع سميت باسم غاوي عشيرة من بطن الفواعرة. الغاوي بوادي شحرور وأبلح وحارة الست، بيقول المعلوف أنه أصل من آل رزق جبور بزحلة ودرب عشتار، سكنوا الوادي من 240 سنة تقريبا، وهن متفرعين من الغساسنة. أما الدروز من آل غاوي فهن فرع من عشيرة بني دم من المصالحة بالعراق، انتقلت مع الفتح العربي للفرات ومنها للبنان مع آل معن بالعام 1120، وسكنت المغيتة ومنطقة الغرب، وانتقل قسم منهم لبيروت بالعام 1516 بعهد الأمير بشير الشهابي.

معرضس من الأسر المسيحية ببشري حصرون اهدن ولأبيات. أصل اسم عربي من عربس الشيء أو أوقعه في الارتباك. معربس بشري يقال إنه أصله من آل رحبي. العائلة الثانية معنا أسرة فيعاني. فيعاني من الأسر المسيحية بريفون منسوب لقرية فيع بالكورة، منشأ الأول على ما يبدو.

أسر المسيحية بأهدن أيطو وصغرتها. البعض بيقول أنه أصل الاسم بيعود لكلمة الكعد أي الكيس الكبير والمنسوج من الصوف، وكانوا يوضعوا فيه التين.

الأغنية قدمها هاني شاكر بمهرجان شم النسيم بالعام 1976، وكانت كتحية للفنان فريد الأطرش اللي كان رحل عن الحياة، إلا أنه هاني شاكر أدى الأغنية بإحساسه هو وكأنها وضعت إله.

مع أغنية الربيع بصوت هاني شاكر نوصل لختام حلقتنا لليوم. نتمنى لكم أوقات سعيدة وإلكم أطيب التحيات من بيتر حشاش وبول عباس. نلتقي السبت اللي جاي، تضلوا بألف خير.

جذور بين امبارح واليوم، محطات حنين وذكريات بترفض النسيان. جذور مع بلعباس على لبنان الحر.

التأمين ضروري، بس المشكلة مش كل الناس بتلتزم، وبتعرف انه الامر في خربان بيوت، والتأمين حماية وتريح بال. هون بدي الفت النظر انه في حال حصول تصادم بين سيارتين، واحدة مأمنة والتانية ما فيها تأمين، هون بضيع حق المؤمن، وخاصة اذا كان الحق معه، لانه الفريق التاني ما عنده مين يتحمل عنه تكاليف التصليح للغير. بس خليني اوضح انه المؤمن بيقدر يحفظ حقه بشركته، يعني اوبونتاز بس يعمل ديكلاريشن بيذكر فيها حفظ حق المؤمن، يعني ما بيندفع اي تعويض للغير قبل ما يوصل له حق. ومن جهة تانية في حال وصل لطريق مسدود بيقدر يستحصل على صورة عن تقرير الخبير يلي عين الحادث، وياخد حقه بالشكوى يلي بتكون اسهل بوجود تقرير خبير محلف.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعود؟ المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، خسي آيسبرغ ب 39 ألف ليرة، طاووق الكيلو ب 5 دولار و 40 سنت.

0: الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
1: تحية طيبة. دعوات لتحرك قضائي لكشف المسيئين للبطريرك الراعي. عون لتحييد المرجعيات الروحية عن السجالات السياسية وبر حذار الانزلاق نحو الفتنة. جعجع يتصل بالراعي مستنكرا الحملات ليست غريبة. حزب الله لمناصريه لضبط النفس والتنبه لما يحاك. قتلى وجرحى بسلسلة غارات جنوباً.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونشوى جرداق. بعد الصور المهينة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تستعجل تحرك القضاء لكشف الفاعلين معلومي الانتماء للحزب المحظور عسكريا وأمنيا، فيما لا تزال المواقف السياسية والروحية المنددة تتوالى مجمعة على رفض التطاول على مقام بكركي وسيدها، ومؤكدة أن الخلافات السياسية لا تبرر المس بالمقامات الروحية التي تمثل رمزا للوحدة الوطنية والعيش المشترك. وقبل الدخول في التفاصيل نتوقف عند شريط الوضع الميداني حتى الساعة.
1: قتل شخص وجرح آخر باستهداف دراجة نارية في دير قانون رأس العين، وأسقط قتل وجرح في الغارات على ميفدون وشوكين، وأصيب شخص بغارة على دراجة نارية على طريق الشعيتية في قضاء صور، وكانت الغارة على طريق كفر جال قد أدت إلى سقوط قتيلين، كما أدت الغارات على كونين إلى مقتل شخصين وجرح عدد آخر. وسقط أيضا قتيل وجريح في غارة استهدفت بلدة حروف، وثلاثة قتلى في غارة استهدفت الويزة في منطقة إقليم التفاح، وسجلت غارة على بلدة عبا وأخرى على كفر جوز في قضاء النبطية. وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 أذار حتى 2 أيار باتت 2659 قتيلا و8183 جريحا.
0: وفي سلسلة الغارات استهداف شأرة أطراف برعشيت صفد البطيخ مجد السلم قبريخة وقعقعية الجسر، كما أغارت المقاتلات الإسرائيلية على مجد الزون والغندوري وبرج قلوي وقلوي وصديقين وكفرة وياطر وشعيتي واسماعي، وسجل قصف مدفعي متقطع على بلدات شوكين وميفدون وعتشيت وبرعشيت ويحمر شقيف وفرون ووادي سلوقي وزوطر الشرقية وزوطر الغربية. وتحدثت معلومات عن غارة من مسيرة استهدفت بيكاب يقل عمالا سوريين في زوطر الشرقية. ومشط الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة أطراف بيوت السياد والمنصوري، وشهدت العديسي عملية تفجير، وشنت الطائرات غارات وهمية فوق قرى صور.
1: بقاع حلق الطيران الإسرائيلي على علو مرتفع في أجواء الهرمل.
0: في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ اعتراضي من الجليل الأعلى في اتجاه هدف رصد في الأجواء اللبنانية.
1: في غضون ذلك أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا إرهابية وقام بتصفية مخربين عملوا بالقرب من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في إطار الغارات. تم تدمير نحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة. أضافت من بين الأهداف مقرات قيادة ومبان مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية إضافية.
0: إلى ذلك دان رئيس أساقفة الفرزل وزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم جريمة التدمير التي طالت دير ومدرسة الراهبات المخلصيات في بلدة يارون، معتبرا أن ما جرى ليس مجرد اعتداء عابر، إنما هو انتهاك فاضح ومرفوض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية.
1: شن مناصرو حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا حملة منظمة ضد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تخطت حدود التعبير عن الرأي. وأشار موقع النهار إلى أن جهات مسؤولة طلبت من الأجهزة المعنية والقضاء التحرك العاجل لكشف الذين قاموا بحملة إهانات للبطريرك الراعي باعتبارها حملة مشبوهة لإثارة النعرات الطائفية والعبث بالسلم الأهلي وإهانة أكبر للمرجعيات الروحية المسيحية في لبنان.
0: وقد دعا حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أنصاره إلى ما وصفه بالترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وبالتالي أعداء لبنان، مشددا على التنبه إلى خطورة ما يحاك ضد اللبنانيين جميعا. ورأى أن فيديوهات المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC تحول التعبير السياسي إلى أداة مقصودة في حقن الشارع وتوتير المجتمع بهدف استجرار ردود فعل تحاكي الفعل الاستفزازي نفسه بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط بين اللبنانيين. ولفت إلى أن الفيديوهات تتجاوز حدود الاختلاف السياسي وتتضمن بطريقة مهينة إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز كما جاء في البيان.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية مدان ومرفوض، فضلا عن أن القوانين تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها، ودعا الجميع إلى إبقاء الخلافات في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية نظرا للانعكاسات السلبية لمثل هذه الممارسات.
0: الرئيس نبيه بري دان حملات الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية من أي جهة أتى ومن أي وسيلة كانت، سواء في الإعلام أو في الفضاء الافتراضي، داعيا جميع اللبنانيين إلى وعي مخاطر الانزلاق نحو الفتنة، وقال حذاري ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، فالمسؤولية الوطنية تفرض على الجميع العمل على وأدها وليس على تأجيج نيرانها. إن السلطات القضائية مدعوة إلى التحرك فورا لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة وكرامة رسالات الأرض والسماء.
1: المفتي عبد اللطيف دريان وخلال اتصال بالراعي استنكر الإساءة وأعلن وقوفه إلى جانب البطريرك، مؤكدا أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا دعما له، وأن هذه الإساءات لا تمس شخصا أو مرجعية بعينها فحسب، بل تطاول صميم الكرامة الوطنية وتسيء إلى صورة لبنان وقيمه.
0: شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى اعتبر أن ما حصل يشكل اعتداء على كرامة الوطن، مؤكدا تضامنه الكامل معه في مواجهة كل ما من شأنه النيل من رمزية بكركي أو المس بثوابت العيش المشترك.
1: كما استنكر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بأشد العبارات ما تعرض له رئيسه من إساءات وتطاول وتحقير، مؤكدا أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى أداة للإساءة أو إثارة النعرات وزعزعة السلم الأهلي، وداعيا الجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.
0: بدوره رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الذي اتصل بالبطريرك الراعي وأبدى استنكاره الشديد، لفت إلى أن هذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية والخط التاريخي الذي كان لبنان السيادة والحرية عنوانه الدائم.
1: النائب ستريدا جعجع استنكرت أشد الاستنكار الحملة البغيضة التي يتعرض لها الراعي، مشيرة إلى أن بكركي كانت على الدوام وستبقى صوت الحق والحقيقة في وجه أي باطل، وبكركي التي تحطم على أسوار صرحها كبار الطغاة لن ينال منها صغار يعيشون آخر أيامهم السياسية. وكتبت جعجع: سيدنا مجد لبنان أعطي لكم، فلا عجب أن يتطاول عليكم من جعل طهران أولويته على حساب لبنان.
0: رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل كتب على إكس: 1600 سنة دفاع عن الحرية، بكركي جبل لا يهتز.
1: عضو تكتل الجمهورية القوي النائب غياث يزبك كتب عبر إكس: الأخطر فيما رأيناه اليوم من تطاول على البطريرك أنه ليس مبادرة خاصة صادرة عن تافه، بل هي خطوة موحى فيها وتحظى بموافقة من أعلى المرجعيات أو أعلى مرجعيات الحرس الثوري، كي لا نقول أن هذا الإنتاج الفني العظيم جاء تنفيذا لأمر مهمة.
0: رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط دان التحريض والإساءات للمرجعيات الروحية، معتبرا أن المرحلة الخطرة التي يمر بها لبنان تستوجب من وسائل الإعلام تحمل مسؤولياتها الوطنية والالتزام بأخلاقيات التعبير عن الرأي وطرح الأفكار من دون تجريح أو تخوين.
1: النائب أشرف ريفي توجه إلى حزب الله قائلا: لا يمكنكم أن تحكمون بسلاحكم، وحاولتم ذلك ولم تستطيعوا ولن تستطيعوا.
0: النائب جورج عيس قال إن حزب الله يحتضر، حملته على البطيرك الراعي دليل على ذلك، حيث حزب الله لا وجود للبنان، وحيث لبنان لا وجود لحزب الله.
1: بدوره دان حزب الوطنيين الأحرار حملات التحريض والتطاول الممنهج ضد مقام البطريركية المارونية وشخص البطريرك، واعتبر أن هذا الانحدار الأخلاقي يمثل استهدافا مباشرا للسيادة اللبنانية وضربا لصيغة الوطنية.
0: الرابطة المارونية دعت إلى ملاحقة المسؤولين عنها حفاظا على السلم الأهلي، معتبرة أن حماية الرموز الدينية هو جزء لا يتجزأ من حماية لبنان الرسالة، وأن أي مساس بها هو مساس بالنسيج الوطني.
1: مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو أبو كسم وعبر لبنان الحر طالب المدعي العام التمييزي بالتحرك واعتبار هذا الكلام بمثابة إخبار لكشف الفاعلين، وتحدث عن تحرك مطلع الأسبوع من قبل مختلف المرجعيات المسيحية والمارونية.
0: اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام والمركز الكاثوليكي للإعلام قالا في بيان: هالنا ما رأيناه من إساءات مرفوضة بحق البطريرك، ونعتبر أنه يشكل تجاوزا خطرا لكل الخطوط الحمراء وانحدارا أخلاقيا لا يمكن السكوت عنه تحت أي ذريعة.
1: رئيس اتحاد بلديات بشري إلي مخلوف شدد على أن العيش المشترك في لبنان يقوم على الاحترام المتبادل بين مختلف مكوناته لا على الإهانات والتجريح.
0: النواب السنة يدعمون مسار الدولة في التفاوض ويتمسكون بمرجعية الدستور والطائف. جورج كرم.
2: اجتماع تشاوري خصصه عدد من النواب السنة لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وتلا النائب فؤاد مخزومي بيانا أكد فيه تمسك النواب السنة بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا
3: كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية، كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 أدار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانيا، دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة واستعادة كاملة على الأراضي اللبنانية وتأمين عودة الأسرى واستكمال الترسيم النهائي للحدود.
2: وختم بيان النواب السنة بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة البناء واستعادة دور لبنان. من فندق فينيسيا، جورج كرم، لبنان حر.
1: في مؤتمر نظمته مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية بعنوان عمال لبنان صمود بين الحرب والانهيار، أكد رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع أن لبنان لا يستطيع معالجة أزمة العمال والاقتصاد والقدرة الشرائية من دون دولة فعلية وسياسات عامة صحيحة، ولفت إلى أن ما أصاب لبنان من حروب وانهيارات وخسائر بمليارات الدولارات سببه خيارات سياسية خاطئة ومسؤولون لم يكونوا على مستوى المسؤولية، مؤكدا أن المواطنين هم من يختارون هؤلاء المسؤولين عبر الانتخابات، متى أحسنوا استخدام صوتهم الانتخابي واختاروا من يحمل قضيتهم ويواجه من أجل بناء دولة حقيقية.
0: قال الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي: لدي مأخذ على الرئيس سلام بالنسبة لإصلاحات الدولة، إذ من صلاحية السلطة التنفيذية أن تحول الموظف الفاسد إلى التفتيش أو أن توقفه عن العمل، وعندها يتبين للمواطن أن الدولة تعمل بالفعل. وتحدث عن أن مفهوم الانتصار عند الحزب يختلف عن المفهوم الطبيعي للانتصار، كمن يأكل العصي ويقول أنا منتصر.
4: ما عاد في دولة لبنانية، صارت الدولة اللبنانية هي الدويلة، مش حزب الله الدويلة بضمن دولة، صارت الدولة هي الحزب اللي فالش على كل الإدارات العامة، على كل التعيينات، على كل المؤسسات، على السلاح، يعني دون حسيب ولا رقيب، على عمليات منا مشروع ومنا مش مشروع. هن مهيمنين هالدولة اللي ركبي بالنسبة للبنان، بلعته للبنان، بلعت كل شيء فيه حتى نيات تغيير.
1: بين الحرب والأزمات، هل من طريق لتعافي لبنان ماليا؟ سيمون حتشيتة.
5: في ظل الحرب التي تثقل كاهل لبنان، تتفاقم الأزمة المالية بشكل غير مسبوق، حيث تتداخل تداعيات النزاع مع انهيار اقتصادي مستمر منذ سنوات، بين تراجع الإيرادات وتآكل قيمة العملة وازدياد الضغوط الاجتماعية، يجد لبنان نفسه أمام اختبار صعب يتطلب قرارات حاسمة وسريعة. فعلياً هذا ما حصل ولا يزال.
6: تسببت الحرب الحالية باختلال بالتوازن ما بين التدفقات النقدية الداخلية اللي معظمها كان يجي من السياحة ومن تحويلات المغتربين، وبين التحويلات الخارجية يلي أصلا تترتب على اقتصادنا المدولر يلي ارتفعت فيه الفاتورة النفطية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار العالمي.
5: كلام صريح عبر لبنان الحر للكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر، يشرح فيه ما يعيشه لبنان من أزمة مالية بدأت من سنوات وتتعمق مع حربين بين حزب الله وإسرائيل. فماذا سيحصل؟
6: عمليا الموازنات إن كانوا 25 ولا 26 هي موازنات ضرائبية ترتكز على جباية الضرائب اللي بيدفعها أصلا جزء من اللبنانيين وليس كل اللبنانيين، وهي ضرائب اليوم ستنخفض يعني جبايتها بفعل الحالة الاقتصادية وتراجع الأعمال وتضرر البنية التحتية وكمان فقدان كتار من الناس منازلهم وبيوتهم ومؤسساتهم. هذه اللي عم نعيشه اليوم هي نتائج هذه الحرب، وإذا طال أمد هذه الحرب يصبح هناك المزيد من الضغط على الدولة ولا سيما على مصرف لبنان يلي يمتلك بضع مليارات من الدولارات فيه يتصرف فيها باحتياطاته لاستعمالها لحتى يكفل أو يضمن استقرار سعر الصرف.
5: إذن بين استمرار الحرب وتعقيدات الداخل تبدو الطريق إلى التعافي طويلة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية. نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: الطقس ربيعي معتدل حتى بكرة الظهر، لا بيرجع بيتحول الطقس تدريجا إلى ربيعي متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا، بيؤدي لانخفاض ملموس بدرجات الحرارة وبيحمل معه أمطار وثلوج على المرتفعات العالية مع عواصف رعدية ورياح نشطة، وبيستمر تأثير المنخفض حتى الأربعاء فجرا وبيتحول الطقس من بعده لمستقر.
0: في الختام إعادة للعناوين. دعوات لتحرك قضائي لكشف المسيئين للبطريرك الراعي. عون لتحييد المرجعيات الروحية عن السجالات السياسية وبري حذر الانزلاق نحو الفتنة. جعجع يتصل بالراعي مستنكرا الحملات ليست غريبة. حزب الله لمناصريه لضبط النفس والتنبه لما يحاك. قتلى وجرحى بسلسلة غارات جنوبا.
1: المحلية انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف، حدث وموقف يلخص حدثا ويحلله، حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جانف غالي، كل أربعاء وسبت بعد النشرة المحلية، ويعاد بعد موجز 12:45 ليلا عبر لبنان الحر.
1: المرحلة الأخطر، لا نبالغ إذا قلنا إن ما نمر به هو من أخطر المراحل التي مرت وتمر على البلد. إنه أخطر من حرب 1982 وحرب 2006 وحرب إسناد غزة. حرب إسناد إيران نقلت البلد من مرحلة إلى مرحلة، وحتى لو بدأت المفاوضات فإن بنودها ستنطلق من الواقع على الأرض. ما يخشاه اللبنانيون سواء عقدت المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر، أن توضع على الطاولة خارطة غزة إلى جانب خارطة جنوب لبنان، ويصار إلى المقارنة بين

0: سريعة مرتين. الأولى في الثامن من تشرين الأول عام 2023 حين ساند طوفان الأقصى، والثانية في الثاني من أذار الفائت حين ساند إيران. وتبين من التحقيقات والمعطيات أن إيران طلبت من حزب الله القيام بالإسنادين لإلهاء إسرائيل عن غزة وعن إيران، لكن فاتهم أن إسرائيل تذرعت بالإسنادين لتنفيذ نسخة ثانية من المنطقة الصفراء. أيها المعنيون، تابعوا مسار غزة لتعرفوا ماذا سيحدث في مسار لبنان.
1: حدث وموقف، حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جانف غالي.

يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عن تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

0: بتعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم جابت لكم معي شجرة أو نبتة كتير مشهورة مش بس بفوائدها للطبيعة إنما كمان بفوائدها للإنسان وصحة الإنسان. عم نحكي أنا وياكم عن مورينجا وتحديدا مورينجا أوليفيرا. حقك تعرف إنه هالنبتة هي من جنوب آسيا، تزرع بعدد كتير كبير من المناطق لأنه مثل ما قلنا عندها قيمة غذائية مرتفعة جدا، لأنه المورينجا أوليفيرا تحتوي على كميات كتير كبيرة من الفيتامينات. وإذا بدنا نبلش نعد بنقول آ وس و أ وغيرها، ومن المعادن كمان في كتير، نذكر الكالسيوم والحديد. وبحسب أكثر من منظمة، المورينجا كتير مهمة كمان للمساعدة بمكافحة سوء التغذية بالعالم. المهم أنه من الناحية الغذائية منقول أنه هالنبتة ممكن كتير تحفز النشاط البيولوجي بجسم الإنسان، يعني معروفة أنه عندها خصائص كتير كبيرة مضادة للأكسدة، وبتمنع شيخوخة الخلايا، وبالتالي تمنع عنا بعض الأمراض المزمنة. وإذا بدنا نحكي أكثر وأكثر، منقول عن المورينجا إنه ممكن كتير تساعد بقصة السكري، لأنها بترجلج مستوى السكر بالدم والكوليسترول ويمكن غيرها كتير. وبعد في أبحاث ما عم بتوقف، لأنه هالمورينجا ممكن كتير تساعد بأكثر من مجال غذائي للإنسان.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟

0: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، بانوراما من لبنان الحر.
1: تحية طيبة. استنكار واسع للتطاول على البطيارك الراعي واستعجال لتحرك القضاء. عون وسلام يدينان بري يحذر من الانزلاق للفتنة، وحزب الله للتنبه إلى ما يحاك. جعجع يتصل بالراعي مستنكرا كركي على مبادئها الوطنية. بعد رفض مقترحها طهران تتكبد الخسائر وتخفض إنتاج النفط.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ونجوى جرداق. من حربي إسناد غزة والآن إيران إلى حملات تخوين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وصولا إلى حرب الإهانات والتجريح بالمقامات الروحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتنقل حزب الله مستجلبا بإسناده قتلا ودمارا وتهجيرا، ومستحضرا الفتنة بصور الإساءة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومعرقلا جهود الحكومة والعهد لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الحرب عبر التفاوض مع إسرائيل. وإزاء الصور المهينة للبطريرك الراعي، ثم استعجال لتحرك القضاء لكشف الفاعلين معلومي الانتماء للحزب المحظور عسكريا وأمنيا، فيما لا تزال المواقف السياسية والروحية المنددة تتوالى مجمعة على رفض التطاول على مقام بكركي وسيدها، ومؤكدة أن الخلافات السياسية لا تبرر المس بالمقامات الروحية التي تمثل رمزا للوحدة الوطنية والعيش المشترك.
1: في التفاصيل، شن مناصرو حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا حملة منظمة ضد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تخطت حدود التعبير عن الرأي. وأشار موقع النهار إلى أن جهات مسؤولة طلبت من الأجهزة المعنية والقضاء التحرك العاجل لكشف الذين قاموا بحملة إهانات للبطريرك الراعي باعتبارها حملة مشبوهة لإثارة النعرات الطائفية والعبث بالسلم الأهلي وإهانة أكبر المرجع الروحية المسيحية في لبنان.
0: وقد دعا حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أنصاره إلى ما وصفه بالترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وبالتالي أعداء لبنان، مشددا على التنبه إلى خطورة ما يحاك ضد اللبنانيين جميعا. ورأى أن فيديوهات المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC حول الشيخ نعيم قاسم وواقع الجبهة تحول التعبير السياسي إلى أداة مقصودة في حقن الشارع وتوتير المجتمع بهدف استجرار ردود فعل تحاكي الفعل الاستفزازي نفسه بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط بين اللبنانيين. ولفت الحزب إلى أن الفيديوهات تتجاوز حدود الاختلاف السياسي وتتضمن بطريقة مهينة إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز كما جاء في البيان.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية مدان ومرفوض، فضلا عن أن القوانين تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها، ودعا الجميع إلى إبقاء الخلافات في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية نظرا للانعكاسات السلبية لمثل هذه الممارسات.
0: رئيس الحكومة نواف سلام حذر من الانزلاق إلى أي من أشكال التعبير التي تتضمن الإساءة الشخصية والتجريح والتنمر والتخوين المدانة.
1: الرئيس نبيه بري دان حملات الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية من أي جهة أتى ومن أي وسيلة كانت، وقال حذار ثم حذار من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، فالمسؤولية الوطنية تفرض على الجميع العمل على وأدها وليس على تأجيج نيرانها. إن السلطات القضائية مدعوة إلى التحرك فورا لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة وكرامة رسالات الأرض والسماء.
0: المفتي عبد اللطيف دريان وفي خلال اتصال بالراعي استنكر الإساءة وأعلن وقوفه إلى جانب البطريرك، مؤكدا أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا دعما له، وأن هذه الإساءات لا تمس شخصا أو مرجعية بعينها فحسب، إنما تطاول صميم الكرامة الوطنية وتسيء إلى صورة لبنان وقيمه.
1: شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى اعتبر أن ما حصل يشكل اعتداء على كرامة الوطن، مؤكدا تضمنه الكامل معه في مواجهة كل ما من شأنه النيل من رمزية بكركي أو المس بثوابت العيش المشترك.
0: كما استنكر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بأشد العبارات ما تعرض له رئيسه من إساءات وتطاول وتحقير، مؤكدا أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى أداة للإساءة أو لإثارة النعرات وزعزعة السلم الأهلي، وداعيا الجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.
1: بدوره رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الذي اتصل بالبطريرك الراعي وأبدى استنكاره الشديد، لفت إلى أن هذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية والخط التاريخي الذي كان لبنان السيادة والحرية عنوانه الدائم.
0: واستنكرت النائب ستريدا جعجع أشد الاستنكار الحملة البغيضة التي يتعرض لها الراعي من قبل أصحاب الأقلام الصفراء والنفوس السوداء، ولفتت إلى أن بكركي كانت على الدوام وستبقى صوت الحق والحقيقة في وجه أي باطل، وبكركي التي تحطم على أسوار صرحها كبار الطغاة لن ينال منها صغار يعيشون آخر أيامهم السياسية. وكتبت: سيدنا مجد لبنان أعطي لكم، فلا عجب أن يتطاول عليكم من جعل طهران أولويته على حساب لبنان.
1: رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل كتب عبر أكس: 1600 سنة دفاع عن الحرية، بكركي جبل لا يهتز.
0: النائب أشرف ريفي توجه إلى حزب الله قائلا: لا يمكنكم أن تحكمونا بسلاحكم، حاولتم ذلك ولم تستطيعوا ولن تستطيعوا.
1: بدوره دان حزب الوطنيين الأحرار حملات التحريض والتطاول الممنهج ضد مقام البطريركية المارونية وشخص غبطة البطريرك، واعتبر أن هذا الانحدار الأخلاقي يمثل استهدافا مباشرا للسيادة اللبنانية وضربا للصيغة الوطنية.
0: الرابطة المارونية دعت إلى ملاحقة المسؤولين عنها حفاظا على السلم الأهلي، واعتبرت أن حماية الرموز الدينية جزء لا يتجزأ من حماية لبنان الرسالة، وأن أي مساس بها هو مساس بالنسيج الوطني.
1: مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو أبو كاسم عبر لبنان الحر طلب المدعي العام التمييزي بالتحرك واعتبار هذا الكلام بمثابة إخبار لكشف الفاعلين، وتحدث عن تحرك مطلع الأسبوع من قبل مختلف المرجعيات المسيحية والمارونية.
0: قتل شخص وجرح آخر باستهداف دراجة نارية في دير قانون رأس العين، وسقط قتلى وجرحى في الغارات على ميفادون وشوكين، وأصيب شخص بغارة على دراجة نارية على طريق الشعيتي في قضاء صور. وكانت الغارة على طريق كفرجال قد أدت إلى سقوط قتيلين، كما أدت الغارات على كونين إلى مقتل شخصين وجرح عدد آخر. وسقط أيضا قتيل وجريح في غارة استهدفت بلدة حاروف، كما سقط 3 قتلى في غارة استهدفت الويزي في منطقة إقليم التفاح، وسجلت غارة على بلدة عبا وكفر جوز في قضاء النبطي. وأعلنت وزارة الصحة أن المحصلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار وحتى 2 أيار باتت 2659 قتيلا و 3183 جريحا.
1: وفي الجديد الميداني، غارات إسرائيلية على بلدة زبدين وزفتة بقضاء النبطي، وعلى بلدة الجميجمي في قضاء بنت جبيل، وعلى سماعي بقضاء صور، وقذائف على كونين وبنت جبيل ودير الزهراني وفي قضاء النبطي، كما سجل تفجير أو تفجير بنى تحتية ومنازل في طير حرفة وشيحين، وكان قد تم تدمير أقدم حسينية في الدوير. بالتزامن سجل تحليق أباتشي فوق البحر مقابل البياضة، وتحليق للطيران الحربي في أجواء صور والمحيط.
0: في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية، كما قصف تجمعا للجيش الإسرائيلي في مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ اعتراضي من الجليل الأعلى في اتجاه هدف رصد في الأجواء اللبنانية.
1: في غضون ذلك أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوية أن الجيش هاجم أهدافا وقام بتصفية مخربين عملوا بالقرب من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في إطار الغارات، وتم تدمير نحو 50 بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة. أضافت من بين الأهداف مقرات قيادة ومبان مستخدمة لأغراض عسكرية وبنى تحتية إضافية.
0: إلى ذلك دان رئيس أساقفة الفرزل وزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخيل إبراهيم جريمة التدمير التي طالت دير ومدرسة الراهبات المخلصيات في بلدة يارون، معتبرا أن ما جرى ليس مجرد اعتداء عابر، إنما هو انتهاك فاضح ومرفوض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدولية.

0: عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الميكانيزم اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت الجوية.
1: النواب السنة يدعمون مسار الدولة في التفاوض ويتمسكون بمرجعية الدستور والطائف. جورج كرم.
2: خصص عدد من النواب السنة اجتماعهم التشاوري لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها. وأكدوا في بيان ختامي تلاه النائب فؤاد مخزومي تمسكهم بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية.
3: وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية، كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 أدار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة واستعادة كاملة على الأراضي اللبنانية وتأمين عودة الأسرى واستكمال الترسيم النهائي للحدود.
2: وختم بيان النواب السنة بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة البناء واستعادة دور لبنان. من فندق فينيسيا، جورج كرم، لبنان الحر.
1: في مؤتمر نظمته مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية بعنوان عمال لبنان صمود بين الحرب والانهيار، أكد رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع أن لبنان لا يستطيع معالجة أزمة العمال والاقتصاد والقدرة الشرائية من دون دولة فعلية وسياسات عامة صحيحة. ولفت إلى أن ما أصاب لبنان من حروب وانهيارات وخسائر بمليارات الدولارات سببه خيارات سياسية خاطئة ومسؤولون لم يكونوا على مستوى المسؤولية، مؤكدا أن المواطنين هم من يختارون هؤلاء المسؤولين عبر الانتخابات حتى أو متى أحسنوا استخدام صوتهم الانتخابي واختاروا من يحمل قضيتهم ويواجهوا من أجل بناء دولة حقيقية.
0: قال الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر عبر لبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي: لدي مأخذ على الرئيس سلام بالنسبة لإصلاحات الدولة، إذ من صلاحية السلطة التنفيذية أن تحول الموظف الفاسد إلى التفتيش أو أن توقفه عن العمل، وعندها يتبين للمواطن أن الدولة تعمل بالفعل. وتحدث عن أن مفهوم الانتصار عند الحزب يختلف عن المفهوم الطبيعي بعيد الانتصار، كمن يأكل العصي ويقول أنا منتصر.
4: ما عاد في دولة لبنانية، صارت الدولة اللبنانية هي الدويلة، مش حزب الله الدويلة بضمن دولة، صارت الدولة هي الحزب اللي فالش على كل الإدارات العامة، على كل التعيينات، على كل المؤسسات، على السلاح، يعني دون حسيب ولا رقيب، على عمليات منا مشروع ومنا مش مشروع. هن مهيمنين هالدولة اللي ركبي بالنسبة للبنان، بلعته للبنان، بلعت كل شي فيه حتى نيات تغيير.
1: لابورة الدولية، منصة جديدة. شرب المخلوف.
5: برعاية معالي وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أطلقت لابورا منصتها الجديدة لابورا الدولية في خطوة نوعية تهدف إلى توسيع أفاق العمل وتعزيز فرص التواصل المهني على المستوى العالمي. وفي كلمة له شدد الوزير شحادة على أنه في وقت يمر وطننا بظروف دقيقة من أزمات اقتصادية واجتماعية إلى تداعيات الحروب التي فرضت على بلدنا وشعبنا، تأتي هذه المنصة لتؤكد أن لبنان لا يزال يمتلك طاقات بشرية استثنائية.
6: يجمعنا اقتناع راسخ بأن اقتصاد لبنان لا يمكن أن ينهض إلا من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي الممثل هنا بجمعية لابورا انترناشنال. فلا دولة تستطيع أن تنجح وحدها ولا مبادرات فردية تكفي وحدها، بل المطلوب تكامل الجهود وتوحيد الرؤية. نحن واثقون أن التكنولوجيا قادرة اليوم على خلق فرص عمل عن بعد، وهذه كتير مهمة. يعني إذا ما قدرتوا تحصلوا على الشغل هون، فينا نجيب الشغل على لبنان إذا توفرت البيئة المناسبة، إذا قدرنا أمننا التدريب للشباب والصبايا بلبنان. أمام شبابنا أبواب العالم كله.
5: يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة في مسيرة لابورا، ويؤكد التزامها المستمر بدعم الشباب اللبناني وفتح أبواب الفرص أمامهم محليا ودوليا نحو مستقبل مهني أكثر ازدهارا. من الربوة، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: بين الحرب والأزمات، هل من طريق لتعافي لبنان ماليا؟ سيمونة حتشيتي.
7: في ظل الحرب التي تثقل كاهل لبنان، تتفاقم الأزمة المالية بشكل غير مسبوق، حيث تتداخل تداعيات النزاع مع انهيار اقتصادي مستمر منذ سنوات، بين تراجع الإيرادات وتآكل قيمة العملة وازدياد الضغوط الاجتماعية، يجد لبنان نفسه أمام اختبار صعب يتطلب قرارات حاسمة وسريعة. فعلياً هذا ما حصل ولا يزال.
8: تسببت الحرب الحالية باختلال بالتوازن ما بين التدفقات النقدية الداخلية اللي معظمها كان يجي من السياحة ومن تحويلات المغتربين، وبين التحويلات الخارجية يلي أصلا تترتب على اقتصادنا المدولر يلي ارتفعت فيه الفاتورة النفطية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار العالمي.
7: كلام صريح عبر لبنان الحر للكاتب والباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر، يشرح فيه ما يعيشه لبنان من أزمة مالية بدأت من سنوات وتتعمق مع حربين بين حزب الله وإسرائيل. فماذا سيحصل؟
8: عمليا الموازنات إن كانوا 25 ولا 26 هي موازنات ضرائبية ترتكز على جباية الضرائب اللي بيدفعها أصلا جزء من اللبنانيين وليس كل اللبنانيين، وهي ضرائب اليوم ستنخفض يعني جبايتها بفعل الحالة الاقتصادية وتراجع الأعمال وتضرر البنية التحتية وكمان فقدان كتار من الناس منازلهم وبيوتهم ومؤسساتهم. هذه اللي عم نعيشه اليوم هي نتائج هذه الحرب، وإذا طال أمد هذه الحرب يصبح هناك المزيد من الضغط على الدولة ولا سيما على مصرف لبنان يلي يمتلك بضع مليارات من الدولارات فيه يتصرف فيها باحتياطاته لاستعمالها لحتى يكفل أو يضمن استقرار سعر الصرف.
7: إذن بين استمرار الحرب وتعقيدات الداخل، تبدو الطريق إلى التعافي طويلة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة.
0: نفذت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية دهم في بعلبك، وأوقفت المواطنين عين ميم وعين حاء لتأليفهما عصابة تنشط في سرقة السيارات في منطقة البقاع، وضبطت 5 سيارات مسروقة. جديد الإقليمي الدولي مع بسام البيتار.
1: على الرغم من المقترحات ذهابا وإيابا، تراوح الجهود الدبلوماسية مكانها ويستمر التباعد بين المواقف الأمريكية والإيرانية. ففي مقترحها أمس، عرضت طهران على واشنطن فتح مضيق هرمز في مقابل إنهاء الحصار البحري مع تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة. من ناحيته، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح برمته، قائلا إنه لا يسمح باتفاق لا يكون جيدا مع إيران، وجدد القول إن إيران أمام خيارين، إما أبرام اتفاق أو الدمار الكامل، موضحا أنه يفضل الخيار السلمي. وهذه المرة أيضا تساءل ترامب عن الجهة التي تقرر في طهران، لافتا إلى أن واشنطن تحاول أن تجد من تتكلم معه. في هذا الوقت، نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني أن طهران بدأت بخفض الإنتاج النفطي مع امتلاء الخزانات السريع في ظل تراجع الصادرات بسبب الحصار الأمريكي. في الأثناء، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها لا تعترف بالعقوبات الأمريكية بشأن استيراد النفط الإيراني، معتبرة أن هذه العقوبات تقيد الشركات الصينية بشكل غير صحيح. على خط آخر، علقت ألمانيا على سحب 5000 جندي أمريكي من أراضيها، وقال وزير الدفاع الألماني إن على الأوروبيين الاطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم. من ناحيته أعلن الناتو أنه يسأل واشنطن عن توضيحات بشأن قرارها، واضعا الخطوة في سياق تقاسم الأعباء بين الحلفاء. في إيران، نقلت الناشطة السياسية المعارضة نرجس محمدي من السجن إلى المستشفى بعد تدهور حالها، وحضت لجنة نوبل للسلام السلطات الإيرانية على الإفراج فورا عن الفائزة بالجائزة كي تتلقى العلاج، محملة إياها المسؤولية. مع استقرار الوضع الجوي، أعلنت الإمارات عودة الطيران إلى طبيعته بعد رفع الإجراءات الاحترازية.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية. نشرة الجوية من لبنان الحر. الطقس ربيعي معتدل حتى ظهر غد، حيث يتحول تدريجا إلى ربيعي متقلب تحت تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا، يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ويحمل معه أمطارا ثلوجا.

0: كيران تركي على مبادئها الوطنية. بعد رفض مقترحها طهران تتكبد الخسائر وتخفض إنتاج النفط.
1: إلى هنا نختم بانوراما من لبنان الحر، رافقنا عبر الإخراج جوزيف كريم، ونشير إلى هذا النداء الإنساني. مستشفى الرومة بحاجة إلى وحدات دم وبلاكيت من فئتي أو نيجاتيف وأو بوزيتيف للمريض الياس جميل الياس. شكرا لإصغائكم.

0: السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
2: سيمون موريس الأحمر، عائل وصاف حبشي، طوني مارون بطرس، سليمان داوود خوري، يوسف إميل نعمي، ميشيل أندري يارد، لويس كامل الشامي، بهاء الدويهي.
1: ارتفعوا كالأرس.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: الأب ميلاد سقيم.
1: الصرخة صرخ بطرس من بعد خوفه من الغرق وبعد الاختبار يلي دفعه يسوع حتى ليعيشوا قدام التلاميذ. نحن قدام جولة تبشيرية إن فيها يسوع مع تلاميذه. طلب يسوع من تلاميذه أنه يركبوا السفينة، يركبوا القارب ويسبقوا لشاطئ المقابل حتى ليصرف الجموع، وبعدها طلع للجبل حتى ليصلي بالعزلة. وانطلق القارب قارب التلاميذ وابتعد عن الشط وحل المساء. اشتدت الرياح المعاكسة لألهم، وقبل الفجر جاء يسوع لعند تلاميذه ماشي على البحر. ارتعبوا وظنوا شبح وصرخوا من شدة خوفهم. قال لهم يسوع تشجعوا أنا هو، لا تخافوا. حاول بوقت بطرس أنه يختبر حقيقة إذا كان هيدا هو يسوع أم شبح، فطلب من يسوع أنه يمشي على البحر. أمروا يسوع أنه يمشي، ولمن مشي شك بطرس بإيمانه وبلش يغرق. فعاتبوا يسوع بيقول له ليش شككت يا قليل الإيمان؟ بوقتها آمن التلاميذ بأنه هو ابن الله، هو المعلم الحقيقي. نعم أحبائي، الخوف بينفي الإيمان. تعوا تنترك الخوف ونمتلي من الإيمان والثقة بحضور الله بسفينة حياتنا، ونتركه يقود شراع حياتنا مطمئنين حتى اللي هو يملي قلوبنا سلام.

0: الخير. كادت إساءة إعلامية للمرجعيات الدينية أن تتفاقم في لحظة شديدة الحساسية تتطلب التعقل في التعامل، فيما لبنان في سباق مع الوقت بين نافذة تفتح لإنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار واستعادة الأرض والأسرى، وبين خشية جدية من أن تضيع الفرصة بالعرقلة والتجاذبات الداخلية. حتى الآن يستمر الكباش بين مشروعين، مشروع دولة قوية تستعيد مؤسساتها ودورها، ومشروع إبقاء لبنان في دائرة الاشتباك المفتوح، حيث تتقدم حسابات المحاور على المصلحة الوطنية، مع ما يعنيه ذلك من تفاقم للأزمة وفقدان للثقة وتداعيات مستمرة لانهيار من دون أفق واضح للحل. الميدان في الجنوب تحت المجهر، حيث التصعيد متواصل ضمن ما تطلق عليه إسرائيل تسمية الخط الأصفر، وحتى لا يحصد الدمار المزيد من البلدات اللبنانية، وحتى لا يسفك المزيد من الدماء، فلبنان اليوم أمام اختبار مصيري، إما أن يحسن التقاط الفرصة ويبدأ مسار الخروج من الأزمة، وإما أن يكرس واقع الأزمة المفتوحة على كل الاحتمالات. الدولة اللبنانية مصممة على استكمال مسار تثبيت الاستقرار، وقد لاقاها اليوم اجتماع النواب السنة بالتأييد، ليضاف هذا الموقف إلى شرائح واسعة داعمة لتوجهات رئيس الجمهورية والحكومة بالتفاوض. لكن البداية من قضية مفترض أن تخرج من خانة المحرمات. اللبنانيون الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000، قضيتهم تعود إلى الواجهة خلال مناقشة قانون العفو العام، فما هو الواقع القانوني والسياسي لهؤلاء؟ التفاصيل مع مريان زوين.
1: زمان أيار عام 2000، المكان حدود لبنان الجنوبية. من هون لجأ نحو 7500 شخص إلى إسرائيل، منهم عناصر من جيش لبنان الجنوبي مع عائلاتهم، أو من العاملين كانوا بوقتها بإسرائيل بوقت كانت الحدود مفتوحة، أو لبنانيات متزوجات من المعروفين بعرب 48. بوقتها اعتبروا أنه لجوءهم سيكون موقت، وما عرفوا أنه رح يصيروا ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم ويتعرضوا للتهديد والتخوين.
2: هذا نوع من التهجير الطائفي، شكله هو شكل قصة عمالة، يعني نحن بنعرف انه 70% من جيش لبنان الجنوبي هو شيعة. طيب اوكي، ليه المشكلة عم بتبين كأنها مشكلة مسيحية؟ لأنه حزب الله ما بده إياهم هود الناس يرجعوا، يعتبرون انه عقيدة النظام الموجود اليوم بلبنان إذا رجعوا رح ينعمل لهم ملفات أو رح يتعرضوا يمكن للعنف أو للاغتيال. من قبل حزب الله مثل ما صار بقضية عامر الفخوري. عامل الفخوري للي ما بيعرف ما كان عليه شيء، ما كان عليه ملف قضائي.
1: تخوين استمر وعيش باقي أفراد عائلة من غادر بلبنان تحت ضغط تهمة التواصل مع العدو، بالرغم من أنه طبيعي هالعائلات تتواصل على الأقل لترسل أمرار خبر حزين أو سعيد لأفرادها. بالفترة الحالية نحو 3400 شخص مبعدين عن لبنان، والحقيقة أنه معظمهم ما في بحقهم ملفات قضائية.
2: يلي عندهم عن جد ملفات قضائية بالعشرات، واغلبيتهم كبار بالعمر، كله غيابة بناء على ملفات كانت تطلع من أجهزة المخابرات اللبنانية التي كانت تتعامل مع أجهزة المخابرات السورية. على أوقات في نكيات، يعني إذا واحد منهم حبينه أو كتير عم يحكي برا أو زعجهم بشي كمان بيعملوا له ملف.
1: من أيام خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة اللي عم بتناقش قانون العفو العام، هالقانون اللي أهميته تكمن برفع الظلم، رفع الظلم عن كل مظلوم، تم التطرق لقضية من اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000.
3: تم تغيير وبطلب منا تغيير كل الأسباب الموجبة للقانون، لأنه هو منه فقط لأنه اكتزاز السجون. نحن مع هذا القانون لأنه بيرفع المظلومية، بيرجع بيخلي العدالة تأخذ مجراها، وبالتالي قلنا أنه في فئة تانية كمان ما لحق هذا العفو ولازم يشملها، واللي هن الأشخاص اللي التجأوا إلى إسرائيل من بعد التحرير، يعني بسنة 2000. صدر قانون 194 على 2011، صار نافذ هيدا القانون، لكن تم تعطيله من قبل الحكومات السابقة ولم يتم إصدار المراسيم التطبيقية. لازم هول الأشخاص واللي هن زوجات وأولاد الأشخاص اللي لجأوا إلى إسرائيل لم ينضوا بأي عمل عسكري أو أمني، طلبنا أنه يكون العفو عم يشملهم.
1: الصفحة الجديدة مطلوبة بأكثر من ملف، وهالملف ستتوجه الأنظار له بالأسبوع المقبل بوقت رح تكون جلسة اللجان مفتوحة لإكمال مناقشة قانون العفو العام.
4: تراجع الدعم الإيراني لحزب الله يكشف خيوط شبكة مالية معقدة تمتد من غرب إفريقيا إلى لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
5: بعيدا من الأضواء وفي مدن إفريقية نابضة بالحركة التجارية، تنمو شبكة مالية وصفت بأنها من الأكثر تعقيدا وتنظيما. تقرير لمجلة The National Interest يسلط الضوء على دور الجالية اللبنانية في دول غرب إفريقيا، لاسيما في كوت ديفوار، حيث يقدر عددها بنحو 100,000 شخص. وهذه الجالية التي لعبت تاريخيا دورا اقتصاديا مهما في المنطقة، تحولت بحسب التقرير إلى محور رئيسي في حركة الأموال العابرة للقارات. لكن كيف تعمل هذه الشبكات؟ وفق المعطيات المذكورة في المجلة، تعتمد الآليات على ما يعرف بغسل الأموال عبر التجارة. العملية تبدأ بتصدير سلع أبرزها السيارات المستعملة من دول مثل الولايات المتحدة أو أوروبا إلى أفريقيا، ودائما بحسب المجلة يتم التلاعب بالفواتير والأسعار بحيث تضخ أموال غير مشروعة داخل هذه العمليات التجارية، فتبدو وكأنها أرباح قانونية. ولا يتوقف الأمر هنا، بعض الشبكات التي تسلط الضوء عليها المجلة تنخرط أيضا في أنشطة أخرى مثل تهريب الألماس من مناطق النزاعات، الاستثمار في العقارات وقطاع البناء، إضافة إلى التداخل مع الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. الأموال بعد تجميعها تنقل بطريقة متعددة، تحويلات مالية، شركات صرافة، أو حتى نقل نقدي مباشر عبر المطارات كما ورد في حالات موثقة داخل غينيا. التقرير يكشف أيضا عن بيئة تسهل هذه العمليات، حيث تعاني بعض دول غرب أفريقيا من ضعف في أنظمة الرقابة المالية ونقص في الشفافية المتعلقة بملكية الشركات، ما يخلق ثغرات تستغلها هذه الشبكات. الأخطر بحسب التقرير أن هذه الأنشطة ليست عشوائية، بل منظمة ضمن شبكات مترابطة تستفيد من العلاقات الاجتماعية والتجارية داخل الجاليات، ما يجعل كشفها أكثر صعوبة. فهل يمكن تفكيك هذه الشبكات من دون التأثير على الجاليات التي تشكل جزءا أساسيا من اقتصاد تلك الدول؟ أم أن المواجهة المقبلة ستفتح فصلا جديدا من الصراع المالي العابر للحدود؟
0: بالأرقام، كم بلغت خسائر الحرب على الصعود كافة؟ الجواب مع ألان درغام.
6: في لبنان الحرب تقاس بالأرقام لا بالعناوين، قتلى، جرحى، نازحون، ودمار واسع. مؤشرات تتصاعد منذ أسابيع. في هذا التقرير كل رقم يختصر جزءا من المشهد. منذ أذان 2026 ارتفعت حصيلة القتلى إلى لبنان إلى ما بين 2578 و2600 قتيل، إلى جانب نحو 7885 جريح. التفاصيل تظهر أن من بين الضحايا حوالي 170 طفل، أكثر من 270 امرأة، وأكثر من 100 مسعف وعامل صحي. هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الاستهداف لتشمل المدنيين بشكل مباشر. على مستوى النزوح، تجاوز العدد 1,200,000 نازح داخل لبنان من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، أي ما يقارب 20% من السكان. كرة كاملة أفرغت مع استمرار العمليات العسكرية في الميدان. تشير التقديرات إلى خسارة حزب الله أكثر من 1,200 مقاتل. في المقابل تسجل إسرائيل نحو 19 قتيل بين مدنيين أيضا وعسكريين، وحوالي 651 جريح من الجنود وفق الأرقام المعلنة غير الرسمية. على الأرض أكثر من 15,000 وحدة سكنية تضررت بشكل كامل، ما عدا الوحدات السكنية التي تضررت جزئيا. وفي بعض بلدات الجنوب تتجاوز نسبة الدمار 70%، ما يجعل إعادة الإعمار تحديا هائلا. اقتصاديا، الخسائر تقدر ما بين 3-5 مليار دولار في بلد يعاني أصلا من انهيار مالي عميق، ما يضاعف الضغط على الاقتصاد اللبناني. أما أضرار البنية التحتية فتخطت 14 مليار دولار. في المحصلة، الأرقام لا تترك مجالا للتأويل. حرب مفتوحة وكلفة تتصاعد يوما بعد يوم.
4: قصف مدفعي وجوي وتدمير أقدم حسينية في الدوير، والجيش الإسرائيلي يبرر هدم دير ومدرسة راهبات المخلصات في يارون، والحزب يسقط مسيرة. تقرير ستريدة بعينه.
5: وقف إطلاق النار الذي بدأ في 16 نيسان والذي سهل مفاوضات منفصلة بشأن الحرب مع إيران أوقف الهجمات على بيروت والضاحية، لكنه لم يوقفها على مناطق الجنوب، فقد شوهدت أعمدة دخان وأصوات انفجارات عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع استمرار الأعمال العدائية. وفي المستجدات الميدانية نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على الحسينية القديمة في بلدة الدوير في قضاء النبطي ودمرها بالكامل، كما دمر بجانبها قاعة للتعازي بالإضافة إلى قاعات وغرف أرضية ومقر لكشافة الرسالة الإسلامية، وتسبب بتضرر أضرحة الموتى وروضة الشهداء بشكل كبير، إضافة إلى عدد من السيارات التي كانت مركونة قربها، كما أفيد عن وقوع إصابة. هذا وطال القصف بلدة زبدين، زوطر الشرقية وكفر جوف. وعلى أثر تدمير دير ومدرسة المخلصات في يارون، تحدث الجيش الإسرائيلي عن أن حزب الله أطلق صواريخه من المكان، مما كان سببا لإزالة التهديدات، مع التأكيد أن لا نوايا لضرب بنى تحتية مدنية ومبان دينية. في المقابل أكد حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في أحد منازل قرية البياضة جنوبا، كما نشر الإعلام الحربي في الحزب مشاهدة قال إنها من عملية إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء مدينة النبطي بصاروخ رجو.
0: عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية الجنرال جوزيف كليرفيلد اجتماعا استثنائيا في قاعدة بيروت البحرية. جاء الاجتماع نتيجة زيارة سريعة قام بها كليرفيلد، وقد تناول الاجتماع الوضع الأمني في لبنان وتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها. تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دور الجيش وضرورة دعمه بظل المرحلة الحالية.
4: سياسيا، ولادة تجمع النواب السنة الذي عقد لقاءه الأول في بيروت، والهدف دعم الدولة والحكومة ورئيسها بكافة قراراتها. والام تي في تكشف تفاصيل وخفايا اللقاء. التفاصيل مع صبحي إبليوي.
7: بحضور عدد كبير من النواب السنة ومن مختلف المناطق اللبنانية، اجتمع النواب في أحد فنادق العاصمة بيروت على قاعدة أن المرحلة الدقيقة تتطلب العمل على القرارات الكبرى بعيدا من الحسابات الانتخابية. مصادر عربية باركت الخطوة معتبرة أنها تؤكد أن السنة لا طريق لهم سوى الدولة والوقوف خلفها. النواب أصدروا بيانا في ختام اللقاء تلاه النائب فؤاد مخزومي.
8: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة واستعادة كاملة على الأراضي اللبنانية وتأمين عودة الأسرى واستكمال الترسيم النهائي للحدود.
7: بحسب المعلومات، أيد النواب حسن أمراض وفيصل كرامي وياسين ياسين وعبد الرحمن البزري اللقاء، لكنهم اعتذروا عن عدم الحضور بداعي السفر. المجتمعون أكدوا ضرورة دعم الحكومة.
8: دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 أدار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. إشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية. الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
7: بحسب المعلومات، سينضم عدد أكبر من النواب السنة إلى الاجتماعات المقبلة، خصوصا أن مباركة عربية تؤيد اللقاء الجامع الذي سيعقد كل 15 يوما، وسيكون في البقاع في 16 نيسان الحالي، فيما لم توجه الدعوة إلى نواب حزب الله والجماعة الإسلامية فقط.
4: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قائمة، والجولة الثالثة قيد التحضير. كل التفاصيل من واشنطن مع زميل أنتوني مرشاء. أنتوني أهلا بك. سؤالان، أولا بالنسبة للمفاوضات، هل حسم تاريخ عقد الجولة الثالثة أولا، وثانيا بالنسبة لما قاله ترامب أنتوني عن انتهاء العمليات العسكرية في إيران، هل فعلا تجاهل ترامب مهلة 60 يوما؟
9: منى، لجاوبك على أول شق من السؤال، الشق اللبناني، المفاوضات الثالثة رح تكون بمنتصف هذا الشهر، رح تستمر بواشنطن، لن تنتقل إلى مكان آخر. طبعا هنالك الوفد اللبناني يلي رح يكون مؤلف من السفيرة ندى معوض ومعاونة وسام بطرس القائم بالأعمال، وأيضا السفير سيمون كرم، وسوف يكون هنالك ايضا، يعني عم بيتم العمل بحسب المصادر الامريكيه من داخل الخارجيه الامريكيه، ان هنالك ممكن ان يكون الملحق العسكري من الجانب الاسرائيلي، لذلك الوفد اللبناني يقوم على ايضا تحديد شخص عسكري في هذا الاجتماع. من المتوقع ان يكون الملحق العسكري الجديد يلي انضم منذ شهرين الى السفاره، وهو الملحق العسكري اوليفر حكيم. طبعا تؤكد ايضا المعطيات انه السفيره ندى معوض من خلال الخارجية الأمريكية هي مستمرة بالتنسيق معها من بعد الاجتماع يلي كان بالمكتب البيضاوي وطال لمدة ساعة ونص مع الرئيس ترامب، وتم التحديد، يعني عم يرجعوا يحكوا بهذه النقاط المهمة مع السفيرة ندى معوض من الخارجية الأمريكية لتثبيت وقف الأعمال العدائية بلبنان ودعم لبنان بوقت وعد فيه كان ترامب بالمساندة والضغط لوقف هذه الانتهاكات. هيدا فيما يتعلق، نحن يعني طبعا انتظار انه يركب منى الوفد اللبناني، ورح يكون عدد الاشخاص بالتوازي مع العدد الاشخاص اللي رح يكونوا بالوفد الاسرائيلي طبعا بالوساطة الامريكية وهنا في واشنطن. نعم. هذا بالشق اللبناني. أما بشق إذا بدنا نحكي بشق إيران، طبعا المصادر الأمريكية ما قامت به بعض المحطات العربية إن كان عن قصد منى أو عن غير قصد، لم يكن بمعنى ما قصده الرئيس ترامب بهذا الموضوع وبموضوع حرب إيران. والصورة الصحيحة لننقلها أمام الرأي العام، هنالك التباس في تفسير كلام ترامب حول العمليات العسكرية في إيران ومهلة 60 يوم، وتحديدا ما يقوله الرئيس ترامب ليس أنه هو تجاهل للقانون أو تجاوز للمهلة، ولكن ما يقوله هو مختلف تماما. يعتبر أنه الحرب هو أنه أطلق النار وتوقف إطلاق النار منذ 7 نيسان، يعني بعد وقف إطلاق النار، يعني تعتبر المهلة هي 38 يوم، وحصل الحصار الاقتصادي على مضيق هرمز، لذلك المضيق الاقتصادي لا يعتبر إطلاق نار، لذلك المهلة هي أقل من 60 يوم. لذلك أنه العمليات بدأت ب 28 شباط، لحديد ما وقف إطلاق النار يعتبر 38 يوم وليس 60 يوم. وبالتالي من وجهة نظر الإدارة الأمريكية لا يوجد قتال مستمر حتى يتم احتساب مهلة 60 يوم، ويذهب ترامب أكثر من ذلك، معتبرا أنه حتى لو تم احتساب هذه المهلة فأنه طلب إذن من الكونغرس هو أمر غير دستوري، ووفق رأيه هو unconstitutional. لذلك وهنا يعني قدم خطيا نقطتين واضحين جدا، الأول أنه الحرب انتهت وبالتالي لا حاجة إلى الكونغرس، والثاني أنه لو حتى لم تنتهي فأنه القانون نفسه مشكوك بدستوريته. وأين أيضا يحصل الالتباس منا؟ بعض الوسائل قدمت الأمر وكأنه ترامب تجاوز مهلة 60 يوم، يرفض الكونغرس، وبينما هو يقول أنه هذه المهلة لا تنطبق أصلا لأنه الحرب انتهت. وهذا أيضا بيعمل فرق منا بموضوع جدا مهم، أنه كان في رؤساء سابقين قاموا بهذا الموضوع وليس هو وحده، التاريخ الأمريكي كان كتب ذلك. فالرئيس بيل كلينتون عام 99 بيوغوسلافيا استمر بالحرب من دون العودة إلى الكونغرس، والرئيس باراك أوباما بليبيا أيضا استمر بالعمليات من دون تفويض صريح من الكونغرس. لذلك الرئيس ترامب يستطيع الاستمرار بالحرب وإذا كان هنالك فعلا ثغرات قانونية وسياسية موجودة بهذا الموضوع. إذن هذا الشقين اللبناني والإيراني، منى معي أنا والزميل ربيع شمعون.
4: شكرا أنتوني على كل هذه الإيضاحات.
0: سجال عون بري وبيان السفارة الأمريكية، كيف يقرأه التيار والاشتراكي؟ التفاصيل مع جويس عائيه.
5: بيان السفارة الأمريكية في بيروت الذي دعا المسؤولين إلى عدم التردد مؤكدا أن الحل هو في لقاء عون نتنياهو، كيف يقرأه كل من التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي؟
10: إذا بدك استعمل كلمة دقيقة، بدل التدخل هو فرض،
5: هو وسيط،
10: ما بيكون يعني الوسيط عم يفرض. كلنا ارتضينا يكون وسيط مع أنه هو متحيز. طب نحن للقاء لمصلحة لبنان، لمصلحة الرئيس أول شيء، إذا بدون أي مردود بتكون لا.
11: ما هي دي ضمن لعبة المفاوضات، يعني هلأ كل شيء ستسمعينه هو تحسين موقع المفاوضين.
5: بس بدك و... رئيس عون يلتقي نتنياهو؟
11: لا لا لا لا لا, لا. منا مطروحة، يعني أنا برأيي هذا الموضوع ليش عبالك من ضمن الضغوطات اللي بيطرحوها.
5: أنت ترفض لقاء عون نتنياهو في ختام المفاوضات؟
11: منروح نحن والعرب سوا، يعني أنا هالصورة بحب شوفها صراحة، مع السوري مع السعودي مع نكون كلنا كدول عربية فايتين على مصلحة عربية مشتركة، لأنه
5: كلهم بيحكوا صورة مع نتنياهو،
11: نكون كلنا سوا مع الإسرائيل مع الهيدا سعيد، مش نكون عم نعمل سلام منفرد.
5: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أنه يضع رئيس مجلس النواب نبيه بري في كل خطوة يقوم بها، فيما بري ينفي هذا الأمر ويكذب كلام الرئيس، فمن يصدق كل من الطرفين عون أو بري؟
10: بس يكونوا سوا، أنا بصدقهم اثنيناتهم.
5: بتصدق
10: اثنيناتهم؟
5: كل واحد
10: ما بعرف مين اللي عم بيقول الحقيقة ومين لا.
5: كيف بتعرف؟ هلا عم بتقلي إنه الرئيس بري مش قبلين بالتفاوض مباشر، يعني بتصدق الرئيس بري ولا تصدق رئيس جمهورية؟
10: أعلن بالعلن الرئيس بري قال أنا ضد التفاوض المباشر وأنا وقفت محركاتي.
11: خطوة 5 و7 ما كان بعيد عن الرئيس بري، خطوة الأخطر منها 2 آذار كان موافق عليها الرئيس بري. أنا برأيي الرئيس الجمهورية عم بيوضع الرؤساء 2 بالجو، سمع رئيس بري سمع شو عم بيعمل رئيس الجمهورية،
5: بيقولوا أنه
11: هل جاوب معه هل مجي،
5: بيقولوا صمت علامة الرضا،
11: لا ما ضروري يكون عليه.
5: على أي حال يقول المثل المي بتكذب الغطاس، والأيام المقبلة كفيلة بتبيان الحقائق، علما أن المطلوب حقيقة واحدة فقط لا غير، إنقاذ لبنان.
4: الاقتصاد اللبناني ضحية دائمة للحروب، فهل من سبيل لتخفيف وطأتها؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئات الاقتصادية الأولى شماس. أهلا وسهلا فيك أستاذ شماس.
12: مساء النور ست منى.
4: منحب تكون ضيفنا، بس دائما في مشاكل اقتصادية بلبنان.
12: ليك شو؟
4: لا بدي أسألك عن شو المعادلة الاقتصادية اللي فرضتها الحرب الأخيرة على لبنان؟
12: بلش يحكي قال عنا بالروبورتاج من شوي.
4: العدد الخسائر.
12: العدد الخسائر. نحن يعني إذا بدك كلفة الحرب جزء منها أضرار مادية هذه ما فينا نتحكم فيها، وجزء منها خسائر اقتصادية هذه معه معه رح نقدر نتحكم فيها. أنا بنهاية حرب 24 من هالستوديو بالذات قلت أنه لبنان لازم ينتقل من خانة الممانعة إلى خانة المناعة. المناعة السياسية عند الدولة، ولكن المناعة الاقتصادية عند القطاع الخاص، وما أحواجنا نحن لإلها هذه تنخفف كلفة الحرب، لأنه هذه حرب كتير رح يكون صعب التعافي منها، لأنه تنطوي على احتلال ونزوح مليوني وخسائر ملياريه والانشقاق السياسي الخطير جدا. فاذا اللي بدنا نقوله هون انه لبنان واقف اليوم على مفترق طرق حقيقي، ونحن اليوم متروكين وحدنا كليا. كيف بال 2024 اجانا مساعدات ماليه 700 مليون، اليوم بشق النفس 200 مليون، والمؤسسات الدولية عم تكسر إيدها وتشحذ فوقها. أما اللي بيأزروا لبنان تقليديا دول الخليج فهن عندهم كساد، يعني ممكن الواحد يتخيل أنه المعاشات ببعض دول الخليج نزلت أكثر ما نزلت
4: بس
12: بلبنان.
4: بس شو اللي رح ينعمل؟ شو هي المعادلة؟
12: رح المعادلة هي طبعا لا سمح الله للمستقبل، يعني بدها هيدي 2 3. الحل هو المناعة اللي عم بقول عنه. شو هي المناعة؟ تحصين الاقتصاد اللبناني، لأنه نحن على خط زلازل في وجه هالمتغيرات وهالضربات الكبيرة، اللي ما بقى مسموح ست ندى انه كل كم شهر كل كم شهر يعني يهبط النشاط بالقطاعات الانتاجية 50-60-70%، هذا عم بيوصل لخراب تراكمي بالبلد ولا افقار اللبنانيين. اللي مطلوب هو إعادة تصميم الاقتصاد اللبناني، فيبقى جزء منه تقليدي وجزء منه ناشئ، يعني التكنولوجيا الرفيعة والذكاء الاصطناعي وغيرها. هيدي بتنعمل على 3 مستويات. المستوى المحلي بتتولي الهيئات الاقتصادية، لأنه هي أم الصبي بتعرف شو الموضوع، مستعدة يعني تستثمر. المستوى الإقليمي في شيء سميته أنا الاقتصاد اللبناني في المنفى، يلي هن فروع مؤسسات لبنانية أنشئت بالخليج بعد 2019 تيعطوا نفس لبنان، صارت ملاقتهم أقوى من هون، فمطلوب منهم أنه هن صاروا يساعدوا لهون. أما المستوى الثالث فشفنا من أسبوعين فعل خير مع استحواذ مؤسسة عملاقة صحيح رسميلة لبنانية لمؤسسة تجارية عمرها 130 سنة، هيدي رح تنقلها وتنقل الاقتصاد اللبناني تدريجيا مع غيرها إلى مستويات أخرى. إذا بدي اختصر هالشيء ست نظر، الفجوة المالية بين المطلوبات والموجودات خلال الحرب ما بتسكرها تدريجيا إلا المناعة، إنما مشان الأضرار في قناعة مش مناعة عند المعنيين انه وقفوا بقى طريقنا بحروب الاخرين.
0: هذه هي المشكلة الكبرى.
12: فاذا الخلاصة مناعة وقناعة.
13: شكرا كثير استاذ شمس.
0: شكرا. اقليميا، ايران تفتح باب هرمز بشروطها، وواشنطن ترد بحصار يخنق النفط ويؤجج المواجهة. رنا نمر.
14: بين الحصار والاختناق النفطي تحاول إيران شراء الوقت، فبحسب رويترز تقترح إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة مقابل إنهاء الحصار البحري الأمريكي وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، أي أن طهران تريد وقف الحرب أولا ثم التفاوض على أخطر الملفات لاحقا، مع تمسك طهران بالاعتراف بحقها في تخ

0: تقول السلطة القضائية أن طهران منفتحة على الحوار لكنها ترفض فرض السياسات عليها. أما على الأرض فالضغط الاقتصادي يشتد، إذ تشير تقديرات نقلها أكسيوس إلى خسائر إيرانية بنحو 5 مليارات دولار، مع بقاء 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل عالقة في المياه الإيرانية. كما نقل بلومبرغ أن إيران بدأت خفض إنتاجها النفطي مع امتلاء الخزانات، وأن أمامها نحو شهر قبل بلوغ أزمة التخزين ذروتها. وفي البحر أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 48 سفينة خلال 20 يوما لضمان الالتزام بالحصار. وشبه دونالد ترامب أداء البحرية الأمريكية بالقراصنة في إشارة إلى تشدد واشنطن في خنق الموانئ الإيرانية. وبحسب تقارير انخفضت حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل حاد هذا الأسبوع إلى 7 سفن فقط يوميا. وبينما ترفض الصين العقوبات الأمريكية على شركات تشتري النفط الإيراني، تتحرك واشنطن عسكريا خارج الشرق الأوسط أيضا مع قرار سحب 5000 جندي من ألمانيا، ما دفع الناتو إلى طلب إيضاحات. داخليا نفذت طهران إعدامات بحق متهمين بالتجسس لصالح الموساد وسط اتهامات حقوقية بمحاكمات مغلقة تفتقر إلى أدنى معايير العدالة.
1: إعادة التذخير على قدم وساق في الشرق الأوسط، آلاف الأطنان وصلت لإسرائيل وصفقة تتخطى 8 مليارات لإعادة تذخير دول خليجية، فهل ارتفعت أسهم الحرب من جديد؟ تقدير حسب
2: الخطاب الإقليمي والدولي ورفع مستوى التهديدات انعكس إعادة تذخير على الأرض على طول منطقة خير على طول منطقة الشرق الأوسط وعلى رأس اللائحة إسرائيل. هذه السفن التي أرسلتها الولايات المتحدة حملت 6500 هي دفعة من عدد، وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية تضمنت آلاف الذخائر الجوية والبرية والشاحنات العسكرية ومركبات تكتيكية خفيفة لتعويض ما استخدمته وما أطلقته باتجاه إيران. الخطوة تجاه إسرائيل لم تكن يتيمة، إذ وافق وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو على عمليات نقل أسلحة سريعة إلى إسرائيل والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، متخطيا مراجعة الكونغرس لتسريع إيصال صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة التوجيه بالليزر إلى الشرق الأوسط. وبحسب الخارجية الأمريكية تبلغ قيمة الاتفاقيات نحو 9 مليارات دولار، وتضم الاتفاقيات أنظمة APKWS, IBCS, Patriot Advanced Capability 2 and 3، بالإضافة إلى Guidance Enhanced Missile Tactical Interceptors. وكل هذه الأنظمة والصواريخ تستخدم لاعتراض الصواريخ والمسيرات.
3: الصفقة يلي طلبتها الدول العربية قبلت فيها الولايات المتحدة دون الرجوع للكونغرس لردع إيران عن الرماية على الدول العربية، إنه الدول العربية رجعت عندها الجهوزية. بس يوم أمس أشير إلى الوصول على المنطقة 17 طيارة جلوب ماستر فيهم ذخير وأسلحة. هيدي حمولة الطيارة الوحدة منهم بين 50 و75 طن، معناتها هذه كميات هائلة جدا. هذا نهار واحد عم نحكي.
2: بالتزامن وعلى مدى أسابيع عملت الولايات المتحدة على نقل أنظمة صاروخية من كوريا الجنوبية باتجاه الشرق الأوسط كصواريخ ثاد، كذلك نقلت صواريخ ومنصات بيتريت من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع إعادة تجهيز قواعد في أكثر من بلد شرق أوسطي.
3: كل هالحركة هاي تؤشر أولا إلى إعادة التسخير وستوكات الذخائر مثل ما كانت، لإعادة الجهوزية إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وصول الذخائر بوجود 18 ألف عسكري مشاة بالمنطقة ممكن يكون هيدا مؤشر إلى احتمال انهيار وقف اطلاق النار وتدخل عسكري أمريكي كثيف وبري ببعض المناطق بإيران.
2: هو سباق إعادة تذخير حمال أوجه، لكن التجارب والتاريخ يرجح كفة الاستعداد لجولة جديدة من المواجهات على أي خيار آخر. فهل يكرر التاريخ نفسه أم أن الضغوط الأمريكية ستثمر حلحلة في الموقف الإيراني من المفاوضات؟
4: بعد الإعلان رئاسة الجامعة اللبنانية
1: وتليتون حكاية وأمل.
5: الجمهورية القوية، الجمهورية القوية.
6: هل من مساومات في كواليس الدوائر الإقليمية على حساب التوازن الداخلي اللبناني؟ ما هي أثمان نزع سلاح الحزب وهل هناك صلاحيات سياسية أوسع له؟ التفاوض المباشر بين الضغوط الأمريكية والأفخاخ الداخلية محور نطرحه على وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار كويومجيان.
5: الجمهورية القوية الاثنين 10:00 صباحا، إعداد وتقديم كارلا قاوشي.

0: وموقف. حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جاف غالي. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
1: رؤى وإنماء، بلديات وشؤون اختيارية. رؤى وإنماء، اهتمامات بيئية زراعية واجتماعية.
2: ضيف رؤى وإنماء، رئيس مكتب الشؤون الاختيارية بحزب القوات اللبنانية ميشيل حران.
1: رؤى وإنماء، تنمية مستدامة، التنين الساعة وحدة مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
3: إثر الحملة المسيئة للبطريرك الراعي، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية والمقامات الروحية في لبنان عمل مدان ومرفوض، نظرا لما يمثله القادة الروحيون من قيم تتجاوز البعد الديني لتلامس البعد الوطني. دعا عون لعدم المساس بهذه القيم التي تجسد وحدة لبنان وشعبه، إضافة إلى إبقاء الخلافات في وجهات النظر في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد.
4: مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أجرى اتصالا بالبطريرك الراعي مطمئنا إلى صحته ومستنكرا بشدة ما صدر من إساءة طالته، وأكد دريان تضامنه الكامل مع البطريرك الراعي مشددا على أن هذه الإساءات لا تمس شخصا أو مرجعية بعينها فحسب، بل تطال صميم الكرامة الوطنية وتسيء إلى صورة لبنان وقيمه. كما أعلن وقوفه إلى جانب البطريرك مؤكدا أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا داعما له.
3: من جهته أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانا دان فيه حملات الإساءة والتطاول على الرموز الدينية والوطنية من أي جهة أتت ومن أي وسيلة كانت. أضاف: من تجرأ بالأمس على هدم مدرسة دير الراهبات المخلصيات وكنيسة مارجا ورجوس في يارون وتحطيم تمثال السيد المسيح في دبل، وقبلها هدم المسجد الكبير التاريخي في مدينة بنت جبيل، واليوم النادي الحسيني في بلدة دوير هو المنتصر الوحيد في تفرق اللبنانيين عن حقهم وفي احترابهم فيما بينهم لا سمح الله. تابع: حذاري ثم حذاري من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، فالمسؤولية الوطنية تفرض على الجميع العمل على وأدها وليس تأجيج نيرانها. إن السلطات القضائية مدعوة إلى التحرك فورا لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة وكرامة رسالات الأرض والسماء.
4: من تعديل قانوني إلى معركة على مبدأ تداول السلطة داخل الجامعة، اقتراح فتح باب الولاية الثانية لرئاسة الجامعة اللبنانية يثير جدلا واسعا. تقرير ماريو دويري.
5: فضيحة قانونية أكاديمية بطال الجامعة اللبنانية بعد إقرار لجنة التربية النيابية اقتراح تعديل القانون 66 المقدم من النايب أشرف بيضون، ويلي بيسمح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية تانية. بالمضمون التعديل بيضرب فلسفة القانون نفسه يلي حدد الولاية بخمس سنين لمرة واحدة لضمان المداورة ومنع احتكار السلطة. تبرير هو استمرار العمل، علما انه ما في اي دليل رسمي انه الولاية الحالية غير كافية. بحسب نص الاقتراح، الظروف الاستثنائية عم بتعرقل تعيين رئيس جديد ضمن المهلة، وهالشي بيدل انه الهدف تفادي الفراغ مش تطوير الاداء. الإشكالية أيضا بآلية التعيين، فالقانون بيفرض أنه مجلس الجامعة يرشح ثلاث أسماء ترفع إلى الحكومة، بس مع غياب المجلس الاختيار صار فعليا بين الوزير والرئيس، وهالشي بيخلق تضارب صلاحيات وبيضرب تكافؤ الفرص. تمديد انحصر برئيس الجامعة من دون العمدة، رغم أنه العميد هو رأس الهرم الأكاديمي، وهالشي بيعزز فرضية أنه القانون مفصل على قياس شخص واحد. ومع قابلية التجديد بتصير الولاية عمليا مفتوحة، أقرب لتمديد غير محدد أو حتى مدى الحياة. بحسب مصادر مطلعة، وزارة التربية ما عطيت رأي باقتراح القانون. من التمديد بالمؤسسات السياسية إلى محاولة تكريسه داخل الجامعة. اقتراح مقدم من نائب بحركة أمل فتح الباب على سوابق تمديدية بالإدارة اللبنانية، فهل يتحول التمديد إلى نهج؟
4: اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الأزمات التي يعيشها لبنان بما فيها الحروب المتكررة والخسائر الاقتصادية الهائلة هي نتيجة مباشرة لخيارات سياسية خاطئة. وخلال مؤتمر في معراب لمناسبة عيد العمال أشار جعجع إلى أن النظام الديمقراطي في لبنان مازال قادما ما يحمل المواطنين مسؤولية مباشرة في اختيار ممثليهم، مؤكدا أن المجلس النيابي هو أساس السلطات وهو ما يعطي الثقة للحكومة التي من خلالها ترسم السياسات العامة وتحدد توجهات الدولة. إنسانيا، تيليتون حكاية وأمل انطلق على MTV لمساعدة أندري حداد في عملية زراعة قلب. للمزيد تنضم إلينا زميلة نادين كفوري رزق لتخبرنا أكثر عن حالة أندري وحركة التبرعات. نادين أهلا بك. إذن كيف هي الحركة لغاية هذه الساعة؟ هل من متبرعين؟ وهلا حددت لنا بالضبط حالة أندري.
6: مصر منى، ومساء الخير لفادي ولكل مشاهدي الام تي في. نحن اليوم هذه الحلقه الخاصه من حكايه وامل هي لمساعده اندري حداد اللي هي ام وزوجه بحاجه ل 400,000 دولار لتقدر تقوم او تخضع لعمليه زراعه قلب بفرنسا. هيدي ال 400,000 دولار هي الباب الوحيد، وعفوا على قساوه هالجمله، الباب الوحيد اللي تبقى فيه اندري على قيد الحياه وما تضطر عائلتها تودعها وتخسرها. 400,000 دولار رح يكونوا قادرين حاليا، هي بوضعها كتير صعب، قلبها بس بيشتغل على ماشين بتخلي دقات قلبها يضلوا مستمرين. من دون هيدا الماشين أندري ما بتقدر تضل عايشة. بدي أقول أنه نحن انطلقنا قبل الأخبار بالفقرة الأولى من حلقتنا واتكلنا على مشاهدي الام تي في اللي ولا مرة بيخزلونا، وناطرين المزيد من التبرعات لأنه الرقم كبير ونحن بعدنا بعاد حقيقة عن تأمين المبلغ. أرقام التليفون عم تمرق على الشاشة وفي إيميل، أكيد بيقدروا كل اللي حابين يساعدوا أندري أنه يتبرعوا من خلاله. برجع بقولكم مثل ما عم بتشوفوا قدامكم أندري هي بأيام كتير صعبة، ومثل ما قالوا الحكمة هي بالمراحل الأخيرة للأسف عم بتسابق الوقت، وهي بحاجة لتزرع قلب بأسرع وقت ممكن، يعني مبارح قبل اليوم إذا فينا نقول لتبقى على قيد الحياة. 400,000 دولار قادرين يخلوا أندري مع أولادها، حد زوجها وحد أحفادها. 400,000 دولار هو الباب الوحيد اللي بخلي أندري معنا، بخلي قلبها ينبض من جديد. نحن خلال الأخبار مستمرين بتلقي الاتصالات لكل اللي حابين يتبرعوا، وبعد الأخبار مباشرة رجعنا نتابع الحلقة تنتعرف أكثر على أندري ووضعها وعلى عائلتها، ونحن بانتظار كل اتصال بيقدر يكون يساعد أندري ويشد على إيدها لتقدر تبقى على قيد الحياة مع عائلتها.
4: إن شاء الله خير نادين. شكرا لك.
3: أطلقت لابورا منصتها الجديدة لابورا انترناشنال برعاية وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادي. كما شدد رئيس مؤسسة لابورا الأب توني خضرة أن المنصة تأتي لربط أواصر شباب لبنان المغترب بوطنه، وهي ليست مكتب توظيف بل هي رسالة إلى اللبنانيين لتحقيق طموحاتهم.
4: أقيمت صلاة المسبحة على نية الإعلاميين في بازليك سيدة حريصة لمناسبة الشهر المريمي، وذلك في حضور وزير الإعلام بول مرقص ورئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان إليسار النداف وإعلاميين وحشد من المؤمنين. وشدد مرقص على ضرورة العمل والصلاة بعد مبادرة رئيس الجمهورية والخرق في موضوع التفاوض، معربا عن أمله في أن تبلغ خواتيمها برجوع لبنان إلى استقراره. كما طلب الصلاة على نية السلام والإعلاميين الذين يتعرضون للاستهداف وللاعتداءات المتكررة. واختتمت المناسبة بتلاوة مسبحة الوردية وتطواف بتمثال السيدة العذراء.
3: متحف أرام بيزيكيان لأيتام الإبادة الأرمنية تجسيد للمجازر العثمانية بحق الأرمن. تقرير ميشيل معيكي.
7: ذاكرة التاريخ تنعس ولا تموت. متحف في موقع عش العصافير جبيل، ميتم احتفظ احتضن آلاف الأطفال الأرمن الذين نجوا من المجازر العثمانية 1915، ذاكرة موثقة بالصور والمخطوطات. رمزية هذا المتحف أنه يرمز إلى أمل في إعادة بناء الحياة بعد الكارثة. يتزامن الكلام عن المكان مع ذكرى الإبادة في 24 من كل نيسان. حتى اليوم تركيا ترفض الاعتراف بالجريمة وتعتبر الأمر حربا أهلية بسيطة. في 24 نيسان 1915، والعالم مهموم بأخبار جبهات الحرب العالمية، وبالرغم من المعاهدات بين أوروبا والسلطنة بمنح ضمانات، بدأ مخطط اغتيال وتشريد الأرمن. كانت أحلام السلطة بتأسيس أمبراطورية عرقية تمتد إلى ما وراء جبال القوقاز، وكانت الحاجة ماسة إلى إزالة الحاجز البشري الجغرافي الأرمني. في كتابه اغتيال أمة كتب المؤرخ العالمي أرنولد توينبي: إنهم يحرقون الأطفال أمام أمهاتهم. قتل وتشرد 1.5 مليون أرميني. طغاة الأرض يعتبرون جرائمهم مآثر، من نيرون إلى ستالين والفيتنام إلى فلسطين ولبنان. أغلب الظن الضحايا هؤلاء لم يموتوا بالكوفيد ولم يمعسهم موتوسيكل على أوتوستراد يريفان.

0: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
1: يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

مساء الخير. في الميدان الجنوبي استهدف رابيد في منطقة الحافور بين قنا وصديقين، وتعذر وصول فرق الدفاع المدني بسبب تحليق الطيران المسير، وفي سلسلة الغارات أيضا قتيلان في زبقين واستهداف دير الزهراني، كفرة، حريص والدوير. الجيش الإسرائيلي قال إنه دمر خلال نهاية الأسبوع نحو 70 مبنى قيد الاستخدام العسكري ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة. توازيا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان. في زيارة سريعة إلى لبنان، حط في قاعدة بيروت الجوية رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي عقد اجتماعا استثنائيا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها. وأكد الطرفان أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية. وبعد الاجتماع غادر كليرفيلد الأراضي اللبنانية. خلال اتصال بمدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو أبو كسم، استنكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التعرض للبطريرك ماربشارا بطرس الراعي، مؤكدا وجوب الترفع في النقد السياسي أو الإعلامي عن أي إساءة من شأنها أن تؤجج التوترات والانقسامات وتفتح بابا للفتنة. واستنكر جنبلاط التحريض الصادر عن بعض وسائل الإعلام، متسائلا عما يقوم به المجلس الوطني للإعلام لجهة الحد من الخطاب التحريضي والتجييش الطائفي. بعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني الأخير، كان مسار التفاوض بين واشنطن وطهران مدار بحث بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير خارجية إيران عباس عرقجي. أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت. وصباح اليوم عبرت مضيق هرمز ناقلة عملاقة تحمل شحنة من غاز البترول المسال باتجاه الهند. بهذا الخبر نختم الموجز. شكرا لإصغائكم.

حضرة السائق الكريم، في أمور كتيرة لازم تعرفها إلى جانب القيادة على الطريق وصولها. كلنا بنعرف أنه أولاً لازم نحصل على رخصة سوق. الرخصة كانت قبلاً تعطى لغاية عمر 50 وتجددها بعد كل 5 سنين، بعد عمر معين بتصير كل 3 سنين. أكيد عم نحكي عن الرخصة الخصوصية والعمومية إلى قانونها كمان. هيدي تعدلت بقانون السير الجديد وصارت تعطى لمدة 10 سنوات وبتتجدد بعدها. هذا الأمر بيجهله كتير من السائقين وبيسوقوا بعد ما تنتهي صلاحية إجازتهم. هون المشكلة في حال طلب الدفتر حاجز، وهيدي بسيطة، إنما في حال حصول حادث ترفض شركة التأمين التغطية، إن كان لإلك إذا سيارتك مؤمنة شامل توريسك يعني أو للغير. وفي كتير ناس تتفاجأ إنه خالص دفترة. هذا الموضوع بده انتباه، مثله مثل دفع الميكانيك الدوري السنوي أو تجديد بوليسة التأمين. الهدف من تجديد الدفتر عند عمر معين مشروط بإفادة صحية نموذج من عند طبيب. بعد الكشف على هالسائق إن كان بحالة وعي كامل وسمع ونظر جيد كي لا يكون خطرا متنقلا، وهون بيستغل هالظرف بملاحظة لنائبة الأطباء بمراقبة منح الإفادات على أمل أنه يتم الإصلاح كل القطاعات دون استثناء، إراحة للمواطن ومنعا من الأسوأ.

مساء الخير. في مستجدات الميدان الجنوبي سجل قصف مدفعي وغار على برج قلوي، حرق منزل في الخيام وعمليات نسف وتفجير عند أطراف ميس الجبل واستهداف سيارة بين قانا وصديقين. وفي سلسلة الغارات قتيلان في زبدين واستهداف جبل الريحان، بصلية، سريري، دير الزهراني، كفرة، حاريس والدوير. الجيش الإسرائيلي قال إنه دمر خلال نهاية الأسبوع نحو 70 مبنى قيد الاستخدام العسكري ونحو 20 و50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة. توازيا، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان. رأى رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ أن صورة الكاريكاتيرية البائسة لشخص الشيخ نعيم قاسم التي نقلتها مؤسسة تلفزيونية أثارت ردود فعل استهدفت بدورها سلبا شخص البطريرك مربشار بطرس الراعي، واعتبر أن الفعل ورد الفعل هو خدمة مجانية للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فتنة داخلية لبنانية تعزز الكراهية والانطواء الطائفي وخيار الكانتونات وتضعف لبنان في التفاوض وفي مقاومة الاحتلال في الآن نفسه. إقليميا، وبعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني الأخير، كان مسار التفاوض بين واشنطن وطهران مدار بحث بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير خارجية إيران عباس عرقجي. كذلك أطلع عرقجي نظيره الفرنسي جانوال بارو على المبادرات لإنهاء الحرب. الجيش الإيراني هدد بمواجهة أي اعتداء جديد يرتكبه العدو بأدوات ووسائل جديدة، وقال إن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية ولا يمكن لأي سفينة المرور من دون تصريح. وفي هذا الإطار، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت. أعلن أسطول الصمود العالمي تلقيه تقارير عن تعرض المعتقلين من نشطاء الأسطول للتعذيب أثناء احتجازهم من جانب إسرائيل، ما يشكل تصعيدا خطيرا. وأفاد بأن الناطق الرسمي باسم الأسطول والناشط البرازيلي تياغو أفيلا نقل إلى سجن شيكما في عسقلان. وفي شأن غزة، يجتمع الأحد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في وقت تحدثت القناة الخامسة عشرة الإسرائيلية عن توقع الجيش الإسرائيلي جولة قتال إضافية في غزة قد تكون حتمية، إذ قال إن حماس لا تزال ترفض نزع سلاحها. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

عزيزي السائق، القيادة فن وذوق وأخلاق، إنما للأسف يلي عم نشوفه على طرقاتنا في ناس قليلة بينقص الفن وكتير كتير بينقص الذوق والأخلاق. للأسف هذا يلي عم نلمسه بمجتمعنا تكرار لحوادثنا اليومية، وأكيد الكل عم بيتابعنا وعم بيتابع إن كان من حوادث بينتج عنها أضرار مادية أو للأسف جسدية، وصارت كتيرة. والسبب إنه في قسم بيجهل أفضليات المرور وأصول القيادة، وقسم بيعرفها بس بيتجاهلها. وهون رح وضح شوية تفاصيل لعلها بتضوي أو بتساعد. عند وصولك لتقاطع أو مصلبية بالدارج يعني، وما في إشارة ضوئية ولا شرطي بنظم الأفضليات، لازم تنتبه وتخفف سيرك وتوقف وتحسب حساب باقي السيارات المحيطة فيك. وهون بتكون أفضلية المرور ليلي يمينه مفتوح. كمان إذا كنت طالع من مفرق من طريق داخلي باتجاه طريق رئيسي أو أوتوستراد، كمان لازم تكون شديد الانتباه وما تطلع قبل ما تتأكد خلو الطريق، لأنه أفضلية المرور مش لإلك. وكمان إذا موقف على اليمين وبدك تقلع، ما تطلع وتعطل الطريق اللي مارق، لأنه حقية المرور لإله. والأمثلة كتيرة، تابعونا.

طاب مساؤكم. في مستجدات الميدان الجنوبي سجل قصف مدفعي وغار على برج قلوي، حريق منازل في الخيام وعمليات نصف وتفجير في شمع وعند أطراف ميس الجبل، استهداف سيارة بين قانا وصديقين. وفي سلسلة الغارات قتيلان في زبدين، ثلاثة قتلى في سمعية، واستهداف جبل الريحان، بصليا، سريري، دير الزهراني، كفرة، حريص والدوير. الجيش الإسرائيلي قال إنه دمر خلال نهاية الأسبوع نحو 70 مبنى قيد الاستخدام العسكري ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة. توازيا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان. في زيارة سريعة إلى لبنان، حط في قاعدة بيروت الجوية رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي عقد اجتماعا استثنائيا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تناول الوضع الأمني في لبنان وتطورات على صعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها. وأكد الطرفان أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية. وبعد الاجتماع غادر كليرفيلد الأراضي اللبنانية. خلال اتصال بمدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو أبو كسم، استنكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط التعرض للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مؤكدا وجوب الترفع في النقد السياسي أو الإعلامي عن أي إساءة من شأنها أن تؤجج التوترات والانقسامات وتفتح بابا للفتنة. واستنكر جملاط التحريض الصادر عن بعض وسائل الإعلام، متسائلا عما يقوم به المجلس الوطني للإعلام لجهة الحد من الخطاب التحريضي أو التجيش الطائفي. هدد الجيش الإيراني بمواجهة أي اعتداء جديد يرتكبه العدو بأدوات ووسائل جديدة، وقال إن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية ولا يمكن لأي سفينة المرور من دون تصريح. في هذا الإطار، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: صباح الخير إليكم. العرض الأخير مع بسام البيطار. في مسجدات الميدان الجنوبي سجل قصفر مدفعي وغار على برج قلوي، حريق منازل في الخيام وعمليات نسف وتفجير في شمع وعند أطراف ميس الجبل، استهداف سيارة بين قانا وصديقين، وفي سلسلة الغارات قتيلان في زبدين، ثلاثة قتلى في السماعي، واستهداف جبل الريحان، بصليا، سريري، دير الزهراني، كفرة، حريص ودوير. وخرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية. الجيش الإسرائيلي قال إنه دمر خلال نهاية الأسبوع نحو 70 مبنى قيد الاستخدام العسكري ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة. توازيا، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان. في زيارة سريعة إلى لبنان، حط في قاعدة بيروت الجوية رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي عقد اجتماعا استثنائيا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. تناول الوضع الأمني في لبنان وتطوراته على الصعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها، وأكد الطرفان أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية. وبعد الاجتماع غادر كليرفيلد الأراضي اللبنانية. شن مناصرو حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا حملة منظمة ضد البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي، تخطط حدود التعبير عن الرأي، وتستعد مرجعيات مسيحية ومارونية إلى تحرك مطلع الأسبوع. في المقابل، دعا حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أنصاره إلى ما وصفه الترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وبالتالي أعداء لبنان، مشددا على التنبه إلى خطورة ما يحاك ضد اللبنانيين. ورأى أن المقطع المصور الذي نشرته LBCI حول الشيخ نعيم قاسم وواقع الجبهة حول التعبير السياسي إلى أداة مقصودة لحقن الشارع واستجرار ردود فعل بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط، مشيرا إلى أن المقاطع تتجاوز حدود الاختلاف السياسي وتتضمن بطريقة مهينة إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز، كما جاء في بيان الحزب. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية مدان ومرفوض، فضلا عن أن القوانين تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها، ودعا الجميع إلى إبقاء الخلافات في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية. رئيس الحكومة نواف سلام حذر من الانزلاق إلى أي من أشكال التعبير التي تتضمن الإساءة الشخصية والتجريح والتنمر والتخوين المدانة كلها. الرئيس نبيه بري دان حملات الإساءة وتطاول على الرموز الدينية والوطنية من أي جهة أتى ومن أي وسيلة كانت، وقال حذاري ثم حذاري من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، ودعا السلطات القضائية إلى تحرك فورا لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة رسالات الأرض والسماء وكرامتهم. المفتي عبد اللطيف دريان وخلال اتصال بالراعي استنكر الإساءة وأعلن وقوفه إلى جانب البطريرك، مؤكدا أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا دعما له. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أكد تضامنه الكامل مع الراعي في مواجهة كل ما من شأنه النيل من رمزية بكركي أو المس بثوابت العيش المشترك. مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك استنكر بأشد العبارات ما تعرض له رئيسه من إساءات وتطاول وتحقير، مؤكدا أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى أداة للإساءة أو إثارة النعرات وزعزعة السلم الأهلي، ودعا الجهات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. بدوره رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي اتصل بالبطريرك الراعي وأبدى استنكاره الشديد، لفت إلى أن هذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية والخط التاريخي الذي كان لبنان السيادة والحرية عنوانه الدائم. النائب ستريدا جعجع شددت على أن بكركي كانت على الدوام وستبقى صوت الحق والحقيقة في وجه أي باطل، وبكركي التي تحطم على أسوار صرحها كبار الطغاة لن ينال منها صغار يعيشون آخر أيامهم السياسية. وتوجهت إلى الراعي قائلة: سيدنا مجد لبنان أعطي لكم، فلا عجب أن يتطاول عليكم من جعل طهران أولويته على حساب لبنان. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل قال: 1600 سنة دفاع عن الحرية، بكركي جبل لا يهتز. خلال اتصال بمدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو أبو كسم، استنكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ولجملات التعارض للبطريرك، مؤكدا وجوب الترفع في النقد السياسي أو الإعلامي عن أي إساءة، واستنكر جملات التحريض الصادر عن بعض وسائل الإعلام، متسائلا عما يقوم به المجلس الوطني للإعلام لجهة الحد من الخطاب التحريضي أو التجيش الطائفي. حزب الوطنيين الأحرار دان حملات التحريض واعتبر أن هذا الانحدار الأخلاقي يمثل استهدافا مباشرا للسيادة اللبنانية وضربا لصيغة الوطنية. الرابطة المارونية دعت إلى ملاحقة المسؤولين عن الحملة حفاظا عن السلم الأهلي، واعتبرة أن حملة الرموز الدينية أو حماية الرموز الدينية جزء لا يتجزأ من حماية لبنان الرسالة. في فندق الفينيسيا عقد النواب السنة اجتماعا تشاوريا لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وتلا النائب فؤاد مخزومي البيان الختامي.
1: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة واستعادة كاملة على الأراضي اللبنانية وتأمين عودة الأسرى واستكمال الترسيم النهائي للحدود. دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 أدار 2026 مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء.
0: إقليميا، وبعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني الأخير، كان مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران مدار بحث بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير خارجية إيران عباس عرقجي. كذلك أطلع عرقجي نظيره الفرنسي جانويل بارو على المبادرات لإنهاء الحرب. من ناحيته دعا وزير خارجية إيطاليا عرقجي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت، قائلا إن تطوير برنامج نووي عسكري خط أحمر. الجيش الإيراني هدد بمواجهة أي اعتداء جديد يرتكبه العدو بأدوات ووسائل جديدة، وقال إن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية ولا يمكن لأي سفينة المرور من دون تصريح. في هذا الإطار أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت. في هذا الوقت نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني أن طهران بدأت بخفض الإنتاج النفطي مع امتلاء الخزانات السريع في ظل تراجع الصادرات بسبب الحصار البحري الأمريكي. في سوريا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عددا من المناطق في ريف القنيطرة ودرعا. توازيا نفذ الطيران الأردني غارات ضد تجار مخدرات في ريف السويداء. في شأن غزة، أعلن أسطول الصمود العالمي تلقيه تقارير عن تعرض المعتقلين من نشطاء الأسطول للتعذيب أثناء احتجازهم من جانب إسرائيل، ما يشكل تصعيدا خطيرا، وأفاد بأن الناطق الرسمي باسم الأسطول والناطج والناشط البرازيلي تياغو أفيلا نقل إلى سجن شكمة في عسقلان. والأحد يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في وقت تحدثت قناة 15 الإسرائيلية عن توقعات عسكرية بخوض جولة قتال إضافية في غزة قد تكون حتمية، إذ قال الجيش الإسرائيلي إن حماس لا تزال ترفض نزع سلاحها. مع هذا الخبر نختم العرض الأخير من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج جوزيف كريم. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: صباح الخير إليكم. العرض الأخير مع بسام البيطار. في مسجدات الميدان الجنوبي سجل قصف مدفعي وغار على برج قلوي، حريق منازل في الخيام وعمليات نسف وتفجير في شمع وعند أطراف ميس الجبل، استهداف سيارة بين قانا وصديقين. وفي سلسلة الغارات قتيلان في زبدين، ثلاثة قتلى في السماعي، واستهداف جبل الريحان، بصليا، سريري، دير الزهراني، كفرة، حريص ودوير. وخرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية. الجيش الإسرائيلي قال إنه دمر خلال نهاية الأسبوع نحو 70 مبنى قيد الاستخدام العسكري ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة. توازيا، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 قرية في جنوب لبنان. في زيارة سريعة إلى لبنان، حط في قاعدة بيروت الجوية رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، الذي عقد اجتماعا استثنائيا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. تناول الوضع الأمني في لبنان وتطوراته على الصعيد المنطقة وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها، وأكد الطرفان أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في ظل المرحلة الحالية. وبعد الاجتماع غادر كليرفيلد الأراضي اللبنانية. شن مناصرو حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا حملة منظمة ضد البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي، تخطط حدود التعبير عن الرأي، وتستعد مرجعيات مسيحية ومارونية إلى تحرك مطلع الأسبوع. في المقابل، دعا حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أنصاره إلى ما وصفه الترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وبالتالي أعداء لبنان، مشددا على التنبه إلى خطورة ما يحاك ضد اللبنان. ورأى أن المقطع المصور الذي نشرته LBCI حول الشيخ نعيم قاسم وواقع الجبهة حول التعبير السياسي إلى أداة مقصودة لحقن الشارع واستجرار ردود فعل بغية إثارة فتنة غير قابلة للضبط، مشيرا إلى أن المقاطع تتجاوز حدود الاختلاف السياسي وتتضمن بطريقة مهينة إساءات رخيصة تهبط بالتعبير السياسي إلى مستوى مقزز، كما جاء في بيان الحزب. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اعتبر أن التعرض لرؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية مدان ومرفوض، فضلا عن أن القوانين تمنع مثل هذه الإساءات وتعاقب مرتكبيها، ودعا الجميع إلى إبقاء الخلافات في إطارها السياسي والترفع عن الإساءات الشخصية. رئيس الحكومة نواف سلام حذر من الانزلاق إلى أي من أشكال التعبير التي تتضمن الإساءة الشخصية والتجريح والتنمر والتخوين المدانة كلها. الرئيس نبيه بري دان حملات الإساءة وتطاول على الرموز الدينية والوطنية من أي جهة أتى ومن أي وسيلة كانت، وقال حذاري ثم حذاري من الإمعان في فتنة لعن الله من أيقظها، ودعا السلطات القضائية إلى تحرك فورا لمحاسبة من يهين ويستهين بحرمة رسالات الأرض والسماء وكرامتهم. المفتي عبد اللطيف دريان وخلال اتصال بالراعي استنكر الإساءة وأعلن وقوفه إلى جانب البطريرك، مؤكدا أن دار الفتوى بكل مرجعياتها وهيئاتها الدينية تقف صفا واحدا دعما له. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أكد تضامنه الكامل مع الراعي في مواجهة كل ما من شأنه النيل من رمزية بكركي أو المس بثوابت العيش المشترك. مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك استنكر بأشد العبارات ما تعرض له رئيسه من إساءات وتطاول وتحقير، مؤكدا أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى أداة للإساءة أو إثارة النعرات وزعزعة السلم الأهلي، ودعا الجهات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه. بدوره رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي اتصل بالبطريرك الراعي وأبدى استنكاره الشديد، لفت إلى أن هذه الحملات ليست غريبة عن البطريركية المارونية بسبب ثباتها على المبادئ الوطنية والخط التاريخي الذي كان لبنان السيادة والحرية عنوانه الدائم. النائب ستريدا جعجع شددت على أن بكركي كانت على الدوام وستبقى صوت الحق والحقيقة في وجه أي باطل، وبكركي التي تحطم على أسوار صرحها كبار الطغاة لن ينال منها صغار يعيشون آخر أيامهم السياسية. وتوجهت إلى الراعي قائلة: سيدنا مجد لبنان أعطي لكم، فلا عجب أن يتطاول عليكم من جعل طهران أولويته على حساب لبنان. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل قال: 1600 سنة دفاع عن الحرية، بكركي جبل لا يهتز. خلال اتصال بمدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو أبو كسم، استنكر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ولجملات التعارض للبطريرك، مؤكدا وجوب الترفع في النقد السياسي أو الإعلامي عن أي إساءة، واستنكر جملات التحريض الصادر عن بعض وسائل الإعلام، متسائلا عما يقوم به المجلس الوطني للإعلام لجهة الحد من الخطاب التحريضي أو التجيش الطائفي. حزب الوطنيين الأحرار دان حملات التحريض واعتبر أن هذا الانحدار الأخلاقي يمثل استهدافا مباشرا للسيادة اللبنانية وضربا لصيغة الوطنية. الرابطة المارونية دعت إلى ملاحقة المسؤولين عن الحملة حفاظا عن السلم الأهلي، واعتبرة أن حملة الرموز الدينية أو حماية الرموز الدينية جزء لا يتجزأ من حماية لبنان الرسالة. في فندق فينيسيا عقد النواب السنة اجتماعا تشاوريا لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وتلا النائب فؤاد مخزومي البيان الختامي.
2: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة واستعادة كاملة على الأراضي اللبنانية وتأمين عودة الأسرى واستكمال الترسيم النهائي للحدود، دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 أدار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء.
1: إقليميا، وبعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني الأخير، كان مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران مدار بحث بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير خارجية إيران عباس عرقجي. كذلك أطلع عرقجي نظيره الفرنسي جانويل بارو على المبادرات لإنهاء الحرب. من ناحيته دعا وزير خارجية إيطاليا عرقجي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت، قائلا إن تطوير برنامج نووي عسكري خط أحمر. الجيش الإيراني هدد بمواجهة أي اعتداء جديد يرتكبه العدو بأدوات ووسائل جديدة، وقال إن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية ولا يمكن لأي سفينة المرور من دون تصريح. في هذا الإطار أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني إعداد مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت. في هذا الوقت نقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني أن طهران بدأت بخفض الإنتاج النفطي مع امتلاء الخزانات السريع في ظل تراجع الصادرات بسبب الحصار البحري الأمريكي. في سوريا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عددا من المناطق في ريف القنيطرة ودرعا. توازيا نفذ الطيران الأردني غارات ضد تجار مخدرات في ريف السويداء. في شأن غزة، أعلن أسطول الصمود العالمي تلقيه تقارير عن تعرض المعتقلين من نشطاء الأسطول للتعذيب أثناء احتجازهم من جانب إسرائيل، ما يشكل تصعيدا خطيرا، وأفاد بأن الناطق الرسمي باسم الأسطول والناطج والناشط البرازيلي تياغو أفيلا نقل إلى سجن شكمة في عسقلان. والأحد يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في وقت تحدثت قناة 15 الإسرائيلية عن توقعات عسكرية بخوض جولة قتال إضافية في غزة قد تكون حتمية، إذ قال الجيش الإسرائيلي إن حماس لا تزال ترفض نزع سلاحها. مع هذا الخبر نختم العرض الأخير من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج جوزيف كريم. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.